ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن

وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بعذرك عسري ما عندي جونك والإفضال يا الله أمن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة وعصمه من شر أوبة.

غوثي وغوث كل البرية يا الله، فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية، واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج من طلعة الهاشمية يا الله. ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصر ناصرك في كل نية، ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله. واهدنا ربنا لما كان حديث سار العارفين أهل المسيا، واجعل العلم مقتلانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى المعية يا الله. واحفظ القلب يلما به الشيطان والنفس والهوى والدنيا.

كرجا أنت لم تزل يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مامن كل مخيب سر علينا كل عسير فتيسر.

يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد وارسل بعينك الذي لا تنام، اكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا عند

وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي وارضى نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجاد لك.

لا إله إلا الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه.

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف النذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

آمين. ثبت أقدامنا صح. ألم أروا إلى الطير فوقهم صافات يقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون لفي غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده من السماوات.

ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف ولا فجر البركه ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث

القحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين أكلهم وصنهم وتولهم ورعهم وألهمهم رشدهم وفقنا والمدعب وترضاه والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء وسر وادفع بيد وجل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عينا وزارينا أجلا بعيب

0: أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام حين ابن بسنة خلنا برحمتك دار قدر السلام دبارك دار بنا دار إيدار جلال الكرام. اللهم لا مانع المعطي طول المعطي الممنع طول الراد المقضيته ولا ينفع الجد مجد المربي عنا على ذكره وشكره سمعتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك لا الحمد.

وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمه.

واسكنا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر.

0: الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل.

لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت رب

كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، سعة في الرزق، توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك
وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة

خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، ومداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح حباب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه زينة عرشه.

0: والعافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كشف الأمة. الإمام الشعراني قال: فرع في التحذير من ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في التسبيح والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله.

0: عبده سبحان. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده كتب له 100,000 حسنة و24,000 حسنة، ومن قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله يوم القيامة. فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله عز وجل، فتكادان تستنفذ ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب الله له 100,000 حسنة و24,000 حسنة. قالوا: يا رسول الله، إذن لا يهلك منا أحد؟ قال: بلى، إن أحدكم ليجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته، ثم تجي النعم فتذهب بتلك، ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، وهي أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق الرجل في سبيل الله. ومن قال أحط الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وكان نوح عليه الصلاة والسلام يقول لابنه: يا بني، أوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق، وبها يرزق الخلق، وإن من شيء لا يسبح بحمده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه كتبت له كما قالها، ثم علقت بالعرش لا يمحوها دم عمله صاحبها حتى يلقى الله يوم القيامة، وهي مختومة كما قالها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1,000 حسنة؟ فقال له رجل يوما: كيف يكسب أحدنا 1,000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1,000 حسنة ويحط عنه 1,000 خطيئة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أغرس غراسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة، بكل واحدة شجرة في الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأكثروا من غراسها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من هلل 100 مرة وسبح 100 مرة وكبر 100 مرة كان خيرا له من 10 رقاب يعتقهن و7 بدنات ينحرهن. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قلت يا رسول الله، كبر سني ورق عظمي، فدلني على عمل يدخلني الجنة. قال: بخن، لقد سألتي عن عظيم، قولي لا إله إلا الله 100 مرة فهو خير لك مما طبقت عليه السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ عمل أفضل مما يرفع لك إلا من قال مثل ذلك أو زاد. وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تترك ذنبا ولا يشبهه عمل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأني أو يملأ ما بين السماء والأرض، ولا إله إلا الله ليس لا حجاب دون الله حتى تخلص إليه أو حتى تخلص إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر عدد ذلك 60 و300، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وسبحان رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وأهدني وارزقني وعافني، واهدني وارزقني وعافني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ويقول الله تعالى لك في جواب كل واحدة قد فعلت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا جنتكم من النار، جنتكم من النار. فقال رجل: يا رسول الله، عدو حضر. قال: لا، ولكن قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات، وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها، وهن من كنوز الجنة. ومعنى مجنبات أي مقدمات أمامكم، وفي رواية منجيات، ومعنى معقبات تعقبكم وتأتي من ورائكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد يتعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا حدثتكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل. إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله قبض عليه ملك فضمهن، قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن، لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن، ثم تلا قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما على وجه الأرض أحد يقول وما على وجه الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وكان أنس رضي الله عنه يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه ثم نفضه فانتفض، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله والله أكبر أعتق الله ربعه من النار، ولا يقولها اثنتين إلا أعتق الله شطره من النار، وإن قالها 4 أعتقه الله من النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أما يستطيع أحدكم أن يعمل مثل أحد عملا كل يوم؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يعمل مثل ذلك كل يوم؟ قال: كلكم يستطيعه. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: سبحان الله أعظم من أحد، والحمد لله أعظم من أحد، ولا إله إلا الله أعظم من أحد، والله أكبر أعظم من أحد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم، وكتب له بكل حرف 10 حسنات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قال: وما الرتع؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أول من يدعى به إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، وما أحد أكثر معاذير من الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا أدى شكرها، فإن قالها ثانيا جدد الله له ثوابها، فإن قالها ثلاثا غفر الله له ذنوبه. وفي رواية: ما أنعم الله على عبد بنعمة فحمد الله عز وجل عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة وإن عظمت. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل
2: على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا ببسط فضله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل أن يحصي أحد من الخلق عظيم طوله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، عبده ورسوله وخاتم رسله. اللهم أدم صلواتك على المختار المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه فيك واتبعه في نيته وقصده وقوله وفعله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الهداة إلى سبيل الله تبارك وتعالى، والذين جعلهم مظاهر منته وفضله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد، عقد الشيخ الشعراني عليه رحمة الله هذا الفصل في فضل التسبيح والتهليل والتحميد على اختلاف الأنواع في هذا الذكر، الذي مقصوده حضور القلب مع المذكور جل جلاله وتعالى في علاه وامتلاءه بتعظيمه سبحانه وتعالى وبمطالعة معاني أسمائه وصفاته للامتلاء بإجلاله وإكباره سبحانه وتعالى، ومعنى التسبيح التقديس والتنزيه، ومعنى سبحان الله أني أنزه الله تعالى وأقدسه عن كل ما لا يليق بعظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى ذو الكمال المطلق بجميع المعاني من جميع الوجوه، وليس ذلك الكمال إلا له سبحانه وتعالى. ثم إنه خلق الخلق وأصلهم عدم، والعدم ينافي الكمال، وبعد ذلك بعد أن أوجدهم جعل لهم مراتب سبحانه وتعالى في هذا الكمال الخلقي، لكل خلق كماله فيما خلق من أجله في الحكمة التي لها وجد وصور وكون. فلكل شيء من الكائنات كمال من حيث الحكمة التي أرادها الله تعالى من خلقه. وأعظم الكمالات الخلقية في ذلك كمال المكلفين والعقلاء من الإنس والجن والملائكة، فكمالهم يفوق كمالات النباتات والحيوانات والجمادات وما إلى ذلك، وهم على اختلاف في هذا الكمال الإنساني الذي هو من أعظم الكمالات، وجعل الله تبارك وتعالى الدرجات العلى فيه للأنبياء والمرسلين، وجعل من بينهم عبد محمد صلى الله عليه وسلم متبوئا ذرى الكمال الإنساني الخلقي، فهو الإنسان الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الكمال المطلق من جميع الوجوه ومنه والوجود الذاتي الذي لا يسبقه عدم، فهذا خاص بالله العلي الأعظم جل جلاله وتعالى في علاه. والتهليل قول لا إله إلا الله باعتقاد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فيبتدئ المعنى في لا إله إلا الله بنفي الألوهية عما سواه، وأنه لا يستحق العبادة شيء في الكون كله إلا هو سبحانه وتعالى، فيكون معناها لا معبود بحق إلا الله. فإذا استحكمت في القلب أوجبت على صاحبها أن لا يكون له مقصود في أقواله وأفعاله وجهاته إلا الله، فيكون معناها مع لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله. إذا تحقق المؤمن بذلك وانبسطت له بسط ألا يقصد إلا الله تبارك وتعالى، علم أنه وتسبيحه وما إلى ذلك والكائنات من حواليه إنما هم خلقه وصنعه، فأن وجودهم بإيجاده لا وجود لهم على وجه الاستقلال، وأن الوجود الحق هو القائم به سبحانه وتعالى، لا ابتداء لأوليته ولا افتتاح لوجوده. فحينئذ يضيف إلى معنى لا معبود لله ولا مستدل الله لا موجود إلا الله، وكلها من معاني لا إله إلا الله جل جلاله. فإذا تمكن في هذا الشان وأيقن أن لا موجود بذاته إلا الله تبارك وتعالى انفتح له باب الشهود الأسناء، فيضيف إلى هذه المعاني معنى لا مشهود إلا الله. والتحميد الثناء على الله تعالى بما أنعم وجاد وتفضل وأكرم. والحمد لله يقول نبينا تملأ الميزان، يعني ثوابها لهم جسم يملأ الميزان، والميزان أوسع مما بين السماء والأرض. فما أعظم الحمد لله تعالى، وفقنا الله لحمده وشكره. وقال واتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وذكر حديث الصحيحين كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله ينزه الله وقدسه عن كل ما لا يليق بجلاله وبحمده مع حمدي له، إذ بحمده وبفضله سبحته. سبحان الله العظيم، والعظمة كلها له جل جلاله وتعالى في علاه. وكان أبو ذر الله يقول قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام الله، فقال أحب الكلام الله سبحان الله وبحمده، أي مع حمدي له جل جلاله، فإنني ما عرفته ولا عرفت تسبيحه إلا بفضله علي، فأنا أسبحه بحمده جل جلاله، أي بالثناء عليه بما هو أهله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله بحمده كتب له 100,000 حسنة و40,000 حسنة، ومن قال لا إله إلا الله كان له بعهد عند الله يوم القيامة. قال رجل خلاص كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله إذا كان الله يعطي هذا الثواب كله على هذه الكلمات اليسيرة؟ فما عاد أحد بيهلك. قال إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل، أي بالأعمال الصالحة، لو وضع على جبل لأثقله من كثرته، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته. فمهما عمل الإنسان ومهما اجتهد في العبادة فنعم الله عليه أكبر من عبادته ومن اجتهاده، فلو حاسبه على النعم لذهب عمله كله. وفي الحديث أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 500 عام، كم عبد الله سبحانه وتعالى من قبل الأمم السابقة، عبد الله تبارك وتعالى 500 عام، فلما يقول صاحب إذا جاء في الجامعة فلقي الله تعالى قال ادخل الجنة برحمتي، يقول يا رب عملي، يقول طويل، يقول يا رب عملي، يقول فلما يقول الملائكة حاسبوه فيبدأون على نعمة البصر وتروح أول سنة وثاني سنة وثالث سنة إلى 100 سنة 200 تكملت، وعاد بقي من نعمة البصر نعم بخلاياها ومزاياها، وعاد بقي نعم كثيرة تحتاج إلى إلى إلى شكر إلى عبادة، فيقولون يا ربنا أنت استنفدت أعماله في نعمة البصر وعاد بقي، يقول فاذهبوا به إلى النار، يقول يا رب يدخلنا الجنة برحمتك، قال فيقول أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي، اللي يمدحه وقد طلع ما معه، ولكنه من فضله، كله من فضل الله سبحانه وتعالى، فماذا تكون أعمالنا عند نعم الله علينا، كما قال في الحديث الآخر يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو قال وجبت الجنة ما قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب الله له 100,000 حسنة و24,000 حسنة، إذن لا يهلك منا أحد، قال بلى إن أحدكم ليجيب الحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجيء النعم فتذهب بتلك، ثم يتطول الرب بعد ذلك برحمته يا أرحم الراحمين أرحمنا، ولكن هكذا يفتح أبواب الفضل من عنده ويثيب هذا الثواب الجزيل بالفضل والإحسان. من قال سبحان الله وبحمده غرسة له نخلة في الجنة وهي أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه الرجل في سبيل الله، من قالها حط الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. اللهم وفقنا لكثرة التسبيح والتحميد والتهليل، كان عليه الصلاة والسلام يقول لابني يا بني أوصيك بسبحان الله وبحمده فإن صلاة الخلق وبها يرزق الخلق وإن من شيء لا يسبحه بحمده، ومن أعظم ذلك ما ورد في قولها بعد فريضة بعد سنة الصبح أو قبلها قبل أن يصلي فريضة الصبح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله، وإنها صلاة الملائكة وبها يرزق كل شيء سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله، وأن من أسبابي أن يجري الله تعالى سعة الرزق لعبده المؤمن أن يقول سبحان الله، أن يقول بعد في هذا الوقت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 100 مرة، وهكذا يقول من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه كتبت له كما قالها ثم علقت بالعرش لا يمحوها ذنب عمله صاحبها حتى يلقى الله يوم القيامة وهي مختومة كما قالها فيحفظها فتكون له وديعة عند الله سبحانه وتعالى. لازم يقول لا يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1,000 حسنة، قالوا في اليوم الواحد يجيب 1,000 حسنة، قال يا رب يا رسول الله كيف يكسب أحدنا 1,000 حسنة، قال يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1,000 حسنة يحط عنه 1,000 خطيئة ما شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله يرحمك الله لأن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه شمس، كما جاء في صحيح مسلم والترمذي وابن حبان يقول أحب إلي مما طلعت عليه شمس، تطلع الشمس على الديار والبيوت ما تطلع على السيارات ولا ما تطلع على البترول وما تطلع على الذهب الشمس وما تطلع، قال كل اللي تطلع الشمس هذه كلمة أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله، فهي الباقيات الصالحات. وكان فريضا يقول مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اغرس غراسا، قال يا ابا هريره ما الذي تغرس؟ قلت غراسا، قال لا ادلك على خير من هذا سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله اكبر يغرس لك بكل واحده شجره في الجنه، لذا كان داب الصالحين كما هو مقتضى تعليم هذا صلى الله عليه وسلم انهم اذا غرسوا غرسا او اشتغلوا باي عمل اخر من الاعمال خلطوا بالتسبيح والتحميد وجاؤوا بهذه الكلمات فيغرسون غراس في الجنة وغراس في الدنيا. مرة يقول فتجد أحدهم يسبح عند الغراس 100 مرة و200 مرة و300 مرة و1000 مرة و2000 مرة مع كل غرسة يغرسها، فهو يغرس في الجنة ويغرس في الدنيا. هذا مراد صلى الله عليه وسلم من تعليم أبي هريرة لا أدلك على خير من هذا، يعني لا تنقطع في الغراس الدنيوي عن أن تغرس لنفسك في جنة الله تعالى. ويقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم إني لقيت سيدنا إبراهيم عليه السلام، لقيت الخليل إبراهيم كما جاء في سنن الترمذي وعند الطبراني في كبير، يقول نبينا لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلة أسرية به، فقال يا محمد يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، فعلى نبينا وعلى سيدنا إبراهيم سلام الله ورحمته وبركاته. الخليل عليه السلام حمل إلينا منه سلاما على يد نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلى نبينا وعلى الخليل إبراهيم سلام الله ورحمته وبركاته عدد خلقه ورضا نفسه ونزع عرش امتداد كلماته. يقول وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأكثروا من غراسها. هذه نصيحة الخليل لنا على يد نبينا صلى الله عليه وسلم، والأكثروا من غراسها غراس الجنة، لك بكل واحدة تقولها شجرة في الجنة، ولو بغيت شجرة في الدنيا بغيت منك كم أيام وكم تعب وكم سقي وتبجي ثمرة حقها، وهي شجرة في بعد قليل أنت تروح ولا هي تروح ولا تخرب ولا، لكن هذه شجرة في الجنة ومستمرة وأبدية ويتجدد ثمرها كل مرة أحسن من اللي قبلها بكلمة واحدة. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا اسمها، لكن كلما ضعف الإيمان واليقين وضعف استشعار قرب الآخرة مالت النفس إلى هذا الفاني والزائل وقدمته. كما سمع بعض العوام الشيخ يقول لهم أن سبحان الله الحمد لله لله الله أكبر وحد رب العظيم غرسة في الجنة، لك غرسة في الجنة. قال له وأنت أعطنا يا شيخ من حقك هذا الغرس اللي غرسته في المزرعة الفلانية، وشل مني هذه كم ألف من سبحان الله شلها لك، أعطنا واحدة من الغرسات هذه تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لو عرف قدرها قالوا لو أعطيتنا غرس الدنيا من أول لآخره ما بسيب ثواب التسبيحة الواحدة. قلنا بلا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كان ويقول من هلل 100 مرة سبح 100 مرة وكبر 100 مرة كان خيرا لهم من 10 رقاب يعتقهن و7 بدنات ينحرهن ان يتصدق بهن لله تبارك وتعالى. فتأتي في ثواب عظيم في سبحان الله والحمد لله الله أكبر 100 مرة في الصباح والمساء. ورد فيها من الثواب أيضا غير ذلك كثير. ويقول كانت أم سلمة تقول يا رسول الله كبر سني ورق عظمي فدلني على عمل يدخلني الجنة، قال بخين بخين هكذا سألت يا عظيم، قولي لا إله إلا الله 100 مرة فهو خير لك مما طبقت عليه السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ عمل أفضل مما يرفع لك إلا من قال مثل ذلك أو زاد. وقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أي لا لا لا لا لا لا لا لا قدرة لأحد ولا تحولا عن ولا طاقة ولا تحول من حال إلى حال آخر إلا بالله تعالى. قال لا تترك ذنبا ولا يشبهها عمل، تمحو الذنوب وتفوق الحسنات، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز البر أي الجنة. كما يقول إن الله اصطفى من الكلام 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. في الحج الرواية الأخرى أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بداتا. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فلا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه وواسع امتنانه. قالوا فينبغي للمسبح أن يكون على أكمل الصفات، فما قدر عليه في شيء من الأحيان أن يسبح وهو مستقبل القبلة وهو محمود الهيئة متذللا متخشعا بسكينة وبوقار مطلقا رأسا وهكذا، فيصيبه من نور الذكر وسر الذكر حظ كبير. فالذكر منشور الولاية، منشور الولاية. قال بعض الأنبياء لربنا يا رب دلني على من تحب حتى أحبه من أجلك ومن لا تحب حتى لا أحبه. فأوحى الله إليه إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فعلم أني أذنت له وأني أحبه، وإذا رأيت العبد لا يكثر ذكري فعلم أني لم أذن له وأني لا أحبه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الطهور شطر الإيمان أي جزء كبير من الإيمان، أو أن الطهور هو الطهارة الظاهرة والباطنة مقابل ال ال ال ال ال الأعمال التطهر، لأن الإيمان والدين كله قائم على الإيمان، قائم على التطهر عن المذمومات والتحلي والتخلق بالمحمودات، فصار هذا شطر نصف الطهور وشطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها، لو جسم يملأ الكفة الميزان وهي أوسع مما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله يملأني أو تملأني، أو قال يتملأ أو يملأ ما بين السماء والأرض، قولك سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله ليس لها حجاب دون الله حتى تخلص إليه. كان صلى الله عليه وسلم يقول خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل في مركبة في أبداننا، فمن كبر وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين وأمر بمعروف بالمعروف ونهى عن المنكر عدد ذلك 600، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. فالرواية الأخرى على كل سلامة أي مفصل من أحدكم صدقة، ومن يجيب صدقة 360 كل يوم على عدد المفاصل، فكل تسبيح صدقة والتهليل صدقة والتكبير صدقة والتحميد صدقة، وحملك الرجل على دابته وإعانتك عليها صدقة وإماطتك على دابتك صدقة وهكذا، فتعمل هذه الأعمال حتى تصل 360. جاء عربي إلى رسول الله علمني كلام من أقوله، قال أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين ولا حول إلا بالله العزيز الحكيم. قال هؤلاء لربي فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني وعافني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ويقول الله تعالى في جواب كل واحد قد فعلت، إذا قلت اللهم اغفر لي يقول قد فعلت، وارحمني يقول قد فعلت، وهدني يقول قد فعلت، وارزقني يقول قد فعلت، وعافني يقول قد فعلت، له الحمد والمنة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول استكثروا من الباقيات الصالحات، ما هي رسول الله التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول إلا بالله. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا جنتكم من النار أي بقايتكم. فقال رجل يا رسول الله عدو حضر، قال لا ولكن قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات معقبات، وهن الباقيات الصالحات يتجنب صاحبها العذاب، وهن يحتضن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها، تحط الشجرة ورقها، وهن من كنوز الجنة متجنبات مقدمات أمامكم ومنجيات، ومعنى معقبات تعقبكم وتأتي من ورائكم، متجنبات مقدمات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، يتعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحبكم، أما يحب أحدكم من يكون له أو لا يزال له من يذكر به عند ربه، وتحدد يذكرك، يذكرك عند ربك، يذكر ربك بك الباقيات الصالحات. لها دوي حول العرش، معنى يا رب ارحم هذا الذي قال كذا، واغفر لهذا الذي قال كذا، وانظر إلى هذا الذي قال كذا، فهي تذكرك، تذكر. فألا يحب، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. كان مسعود يقول: إذا حدثكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله. إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر، قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه وصعد بهن، لا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجي بهن وجه الرحمن، ثم ترى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما على وجه الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا كفرت عنه خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر. وكان نزل يقول أخو أذر صلى الله عليه وسلم غصنا

0: أربع من النار، ومن قالها أربعا عتقه الله كلهم من النار. ويقول: أما يستطيع أحدكم أن يعمل مثل أحد عملا كل يوم؟ قال رسول الله: مثل أحد؟ من يستطيع أن يعمل مثل ذلك كل يوم؟ قال: كلكم يستطيعوا. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: سبحان الله أعظم من أحد، والحمد لله أعظم من أحد، ولا إله إلا الله أعظم من أحد، والله أكبر أعظم من أحد. ما شاء الله. أخرجه النسائي والطبراني والبيهقي، كل كلمة منهن أعظم القدر عند الله والثواب من جبل أحد. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم، وكتب له بكل حرف 10 حسنات. والحديث المشهور: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال: المساجد. في رواية أخرى: حلق الذكري. قالوا: ومن رتعوا؟ قال: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. هذا الذي ترتع به بين رياض الجنة. ويقول: أول من يدعى به إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، وما أحد أكثر معاذيرا من الله. لا إله إلا الله. فيحب أن يعتذر إليه من الذنوب والمعاصي والسيئات، ويحب أن يحمد سبحانه وتعالى، ما أحد أحب إليه الحمد من الله. وهذا الذي إن يحمدون الله من وهم الخواص من هذه الأمة، حمدون كما وصفوا حتى في الكتب السابقة تنزلها الله، إنهم يحمدون الله على كل شدة ورخاء. والحمدون هم أول من يدخل الجنة من هذه الأمة، والذين يستشعرون نعمة الله عليهم وفضله، وأنه الذي يستحق الثناء جل جلاله. ما أنعم الله على عبد نعم من نعمة قال الحمد لله إلا أدى شكرها، فإن قال ثانيا جدد الله له ثوابها، فإن قال ثلاثا غفر الله له ذنوبه. ما أنعم الله على عبد بنعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة وإن عظمت، يعني حمد لله أفضل له وأرفع له درجة من النعمة. والله سبحانه وتعالى علم: اللهم أتمم نعمك علينا وعنا على ذكرك وشكرك وحمدك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. واصل حشونا مثل مترقين إلى أعلى مراتب علم لقين وعين لقين وحق لقين، مع استقامة وتحفظ بأنواع المنن والمهب والمزايا والكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر ومغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا قالوا طائركم معكم ما ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الممتدة حينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواج في ظلال على رائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضي ولا يرجعون. ومن نعمرهم الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا غمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد، وجبان عن الذي بغي الذي حسد من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام، وحقنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من وجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا، والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأبيقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه اختتم، الله والله والله ربي لا اشرك به احدا، الله والله والله لا اله الا هو، الله والله والله اعز واجل واكبر مما اخاف واحذر، بسم الله خير الاسماء في الارض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه اختتم، الله والله والله ربي لا اشرك به احدا، الله والله والله لا اله الا هو، الله والله والله اعز واجل واكبر مما اخاف واحذر، بسم الله خير الاسماء في الارض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه اختتم، الله والله والله ربي لا اشرك به احدا، الله والله والله لا اله الا هو، الله والله والله اعز واجل واكبر مما اخاف واحذر، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم احترز منهم وبك اللهم ادرأ في نحورهم، وبك اللهم اعوذ من شرورهم واستكفيك اياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به، اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك، اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وأنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخاين وغادري وعاين وساحري، وشر كل الموذيين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد

يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر يمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل، انك لطيف.

تزل إنك لطيف لم تزل. ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

عقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: في كل بني آدم بالجانب الأيسر ضلع الناقص، هذا هو الضلع الذي أخرج الله منه أمنا حواء. هذا الضلع الذي أخرج الله منه أمنا حواء أعوج، والرأس حبه أعوج، ولهذا نبه صلى الله عليه وسلم وقال: الله الله في النساء فإنهن أمانات عندكم، وإن الله استحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال في حديث آخر: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. ولهذا إشارة إلى اللسان، وأن الغالب القليل من النساء التي لسانها وكلامها مستقيم مع زوجها وأولادها، فلا بد من إعوجاج ما بين قليل وكثير. فلما خلقها الله من ضلع واستيقظ أو عاد إليه حسه، وإذا بهذه إلى جنبه امرأة جميلة معطرة مزينة بزينة الجنة، وقد ركب الله في كل منهما الشهوة، فمد يده إليها وقال: مه يا آدم حتى تؤدي مهرها. قال: يا ربي وما مهرها؟ كما رواه الحاكم بسند صحيح، قال: أن تصلي على صاحب هذا الاسم 10 مرات، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أبو آدم رفع رأسه إلى العرش، وإذا مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي رواية: محمد عبدي ورسولي. قال: يا ربي وين محمد هذا؟ قال: ولد من أولادك، ولولاه ما خلقتك. فقال: مهرها أن تصلي عليه 10 مرات. فلما صلى عليه 10 مرات أنا دفع المهر، يبقى العدد. جمع الله كبكبة، أي جماعة مجموعة كبيرة من الملائكة تحت شجرة طوبة، وخطب الحق تبارك وتعالى وقال: العظمة إزاري والكبرياء رداني، فمن نازعني فيهما قصمته وظهره. أشهدكم يا ملائكتي أنني قد زوجت عبدي آدم من أمتي حواء بكذا وكذا. فقال آدم: قبلت يا رب. فكان من مجموع ذلك تكونت أركان النكاح، تكون منها المهر كما ذكرنا، وتكون الزوجان وهما آدم وحواء، وتكون منها الولي وهو الحق تبارك وتعالى، والذي تولى زواج أبينا آدم من أمنا حواء، وتكون من ذلك الشهود وهم الملائكة الكرام. ومن ذلك تستنتج أن عقد النكاح لا يصح إلا بهذه الأركان: زوج وزوجة، وولي وشاهدين، وصيغة وهو قوله: زوجت آدم من حواء. وقد روى الإمام البخاري المتأخر وليس البخاري المتقدم أن كان هذا الزواج أول زواج في البشرية يا جماعة. فلما هبط أبونا آدم، وها هنا تم زفاف أبينا إلى أمنا في الجنة، شيء لا تقدر العقول البشرية أن تتصور ذلك النعيم وأن تتصور تلك البهجة والسرور وليس كزواج أهل الدنيا. واختلفوا هل أريد له أحد في الجنة خلاف، وقيل أنه أريد له فقط شيف ابن آدم جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أبينا آدم فانتقل إلى شيف، فهبط أبونا آدم استقر بالأرض، وها هنا كثر نسله وكثرت ذريته، فكانت أمنا حواء تحمل في كل مرة بتوأمين أحدهما ذكر والآخر أنثى، إلا شيف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حملت به بمفرده فقط. وكان في شريعته يزوج الذكر من أخته الذي ليست كانت معه توأم، فتكاثرت ذريته وبلغت، وكان عمره 1000 سنة، فبلغ أولاده وأحفاده وأصباته في ذريته عند بعض العلماء على بعض نحو 2 مليون نسبة، وهكذا استمرت ذرية أبونا آدم تتكاثر حتى توفي. ثم جاء بعده نبي الله نوح والذي يسمى آدم الثاني، أن كل من قبله قد هلك ولم يبق إلا هو، والذين نجوا في السفينة ولم يذري ويعقب منهم إلا 3، والرابع وغيرهم ماتوا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم، تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره. وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في ذكر فوائد القرآن والحث على تلاوته وشيء مما في صحف إبراهيم وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذكر شيء من أحوال المقصرين مثل الإنهماك في عمل الرياضة والأغاني، وشيء من فوائد الذكر وتوجيه قارئ القرآن.
2: الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

الظلمات، وفي الفتن مرجع لإخراج الورى من ظلمات، وخيركم من علمه وعلمه قال الرواة، والماهرين مع الكرام البررة في المرتبات، فيه العلوم كلها من يحفظه نجم الهدات، لا تأكل الأرض جسده يرقى إلى أعلى الدرجات، يهدي إلى خير السبل.

كل حصص لها اهتمام ومراجعة ومذاكرات، إلا القرآن جعلوه في آخر المؤخرات، ما له سوى حصة فقط بلا اهتمام ولا التفات، فيغلطون إذا قروا في كل سطر غلطات، وبعد أن يتخرجوا قد يقرؤون في النادرات، وإن قروا ما رتلوا فلا يجيدون القرات، ويدخلون في الحصص للنشاط لعب الكرات، كذاك أنواع اللعب يأتونها في فترات، لأجل يرتاضوا كثير لا لجهاد المعركات، وسرعة المشي بها يذهب وقارها للصلاة، والتوادة والاقتصاد وحسن سير الحركات، ربع سدس هدي النبي فخل منك العجلات، والصالحون يمشوا رويد هونا على أرض المشات، متواضعين مع الأدب يخشون رب الكائنات، عباد للرحمن جل وغيرهم عبد الطغاة، وصفهم القرآن في الفرقان 11 صفات، فاقتد بهم فغيرهم ملتحقون بالشقات، والدين فصل ليس بهزل ولا لعب ومسخرات، وما خلقنا للعب ولا للهو وسهرات.

فلا تزول بغير جواب. سؤال أربع مشكلات عن الشباب، أين مضى وعمر وعلم وثروات؟ وخاتم الدرس الضحى شريط كله أغنيات، ويشتمل هذا الغنى على الغزل.

يبلغ المسؤول عن عورات أصحاب الصلاة، هذا من أولاد الزنا وفي عرق من الزنات، بشر بها المتجسسين قاله عليها ازكى الصلاة، ومن ستر مسلم ستر هنا ويوم الطامات، ومن فضح مسلم فضح في الدار ذي والآخرات. يا ساتر استرنا وزد من تحت ست

غير ذكر حسرة تكون في الآخرات، ومن ذكر ربه ذكر فاجلس معه في الخلوات، ومن نسي ربه نسي قرينه إبليس الغوات، فهو قرين من يعش عن ذكر الإله بالغفلات. يا قارئ القرآن قد أعطيت به أعظم هبات، لا تهجره واحذر يفوت وقتك.

الساعات كذا المصاحف تشتكي وتتعلق بالعصات فبعضهم يقرأ قليل من حيث فك الختمات ولا عرف من أي جزء وهكذا أهل الغ

في صحف إبراهيم حكمة وعظات، ولا صحف موسى الكليم عليهما منا الصلاة، في صحف إبراهيم نصح لمن رعى من الرعاة، فيها خطاب للملوك لا يجمعون الفانيات، بل ينصرون من ظلم يكف منه الدعوات، فيها على العاقل يكون عمر السوائع أربعات، ساعة يناجي خالقا والثانية محاسبات، والثالثة يفكر بها في صنع ربه والصفات، والرابعة يصلح بها شانه وشأن العائلات، ثم على العاقل يكون بصير أيام الحياة، لا يضعن إلا لمعاش أو لمعاد الآخرات، مقبل على شأن حليم حافظ لسانه واللهات، أيقن بأن كل كلام عمل فقل الكلمات، وفي صحف موسى عليه أزكى السلام والصلاة، فيها عجبت للفرح ممن تيقن بالممات، ومن ضحك موقن بنار الحطمة والهاويات، ومن مصدق بالحساب ولا تعب بالصالحات، ومن غضب من بالقدر مؤمن سخط للمقضيات، ومطمئن بالدنا وقد علمها فانيات، يعلم بما قد صنعت بمؤثر.

مؤنسة وسط القبور الموحشات، تأمل السبع الطوال واحفظ لسبع منجيات، وسبع تقرأ كل ليل لكل ظالم مهلكات، وسورة الكوثر مع الست الأخيرة منقذات. فتب إلى مولاك يا مسكين توبات صادقات، لها شروط أربعة إن نقصت فكاذبات، تعزم على ألا تعود إلى الذنوب إلى الممات، بعزم صادق والندم وترك كل المعصيات، ورد ما عندك حقوق لآدم أو مظلمات، أو تعلمه بما أخذت وتحصل المسامحات. فإن تكن غيبة ولا يدري له استغفر ميات، وإن درى فقل كذبت وجئت أطلب مغفرات، حتى يسامح وإذا قضي عليه بالممات. فالورثة هم نائبون على الحصص قال الرواة، ومن يحج وهو

فاستغفر الله كثير يكفيك شر المعصيات كل مصيبة بذنوب العاجلات والآجلات والله يعفو عن كثير فتب عسى

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.
1: الزمان شبيه العارض
2: اللاطف. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكم صورة عن من الآن من يمن المرأة تتفتح. وحديث ثاني في الجامع الصغير من يمن المرأة تتفتح أرضها. إذا عرفنا بالحين أن نحن لما كان الأشياء كانت ثقيلة ارتفع اليمن الموجود. أورد الإمام البخاري حديث آخر على العكس قال إن يكن الشوم في شيء ففي ثلاثة، في المرأة والدابة والبيت. يعني يحصل للإنسان الشوم. عرفنا من لفظ الحديث الأول من يمن المرأة خفة مهرها أنها إذا تجاوزت الحدود في المهر هذا وجاء الإفراط والتفريط في المهور صار من شوم المرأة في كل مهرها. والشوم أشار إليه الشارع هذا بقوله إن يكن الشوم في شيء ففي ثلاث، في البيت والمرأة والمنظور، وفي رواية في الدار والمرأة والمنظور. علله المحدثين وتعليلهم من عند أنفسهم وله ربما شيء تعلم البيت لا يكون الشوم فيه. تحل بعض المحدثين إنه إذا بعد عن المسجد ما بدأ تصلي في المسجد هذا شوم في البيت. الله أعلم ما دياركم بلوك بعد عن المساجد ويعتلى ويتعطي المساجد ولا في المسجد ما خطبات ولا المسجد بعد ما تعتلى أبدل من هذا ينبغي للإنسان أن يكثر الذكر فيه، أن يكثر القرآن فيه، أن يكثر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون البيت يرتفع عنده الشوم. في ذلك كلام أقلها. والمرأة كذلك ينبغي للإنسان أن تكون مسألة المهور التي يمشون عليها الناس ويريدون اليوم يمشون على وضعية البلاد هذه غير محل. كم من واحد يزوج أخته يزوج بنته يزوج قريبته إذا جاء قال كم قال 10,000 لا ما هو إلا 1,000 والألف كثير. ثم بعد الزوج ما يطلق بالسلوى فيجيب له فراش زين كل ما زاد في من دخله فيجيب له الفراش وفيجيب له الدولاب وفيجيب له الراديو وفيجيب له المكيف وفيجيب له الثلاجة. وأما بيضم لهم 10,000 كذا والعشرة ألف تمت منها أكثرها في دفع تروح. إذا صار الشوم حاصل وصار الكثير حاصل. إذا زوجها بالألف والألفين كل شهر بيجيب شيء. والناس إذا مشوا على هذا اللطف في أنفسهم في كل واحد بعد يزين بيته بما يقدر عليه. وأما يجعلون هذا واه للزواج لا يصلح الزواج ولا الجيران السعيد إلا ب20,000 ولا ب10,000. أتعبوا أنفسهم وضيقوا على أنفسهم ودخلوا في الشوم الذي أشار إليه الحديث. ولا يروى أحد أن يدخل في الشوم. لو حد قال لواحد شوف زوجتك هذه شوم فيشوف عليه، وإذا كان مهرها وصل إلى هذا الحديث يشوم. بعد ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يمن المرأة خفة مهرها إشارة إلى هذا. فكان اللائق أدل ما كان أنكم أنتم بأنفسكم ترتبون أنفسكم على هذا. وأعرف أن كل واحد له عين تمتد إلى الجمال في المفرشة والجمال في المنزل والأنادة فيه. كل شهر ما يزيد شيء، كل شهر ما يزود شيء، كل شهر ما يعمل شيء حتى يتأثر منزله ويصير كامل منزله ولا في ثقبة تمشون في شيء من اللطف.
0: قدمنا لكم
1: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

نزل تكلفيف لم تزل طبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل طبنا بما إنك لطيف لم تزل طبنا.

واغفروا به به نقدروا لذنب في النظر أعدال المعاندين. حمد جابا سرمدا ودائما مهبدا وليس يحصى عددا لله رب العالمين. سبحان من عز وجل برى الأمانة والوجل قضى لكل بأجل من سائر الخلق أجمعين. نسألك رفع الوباء والأذايا والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل ظالمين. سرطا المكتبى على سبع العلا ولا الأرباب العبا وصعب المجاهدين.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الدورة الصيفية بحارة الخليف لعام 1448 للهجرة بمسجد جمال للفترة من 5 من محرم إلى 15 من شهر صفر، اغتناما للإجازة المدرسية وربط أبنائنا بما ينفعهم وتقوية لهم في بعض المواد الدراسية للعام المقبل. تعلن إدارة الدورات عن إقامة الدورة الصيفية في مسجد جمال بحارة الخليف بتريم. سيبدأ التسجيل يومي 4 والخميس 2 و3 من شهر محرم 7:30 صباحا في مسجد جمال بحارة الخليف بمدينة تريم. شروط التسجيل: على الطالب إحضار رسوم الدورة 2500 ريال يمني، أن يحضر ولي أمر الطالب عند التسجيل إن أمكن، أو رقم ولي أمر الطالب للتواصل في متابعته. زمن الدورة من 7 صباحا إلى 9 صباحا. تبدأ الدورة يوم السبت 5 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
1: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
4: برنامج التأملات في القصص النافعات. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند 1:21 ظهرا.

0: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة مع الحبيب الداعية. أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتناول الجانب الآخر من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه. في هذه الآية بشارة من الحق سبحانه وتعالى للعبد الذي يكدح في الحياة الدنيا لينال عند الله الجزاء. فالمعلوم أن ما من إنسان يقدم خدمة معينة إلا ويبحث عن ثوابها أو عن ثمرتها، سواء كانت مسألة دينية أو كانت مسألة دنيوية. ما ترى إنسان مجتهد في عمل أو في وظيفة إلا وهو منتظر أن يكون له هناك جزاء أو شكور، سواء كان من جهة في الدنيا أو إن كان عبدا صالحا ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى. يبشر الله المؤمنين، يبشر الله الإنسان الملتزم بالدين، أنك حتى لو تعبت في هذه الدنيا أو لم ينتبه منك أحد أو أرهقت في هذه الدنيا فإنك عند الله لك مكانة، فأنت ملاقي الحق برحمته، ملاقي الحق بيسره، ملاقي الحق الذي سيوفيك الجزاء. أو ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بمعنى أنك اضمن أن حقك محفوظ، رصيدك لا يضيع، رصيدك لا يعبث به، ستجده ليس كما تتوقع، ستجده مضاعف. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولهذا قال: من أحسن عمله، سواء كان هذا العمل بعد الإيمان بعد اليقين كان في أمر الدين أو كان في أمر الدنيا. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فإتقان العمل وإبداع العمل أو في الوظيفة أو في التجارة أو في أمور المكلف بها الإنسان، كلما أبدع ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه أمر آخر، وهو أن ينجح عمله في الحياة الدنيا وأن يرفع ثوابه في الآخرة. ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة. وهذا يساعد الإنسان على أن يكون راغب في العمل، راغب في الخدمة. كلما قدم خدمة للناس، كلما قدم خدمة لله، هذا من غير العبادة، فما بالك بالعبادة. كلما اجتهد الإنسان في الطاعة، كلما اجتهد الإنسان في العبادة، قال: فإنك كادح لربك كدحا فملاقي. حتى قال بعضها للعلم: ملاقي هذا الكدح في الدنيا، ملاقي الكدح في الدنيا. يعني تجد كثير من الأولياء من كثرة طاعة الله وعبادة الله بلغوا إلى مراتب الصديقية الكبرى، لأنهم تركوا بكدحهم في مقام الإسلام، في مقام الإيمان، في مقام الإحسان، كما ورد في الحديث الشريف، الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذلته بالحرب، ولا يزال عبدي الأحد، ولا يزال عبدي هذا الكدح يتقرب إلي بالنوافل، في بعض الروايات بعد الفرائض، حتى أحبه. فإذا أحببته هذا ملاقيه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. ما الذي حصل؟ حصل أنه وجد ولاقى قربه من ربه، حتى أن الله تعالى من عليه بهذه العطايا أولا في الدنيا، ثم ما له عند الله سبحانه وتعالى أوسع، وما له عند الله أكبر وأعظم. لذلك الإشارة في الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك، أي بمعنى ابذل جهدك. وكما قلنا، خطاب للمسلم وخطاب للكافر. إذا كدح لنفسه، لو حتى كلمة إلى ربك إذا بتصرفها في الجانب اللغوي قد يكون إلى مسؤولك، قد يكون إلى مديرك، فقد تجد تلاقيه كما أنت فكرت فيه. لكن عندما يكون المعنى على أصله وهو أن تكون كادح إلى ربك، أي تؤدي العمل والنية لله مخلصة، وأنت منتظر الثواب والأجر من الله، فصدقت فالتزمت فأديت مالك، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إشارة إلى أن الله تعالى مطلع على حاجتك. تجد الآن كثير من العمال أو كثير من الموظفين يشتغل عند فلان، لكن هذا الرجل يمن عليه بالمرتب أو يمن عليه بما يعطيه أو حتى يمن عليه ببعض العلاقات التي تلزم هذا أن يكون تحت هذا. هذا إشكال كبير، يفقد صاحب العمل الثواب، ويفقد الرجل الرغبة في العمل، فتصبح نوع من أنواع الكلف، يتكلف من أجل الرزق، يذل نفسه من أجل الرزق، يشعر أنه دليل. أمره الله أن يصبر، لماذا؟ لأجل أن يستعف، لأجل أن يحفظ ما أوجه، لكن هو ينال ثوابه وثواب صاحب العمل الذي لا يعطي حقه. لهذا يقول: إخوانكم خولكم. يعني إذا كان عندك عامل أو عندك عبد في أيام العبودية، عليك أن تلبس مما تلبس، أن تجلس حيث تجلس، حتى كان في الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طبخ لك الطباخ طعاما، أول ما تبدأ تأخذ منه لقمة وتضع هذه فيه، لأجل تشعر أنك مقدر هذا الموقف الذي تقوم به. عندما تجد الآن مفهوم الكدح، يظن الناس، يظن الغني أو يظن الحاكم أو يظن الجندي أو يظن الضابط أو يظن الشخصيات الاجتماعية الكبيرة أن هذا يخدمه لأجل المال أو يخدمه لأجل جاهة، هنا يفقد هذا الرجل بهذا الغرور الثواب والأجر، فيصبح مجرد عن الأجر، ويصبح شيطان في صورة إنسان، لأن الشيطان كدح وتعب من أجل الله وصلى وصام، لكن أصابه الكبر فضع عليه كل العمل، فلم يلاقي إلا ما كان ينويه من السوء أو ما كان يعتقده من الشر، فلم ينفعه عمله لأنه أصابه داء الكبر أو أصابه داء التعالي أو أصابه داء الطغيان أو أصابه داء الاستبداد أو أصابه داء الانتقام أو أصابه داء الاحتقار. فكل هذه علل تصيب الإنسان. فعندما يريد أن يكدح إلى ربه لأجل يلاقي ربه من حيث أن يدخله الله تحت كنفه فيغفر له، يدخله عالي جنته، يعطيه الله سبحانه وتعالى مراده، يبوئه من الجنان أعلى مكان، عليه أن يصبر، سواء كان يعمل عمل خير للدين أو كان يعمل عمل خير للدنيا، فإن كلاهما يؤدي إلى الثواب وإلى الأجر. وهذا هو الأصل في مفهوم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي ربك على حسب عملك، وملاقي أيضا كذلك الثواب والأجر، كلاهما يجده الإنسان في عالم الآخرة. يحث القرآن، هذه الآية تحث الإنسان أن من طبيعة الإنسان يكدح، لكن أحيانا قد يفشل في النية. ولهذا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، لما نربطها بالآيات السابقة إن الإنسان لا يطغى، عرفت؟ هذه آية. في الآية الأخرى يشير الحق سبحانه وتعالى إلى الإنسان في أكثر من موقع إن الإنسان لا يطغى، هذه يشير فيها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أنها طبائع بشرية تحتاج إلى تهذيب، فالكدح يحتاج إلى تهذيب. أيها الإنسان كادح، يعني أنت خلقت في الحياة للمعاناة، هذه هي المعاناة، فأنت محتاج إلى راحة، محتاج إلى فرح أنك تقدم خدمة لمن يعرف قيمة خدمتك. فيقول أنت ملاقي ربك، فعليك أن تخلص في عملك، إخلاصك في عملك، حسن أدائك لعملك، وظيفتك التي تقوم بها على أفضل الأوجه، لا تخاف، فإنك ستجدها عند الله سبحانه وتعالى محفوظة، كما هو معروف في الآية: إن الله لا يضيع أجر

0: من أحسن عملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أحسن العمل وجنبه الضرر والأذى والجدل، ورزقنا ما رزق خواص عباده الصالحين في كل زمان وفي كل مكان، ورحمنا برحمته وغفر لنا ذنوبنا وستر عيوبنا وأصلح شؤوننا وقضى حوائجنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وجعله الوارث منا وأعاننا وإياكم إن شاء الله على ما أرده منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: من تعلم وكان نيته العلم قال ازداد علمه، ومن تعلم وكان نيته غير ذلك زاده فخرا وتعاظما وتفاخر على الناس. هذا بيزيد بهذا الشيء. قالوا ان هذا الامام ابن ابي حاتم كان من كبار العلماء، قال طلبنا العلم في مصر 7 أشهر او 10 أشهر، قال فذهبنا الى هناك وكنا نريد حتى نشرب مرق ناكل شيء لحم ما تفرغنا لذلك الصباح النهار. قال في مجالس العلماء من عالم لعالم من عالم، تعرف مصر ملانة بالعلماء، وبالليل ننسخ ونقابل ننسخ ونقابل ما تفرغنا حتى للمرق ولا للأكل. يوم من الأيام ذهبنا إلى درس من دروس أحد من الشيوخ الكبار، قال ولا مريض ما حد هو عطلة بيعنا. قال أثناء الطريق اشترينا سمكة مشان نأكلها ونطبخها ونرجع إلى بيوتنا. قال رجعنا إلى البيت واشترينا سمكة، فدخل وقت درس من الدروس حق أحد من الشيوخ الكبار، قال فذهبنا إليه وتركنا السمكة، ذهبنا إليه ومن درس إلى درس ومن طالعة إلى مراجعة، وتمت السمكة معهم 3 أيام ما حد لمسها حتى كادت تتغير. فلما في اليوم الثالث أكلوها من دون طبخ، مع التفرغ للطبخ كادت أن تنتن. قال فلا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. إن كنت تريد العلم وانت بتنام وانت بتأكل الفلوس وبتلك المال والدنيا وبتنام وبتأكل وبتشرب، شوف العلم ما بيجيب كذا، لا العلم ما هو كذا. أو تريد تبتغي بعلمك ثمنا لن تحصل العلم، لابد ترغب في العلم، لابد تقرأ الكتب.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

تنبه الطاعات. صلة الرحم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها من اسمي، من يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه فأبده. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله مكون الأكوان ومبدع الوجود والكائنات على ما يليق بعظمته من الحكمة، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، ونشهد أنك أرسلت إلينا خير حماد، لك سيد الوجود جامع المعامد محمد، فصل اللهم وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه الأرشد على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي من قام بين يديك ومن ركع ومن سجد، على آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا واحد يا أحد. أما بعد، فإن الإمام الغزالي عليه رحمة الله يذكر في الآداب الباطنة فيما يتعلق بالحج، وهو يشمل بعضه غير أعمال الحج كذلك، ومن مثل التقرب إلى الله تبارك وتعالى بإراقة الدم في أيام العيد، يوم العيد وأيام التشريق، وذلك واسع للهدي وللأضاحي وللكفارات، وذلك فيما جعل الله من حكمته العظيمة من ما أباح لهذا الإنسان تكريمة له أن يذبح أنواعا من الحيوانات أو يصيدها. أما في البر فمقيدة بأنواع أباحها له، من خيرها الأنعام، أنعم الإبل والبقر والغنم. ثم ما تناولته الإباحة من ذلك دون ما حرم الله تبارك وتعالى على ابن آدم أكله من حيوانات من الإنسية ومن الوحشية مما يصطاد، وكذلك حيوانات البحر، والأمر فيها واسع خصوصا فيما لا يعيش إلا في البحر، قال عنه صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الحل هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. وكون الله هذا الإنسان بهذا الجسم الذي يحتاج إلى أنواع من الأطعمة، وفيها مواد وعناصر إنما توجد في اللحوم، فأباح له أن يذبح من هذه الأنعام جل جلاله وتعالى في علاه، والحق سبحانه له أن يفعل بخلقه ما شاء وما أراد، فكان تكريمة منه لهذا الإنسان، أباح له أن يأكل هذه الحيوانات بالمعينات له والمعينات له، وفي ذلك ارتباط بما جعل الله له من مهمة عظيمة في هذه الحياة في أسرار الخلافة عن الإله الخالق جل جلاله، في المحيط الذي ينطلق فيه الإنسان من حيث قلبه ومن حيث أعضاؤه وما يتعامل به على ظهر هذه الأرض، فهناك مركز خلافة شريفة عن الله تبارك وتعالى تتعلق بضبط القلب والأعضاء في طاعته والحذر من معصيته وإقامة شريعته وتبليغ دعوته ونصرته ونصرة وحيه وتنزيله وكتبه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا هو مركز الخلافة وميدانها، يتشرف بهذا الإنسان، وفيه تبدأ أول مراتب الوفاء بالعهد الذي عهد الرحمن عليه عباده: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى. ثم بعد ذلك يتسع له المجال في العطايا الجزال من ذي الجلال، كلما قام به كلما قام بما يقوم به من صالح الأعمال وصالح الصفات والخصال وصالح النيات والمقاصد والأحوال. فصالح الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والصفات والأحوال أسباب توفير لفائض جود الرحمن على العبد ورقيه إلى مراقي الشرف الأسنى والمجد في أسرار هذه الخلافة. ولما كان انطلاقه غالبا مرتبطا بجسم صحيح قوي قادر على الانطلاق، جعل رعاية هذه الأجسام جل جلاله في دينه الذي شرع على أيدي أنبيائه ورسله، فحرم على الناس أن يقتلوا أنفسهم أو يهلكوا أعضاء من أعضائهم أو يتسببوا في ذلك وأمرهم أن يأكلوا ويشربوا ولا يسرفوا ويحافظوا على هذه البنية ليؤدوا بها مهماتهم في القول والفعل والنية والقصد والصفات والتحلي بالصفات المحميدة والتخلي عن الذميمة، وكذلك صالح وطيب الأحوال والأذواق والوجد وما إلى ذلك. فهذه شؤون عظيمة، من أجلها كانت أصل الإباحة لهذا الإنسان أن يأكل هذه الحيوانات التي أباحها الله تبارك وتعالى له، وجعل بعد ذلك لها أوقات يعظم الثواب في إراقة تلك الدماء وفي ذبحها. يقول: التاسع أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا من أضحية أو هدي يهديه الحرم، والهدي ما ساقه من خارج الحرم إلى الحرم ولو من عرفة، لأن عرفة خارج الحرم، فما ساقه من خارج الحرم أهداه إلى الكعبة المشرفة، يدخل في شعائر الله، والبدن جعلنا لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. قالت: هديا بالغ الكعبة، بالغ هديا بالغ الكعبة. أيوة. فالهدي ما سيق من خارج حدود الحرم إلى وسط الحرم ليذبح في الحرم وليأكل منه من هو وسوط موجود في جغرافية الحرم وفي حدود هذا الحرم. يقول: وأما الأضحية فللحج ولغير الحج، من بعد صلاة وقت طلوع الشمس في يوم العيد ومرضي وقت يسعه الصلاة والخطبة يدخل وقت الأضحية ويستمر إلى اليوم الثاني من يوم التشريق بالإجماع، وإلى اليوم الثالث عند كثير من أهل العلم من أيام التشريق، فتصير أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام من أيام التشريق. وكذلك بعد ذلك كل ما أريد به من الذبح وجه الله تبارك وتعالى من صلة رحمنا وإكرام مسلم أو إكرام ضيف وما إلى ذلك يدخل في هذه القربات. قال أن يتقرب بإراقة دم وإنما يكون واجبا ويجتهد أن يكون من سمين النعم ويأكل منه إن كان تطوعا. فإن كان واجبا ككفارة عليه أو أضحية منذورة فلا يأكل من ذلك شيء. فأما إن لم يكن كفارة ولا أضحية منذورة ومندوبا فينبغي ويسن أن يأكل من كل ما ذبح، بل أمر صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قطعة من كل الجمال التي أهداها للحرم 100 من الجمال، فأن يأخذ قطعة من كل واحد منها وطبخت له لحاشية من أزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته ومن حواليهم من القائمين معهم وخدامهم وأهل الصلة بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه لم يكتفي بهذا الهدي وذبح أضحية من البقر، ذبح أضحية صلى الله عليه وسلم، وحتى قالت أم المؤمنين ادخل علينا لحم بقر، وقلنا ما هذا؟ قالوا أضحية ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ويقدم ما هو أطيب وأحسن وأسمن وأصح فيكون أرجح لميزانه وأفضل لثوابه عند الله تبارك وتعالى. قال وكانوا أي خيار الأمة في السلف الأوائل يغالون في 3 ويكرهون المكاس فيهن: الهدي وما يهدى إلى الحرم، والأضحية، والرقبة، أتقى الرقبة. وعن ابن عمر قال أهدى عمر بن الخطاب بختيا يريد إلى الحرم يذبح، قال فأعطي بها 300 دينار من قوتها وسمنها وحسنها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إني أهديت بختيا من الجمال فأعطيت بها 300 دينار، أفأبيع وأشتري بثمانية بدنا؟ بتجيب بدن 300 دينار، بتجيب عدد من البدن مش بدنة واحدة بدل البختي هذا، ببيعها ب300 وبجيب عدد بالثمن حقها وبذبحه في الحرم. قال صلى الله عليه وسلم لا، انحرها إياه، هي قدها، هي اللي هديتها إلى الحرم، ومهما كانت غالية وسمينة فذلك أفضل ولا تستبدل بها غيرها. ولهذا قال والقليل الجيد خير من الكثير الدون. هكذا يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل؟ قال العج والثج، العج والثج، وأدي فرض الحج بعجه والثج. ما العج؟ العج رفع الأصوات بالتلبية لما تضمنته من معاني الاستجابة لأمر الله وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى وتنبيه العبد أن يراقب شانه في وفائه بعهد الله وتلبية النداء لبيك اللهم لبيك. وقال لما كان في حجة الوداع جاءه جبريل قال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال فلم نزل، يقول الصحابي لم نزل نرفع أصواتنا حتى بحت حلوبنا، لبيك اللهم لبيك. هذا العج رفع الصوت بالتلبية، فمن أفضل الحج العج. والثج ذبح الهدي والأضاحي والكفارات في الحرم، فأفضله الحج العج والثج، أي ذبح الهدي هذا من أفضل الحج عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيما رواه الترمذي وابن ماجه عن سيدنا أبو بكر الصديق قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الحج أو أي الحج أفضل؟ قال العج والثج، العج والثج. وفي العج ما أشرنا إليه من تأكيد العهد مع الله تبارك وتعالى وتجديده ومن إعلان العبودية له سبحانه وتعالى ومن استرضائه سبحانه وتعالى ومحاسبة الإنسان لنفسه رفع شعار الذكر للرحمن جل جلاله وشعار العبودية له. وفي الثدي شعور بمنته علينا بما أباح لنا من هذه الأنعام وأحل لنا ذبحها لنطعمها ونأكلها، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وإن لكم الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة وعليها ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. فيحملنا في البر على الأنعام وفي البحر على الفلك والسفن جل جلاله وتعالى في علاه بتقديره وترتيبه وتكوينه. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتفقد الشؤون في الأقوال والأفعال والأحوال ويغتنم مضي الوقت به والأيام والليال فيما يصرفها وماذا يعمل ماذا يقول بماذا يتصف وعن ماذا يتخلى من الأوصاف. وعندنا في الحج يقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وفي قرات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففي تطهير وتزكية وهذه مهمات الطاعات والعبادات فينا وغنيمتنا من خلال الأوقات. أنتم الآن تودعون عاما من الأعوام الهجرية المباركة مضى من أعماركم، أنتم في أواخره، فما يبقى إلا أيام وقد رحل عنا العام، ولا يقدر أحد من أهل الشرق والغرب ولا أن يؤخر لنا يوما في العام أو ساعة واحدة ولا أن يقدمها كذلك. فالكل تحت قهره ساجدون وإن جحدوا وإن ألحدوا وإن أبوكم تحت قهره، الكل تحت قهره جل جلاله وتعالى في علاه. فيا فوز المقرين يا فوز المطيعين ويا فوز المؤمنين ويا فوز الموقنين، جعلنا الله وإياكم من خواصهم وأحسن لنا خاتمة هذا العام. فهذا الأسبوع تختمون به عامكم فلا يأتي مثل هذه الليلة وإلا وأنتم في عام آخر. انتهى عام 47 و400 ألف، ما يمكن نحصله إذا بقينا إلى الأسبوع الآتي مثل الليلة، هذا ما نقدر نحصل منه شيء، خلاص يرحل يقفل عام جديد. 48 و400 ألف من هجرة نبينا ومعلمنا ومرشدنا ومقيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنحسن خاتمة عامنا، فإن من تفقد نفسه في اليوم الليل وأحسن خاتمة يومه وليلة ثم أحسن خواتم الأسبوع خاتم الأشهر وخواتم الأعوام يوشك أن يكرمه الله بحسن خاتمة عمره، فيحسن خاتمة عمره وتوفاه على الحال الجميل. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. أكرمنا وإياهم جميع الحاضرين والسامعين والمتابعين، أكرمنا وإياهم بكمال حسن الخاتمة يا أكرم الأكرمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة تأتي يوم قرونها وأشعارها وأظلافها، أي فتوضع في ميزان الحسنات. قال وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا، كونوا منشرحين فرحين بما تذبحون من أجل الله تعالى، واختاروا أطيب ذلك أو أغلاه. وعن زيد بن أرقم قال قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة. قال فالصوف اللي في شعر كثير مثل الضان؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر، كم عدد شعر؟ دبت عدة بتتعب لكنها معدودة، ذبحها وبلك بعددها حسنات مضبوطة عند ربك جل جلاله حسنة. وهذا في المذبوح في أي مكان، أما إذا كانت وسط الحرم فحسنة الحرم ب100 ألف، حسنة الحرم بما كما قال فيما لما سئل عن ما لي في حلاقة شعري في الحج؟ قال أما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم، من حسنات الحرم، وحسنة الحرم بمئة ألف. فنعم المرابحة مع الرحمن الذي يربحك سعادة الأبد وفوز الأبد والقرب المؤبد والمرافقة لمحمد والرضوان الأكبر والنعيم مخلد، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، كله بمعاملة يسيرة تعامل بها الرب، فقط بخلص الوجه وتصدق معه فيها. ومع أن الذي يعطى هذا ما يساويه بذل الروح ولا مئة روح ولا ألف روح، إذا جئت إلى نفاسته وعظمته إيش يساوي الأرواح له ويحصل في الإنسان بأي شيء؟ ولكنه فضل الله، إن الله خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم عز وجل. الله يجعلنا من الرابحين المستفيدين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قال والعاشر أن يكون طيب النفس بما أنفق وبما ناله وبما نزله وبما حصل عليه من مشقة ومن تعب، يكون طيب النفس بما أنفق وبما أصابه، يكون فرحا بذلك لأنه ربح، ولأنه متاجرة مع الرحمن، ولأن فائدته وثمرته كبيرة وعظيمة. وهكذا طيب النفس والعمل في الطاعات والعبادات كلها على المحبة هي رأس القربة إلى الله، والله يحب من عبده يقبل عليه بمحبة، ولذا ما رضي أن يكره أحد على دين الحق، ولا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الأمر واضح ولا إكراه، من سبقت له سابقة سعادة واختار وأراد دين الله فليقبل وليأخذ من الأرباح وعطايا والعطاء السحاح والفتح من الفتاح والمنن التي لا تزال في توال على مدى الأيام والليال في الدنيا وفي المآل، ذلك الإفضال من عظيم النوال مولانا ذي الكرم والجلال جل جلاله وتعالى في علاه. فيكون طيب النفس، كل ما تعبت في طبيل قربك من ربك افرح وكن طيب النفس، كلما أنفقت وكلما أعطيت وكلما اجتهدت وكلما نازلك، يكون كان صلى الله عليه وسلم كثير ما يتمثل بقوله هل أنت إلا أسبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومن علامتي قبول الحج، قالوا وهو علامة لقبول بقية الأعمال الصالحة كذلك، ترك ما كان عليه من المعاصي، هذا علامة قوية قبول الحج، أن يعود بعيدا عن الذنوب والمعاصي، وهو علامة لقبول الصلاة وعلامة لقبول الصوم وعلامة لقبول رمضان وعلامة لقبول الصدقة كذلك، البعد عن المعاصي، وأن يستبدل بالبطالين إخوانا صالحين، يستبدل بالبطالين إخوانا، فيكون جلساؤه الأتقياء والأصفياء والأولياء، ونعمل جلساء ونعمل رفيقهم في الدنيا وفي الآخرة، اسحب الصالحين ما دمت حيا إنهم للمحب خير رفاق، واسحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هديتا من افتتان. وهكذا وقد كانوا يقولون من لم يجالس مفلحا كيف يفلح، من لم يرى وجه مفلح كيف يفلح، ومن راى وجه مفلح على الولاء لله والموده في المحبه كيف لا يفلح. لهذا قال الله تبارك وتعالى عن الذين نظروا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعين المحبة والتعظيم والإجلال والمودة، قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وقال عن قوم حرموا وما نظروا إليه في عظمته ولا في رسالته ولا في نبوته، ولكن بالتكذيب والجحود والاستخفاف ورؤية البشرية، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يبصروا، ما يدروا من أنت. لو كان الذي أبصروا من أنت علوا بالنظر، علوا كبيرا، خصوصا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن مكانة هذا النظر ورتبته، وقال يغزو فئام من الناس من أمتي فيبطئ الفتح عليهم، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ هل فيكم من رأى رسول الله؟ وقال للصحابة بقيل منه، فيجدونهم بينهم يقدمونهم يعظمون، قال فيفتح لهم. حلت المشكلة وذهب الأسلوب بسبب سر النظر الروي، هل فيكم من رأى رسول الله؟ قال ثم يغزو في أمن الناس فيبتوا الفتو عليهم، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ ما أحد من الصحابة، بقي قليل من التابعين. فقال نعم، فيقدمونهم فيفتح لهم. الحديث في صحيح البخاري عندك. ثم يغزو في أمن من الناس يبتوا الفتو عليهم، فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ فذلك تسمع شعراء الذوق من الأخيار الأمة يقول بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم، هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر، هل فيكم من رأى رسول الله؟ وهكذا. ثم الحكم القاطع في القيامة على الأولين والآخرين، الويل لمن لا يراني يوم القيامة، الويل لمن لا يراني يوم القيامة. هي لرؤية بقوة الإيمان واليقين وصدق المحبة والمودة، لا تقدم غيره في أفكارك ونياتك ومقاصدك وأقوالك وأفعالك، لا تقدم غيره. القدوة الذي ارتضاه الله لك هو، والشافع العظم عند الله هو، والدال لك على الخير المسر الله هو صلى الله عليه وسلم، لا تقدم على غيره، تهيأ لرؤياه. لذلك فإن من لم يستشعر المعاني هذه التي غرسها الله في ذات نبي وروح نبي ما يتهيأ لرؤيته، ما يتهيأ حتى تعرف خصائصه ومزاياه ومن هو عند الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندكم في الحديث الصحيح أنه يقول جلس جماعة من الصحابة تذاكروا، تذكروا إيش كان عندهم هذه العلايق القلبية بتعظيم الأنبياء والرسل المقربين عند أهل حضرة الله تعالى. هذا حديث الصحابة، وكنا في جماعة نتذاكر، وقال بعضنا إن لله في خلقه عجبا، إنه اتخذ من خلقه خليلا إبراهيم، وما هذا بعجب من موسى كلمه الله تكليما. والصحابة فكرهم فين وحديثهم فين؟ قال الثالث وما هذا بأعجب من عيسى، جعل الله كلمته وروحه ألقاه إلى مريم روح منه سبحانه. قال هذا ما هذا بأعجب من آدم، خلق الله بيديه ونفخ فيه من روحه واصطفاه نبي، يسمعهم كان قريب منهم، سلم عليهم رد السلام، لقد سمعت حديثكم وعجبكم أن موسى كلم الله وهو كذلك، وأن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وأن عيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وأن آدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر، ألا وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر، ألا وأنا أول من يأتي باب الجنة فأحرك حلقها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. يا رب صلي عليه، يا رب صلي على آله وصحبه. فأقرهم على هذا التذاكر الجميل وربطهم بالرأس والأصل الذي بيكون مرقاهم أجل وأعلى، وجودهم من الله تعالى أكمل وأغلى. يا رب صلي عليه واملأ قلوبنا بمحبته ومودته، وارزقنا حسن متابعته، اجعلنا من أنصاره يا حيقي، وما كتبت لنا من أعمار على ظهر الأرض فاجعلها في مرضاتك ومرضاته، في محبتك ومحبته، وفي حسن متابعتيها التي يتسع مجالنا فيها من محبتك يا الله. في لطف عافية وقيم تمكين مكين، وما تجعل لنا في الآخرة فاجعل حظنا من أكبر الحظوظ من مرافقته ومشاهدته ومكالمته ومخاطبته ومجالسته ومسامرته بجاهه عليك ومنزلته لديك يا الله يا الله. نطلبك ونسألك، أنت خير مطلوب وأكرم مأمول ومسؤول، لا إله إلا أنت، حقق لنا. ولو شئت ما عرفنا الطلب ولا طلبناك، ولكنك فتحت لنا الباب وأمرتنا ووفقتنا وعلمتنا وأجريت ذلك على قلوبنا وألسنتنا، فلك الحمد يا منعم علينا بهذه النعم كل. أتمم علينا النعمة بإجابة ما دعونا ونيل ما رجونا، وزدنا من فضلك ما أنت أهله يا خير مامول يا أكرم مسؤول يا بر يا وصول. بوجهة هذا الرسول بلغنا فوق المامول، وانضمنا في سلك أحبابك وأحبابه، وهي حضرة اقترابك واقترابه يا أكرم الأكرم. شرف كل قلب وعين من أجوب النظر إلى طلعته الغراء ووجهه المنير الأزهر، اللهم آمين. الدنيا وعند الموت والبرزخ في يوم القيامة في دار الكرامة ومستقر الرحمة، الويل لمن لا يراني يوم القيامة. فالذين مرت بهم أعمارهم يخوضون في ذا وطلعون وينزلون، وشي أفكار وشي تراتيب وشي أحزاب وشي هيئات وشي مؤسسات وشي عصابات وشي خدايا، ولم يحم حول عقولهم وقلوبهم الشوق لهذا الجناب الرابط له، يدخلون ويل لمن لا يرى، ويل لمن لا يراني يوم القيامة. فما تفيدهم أعمالهم هذا؟ وما ثمرت هذا الحركة اللي في الحياة كلها إذا حرموا الوجه إلى النظر إلى هذا الوجه في ذاك اليوم؟ ماذا تفيد؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. معهم عمهم هذا يرتوح ويسمع وينظر ويشم، عمه هم يعمهون، أولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم ال ها هم ليش؟ في أول سورة الشعراء عندكم هم في الآخرة هم الأخسرون، لكن سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. يا ويلهم، يا رب أكرمتنا بذكرك وذكره وجعلت في القلوب ما جعلت من الشوق إلى رؤيته ولقائه، فاجعلنا ممن يراه ويلقاه يا أكرم الأكرمين. ولا تحرم أحدا منا رؤية محياه ومرافقته في دار كرامتك يا الله، ولا تجعل فينا من يعمه ولا من يتابع أهل العمه، بل نهتدي ونقتدي ونرتقي ونعتلي حتى نجتمع في المقام العلي يا خير ولي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. بوجهة هذا الأمين وأهل التمكين وتدارك أمته وغث أمته، واختم عامهم بخير، واجعل العام المقبل عليهم عام صلاح لهم، عام فرج لهم، وعام جمع لشملهم، وعام رفع للبلايا والآفات عنهم، ورد منك لكيد المعتدين الظالمين الغاصبين المجرمين المفسدين في نحورهم، ودفع شرورهم عن أمة حبيبك محمد أجمعين، اللهم آمين. أرنا في خاتمة عامنا، وأرنا في عامنا المقبل ما تقر بعين نبينا، أرنا في أمته وأسمعنا في أمته ما تقر به عينه ويسر به قلبه وفؤاده، اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
3: تحل الروح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله ما لا رح سيدنا مهاجر محمد عيسى سيدنا الفقيه مقدم محمد علي بآله صاحب الحضرة المقام حبيب الشيخ وكم بن سالم الحبيب محمد بن سالم الحبيب بن الشيخ وكم بن سالم الحبيب علي المشهور محمد بن سالم الحبيب بن الشيخ وكم بن سالم وابنه ما سادتنا الشيخ بكر ما سادتنا الأولى جماع الأنبياء والمرسلين وأولياء الصالحين وجميع المسلمين حقهم يا مسر من ربي أنا وإياكم العايدين الفائزين سمع سمع له الأمور الظاهر الباطن حول أحوالنا إلى أحسن أحوال وطول عمر الحبيب عمر يحفظه وأولاده وإخوانه وأعلم كل شر فوقهم كل خير ويعطي كل سائم منا مكمسوله على مرض الله ورسوله على ذا النية وعلى ما نواس له من الصالحين وعلى حضرة النبي
2: اللهم صل بارك على آله وأصحابه
3: الضالين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم سل فاتحة سلح المرضى احفظنا وحفظ الأبي جميعا كل طيب وكل من يحبك الحمد لله رب العالمين
2: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك
1: يا أرحم الراحمين
0: ننال كل المطالب كلها في رضاك
1: يا أرحم الراحمين
0: إياك نعبد ونشهد.

0: عليك وخي محط ساحت في ناك
1: يا حمار رحمنا وبنا ميقرا
0: على الهنا والمنا والبسط في تح وشاك
1: يا حمار رحمنا وبنا ميقرا
0: يا رب يا رب هبني في رجاء

0: الذي يحيا بها من حياة. والأهل والصحب والحقنا بحزب الصيام.
1: خضار وفائدة. الخيار، الخيار أو القفد اسمه العلمي كيوكمس ساتيفا، من الخضروات القرعية الخضراء الغنية بالفوائد. تكمن فوائد الخيار بقشرته الغنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعله مرطبا للبشرة ومطهرا وملطفا لها ومكافحا لعلامات الشيخوخة. تستخدم قشور الخيار في علاج حروق الشمس، كما تستخدم شرائحه لعلاج انتفاخ العيون وإزالة الهالات السوداء من تحتها. يدخل الخيار في كريمات تفتيح البشرة وإغلاق المسامات، كما يستخدم للعناية بالشعر لاحتوائه على السيليكون والكبريت اللذين يساعدان على تحفيز نمو الشعر وتقوية العظام والأظافر ومنع ترققها وتكسرها. يساعد الخيار في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي كحرقة المعدة والتهاباتها، ويعزز عملية الهضم وعمل الأمعاء ويمنع الإمساك. ويحتوي الخيار على البوتاسيوم والمغنيسيوم، لذلك فهو يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب ومنع الجلطات. ويعتبر الخيار مضادا طبيعيا للالتهابات، ولا سيما التهابات المسالك البولية، كما يحمي المجاري البولية من تكون الحصى، ويعتبر أفضل مدر للبول. والخيار مفيد في مكافحة التهابات المفاصل والنقرس، وهو غني بفيتامينات جيم وألف وباء ستة وباء واحد، وهو مفيد جدا لمرضى السكري، ولا سيما أنه يساعد على تعزيز تنظيم إفراز الأنسولين في الجسم وخسارة الوزن، ولا سيما أنه قليل السعرات الحرارية. فنصف كوب من الخيار المقطع يحوي 7 سعرات حرارية فقط، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: ينبغي أن نحاول نخاطب العقول والعواطف معا، وننتقل من النظر إلى التطبيق، ونبين تاريخ الإسلام، من هو محمد عليه الصلاة والسلام، كيف مواقف النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمحبته لأمته، نعم، كيف كان يحارب موضوع التكفير. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لازم نحن نعرفه. يعني أنا عندما أجد ناس غير ملتزمين وأسرد لهم بعض الأحاديث التي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني والله يمكن في ناس ما بيصلوا، في ناس ما، لكن أجد أنهم انتقلوا من حالة إلى حالة.

0: صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: الله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. طيب، أنا لما بحكي هذا الكلام لهؤلاء الناس، شو ما كان يقول، مؤمنين بالله ولا لا؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه الشيخان، قال: ظهر لي جبريل في جانب الحرة، الحرة طرف المدينة اللي فيها حجارة سوداء وكذا، فقال لي: بشر أمتك أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: قلت له: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أنا بحاجة إلى أن أخاطب هؤلاء الناس لأجعلهم يطلون على التاريخ الإسلامي ما هو، وعلى شخصية محمد كيف تجذب الإنسان إلى محبته. شاء
1: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
2: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

هل رأيت مرة في منامك رؤيا عجيبة فتلهفت على عالم يفسرها لك؟ فإن إمام المعبرين هو محمد بن سيرين أبو بكر البصري الأنصاري مولى أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الذهبي: قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب يطول الكتاب بذكرها، وكان له في ذلك تأييد إلهي. كان دقيقا في نقل العلم، فلا يرى رواية الحديث بالمعنى. قال ابن عون: كان محمد يأتي بالحديث على حروفه، وكان الحسن صاحب معنى. وقال هشام بن حسان: حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين. وعن خليف بن عقبة قال: كان ابن سيرين نسيج وحده، كان فقيها غزير العلم. فعن عثمان البتي قال: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سيرين. وقال عوف الأعرابي: لم أرى أحدا أعلم بتجارة ولا بقضاء ولا بفرائض ولا بحساب من محمد، وقد جمع مع علمه وتجارته الورع. قال مورق العجلي: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين، وكان من أزهد الناس. قال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء قط، برا ولا فاجرا. وقال أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله. توفي ابن سيرين بعد الحسن البصري 100 يوم، وذلك في شوال 10 و100 للهجرة. ومن حكمه النفيسة قوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رحمه الله رحمة واسعة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين القائل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الدورة الصيفية بحارة الخليف لعام 1448 للهجرة بمسجد جمال للفترة من 5 من محرم إلى 15 من شهر صفر، اغتناما للإجازة المدرسية وربط أبنائنا بما ينفعهم وتقوية لهم في بعض المواد الدراسية للعام المقبل. تعلن إدارة الدورات عن إقامة الدورة الصيفية في مسجد جمال بحارة الخليف بتريم. سيبدأ التسجيل يومي 4 والخميس 2 و3 من شهر محرم 7:30 صباحا في مسجد جمال بحارة الخليف بمدينة تريم. شروط التسجيل: على الطالب إحضار رسوم الدورة 2500 ريال يمني، أن يحضر ولي أمر الطالب عند التسجيل إن أمكن، أو رقم ولي أمر الطالب للتواصل في متابعته. زمن الدورة من 7:00 صباحا إلى 9:00 صباحا. تبدأ الدورة يوم السبت 5 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
3: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
4: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند 1 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف، فقه كان لزاما علينا أن ندرسه ونتوقف معه كثيرا في ظل الأزمات التي تعيش الأمة الإسلامية والعربية في هذه الأوقات. يناقشنا في هذه السلسلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. كنا توقفنا في الحلقة السابقة في قضية التمذهب، والموضوع يعني في مسألة التمذهب والفقه طويل قليلا، ولذلك يعني سنستغرق فيه يعني الكثير من الحلقات. كنا توقفنا في رأي بعض المتأخرين من العلماء في قضية عدم القبول بالتمذهب والأخذ بالكتاب والسنة من المصادر الرئيسية دون الرجوع إلى التمذهب على المذاهب الأربعة السنية. لكن دعنا هنا نرجع إلى، وكأنك بررت في كثير من الحلقات تمذهب وأسباب التمذهب، لكن يعني نريد أن نتوقف مع جزئية مهمة جدا. ما السبب في التمسك أو تمسك العلماء أهل السنة في قضية أن يتمذهبون على مذهب من هذه المذاهب الأربعة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التمذهب بالمذاهب الأربعة خلال هذه القرون الطويلة، هناك مبررات يذكرها البعض في هذه الأزمنة، من أن الدافع وراء تمسك العلماء بالمذاهب الأربعة إنما كان بسبب كسلهم وفتورهم وضعف هممهم، فرأوا من سبقهم قد دون مسائل الفقه والعلم فقالوا يكفينا هذا الاجتهاد ولنتمسك بما وصل لنا من أجل الراحة ومجاراة لهذا الضعف في هممهم، هكذا يتصور البعض. وادعى أيضا هؤلاء الذين يعارضون فكرة التمذهب أن الجهد الذي بذله الفقهاء في القرون التي جاءت بعد عصور الاجتهاد كانت مجرد ترديد لأقوال الفقهاء ومجرد محاكاة لأقوالهم والانتصار لها، هكذا كانت الصورة التي يشيعها البعض، فيذكرون أن تلك العصور كانت عصور التقليد، عصور الانحطاط، عصور الظلام إلى آخره. والحقيقة أن هذا الكلام عار من الصحة في الجملة، ولذلك نحن سنحاول أن نبين في هذه الحلقة إذن لماذا تمذهب أولئك العلماء. طبعا نحن يجب أن نعرف أننا نتكلم عن علماء الإسلام، أننا نتكلم عن علماء الشريعة، أولئك العلماء الذين جمعوا أمرين مهمين. الأمر الأول هو التمكن العلمي الكبير في علوم الشريعة واللغة بأنواعها، في علم الفقه وأصول الفقه والتفسير والحديث دراية ورواية، وكذلك علوم اللغة بأنواعها من نحو وبديع ومعاني وبيان إلى آخره. تمكنوا في هذه العلوم تمكنا تاما حتى وصلوا إلى درجة من فهم الشريعة بشكل كبير جدا، هذه واحدة. الأمر الثاني الذي أحرزوا وتمكنوا منه هو قضية تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه وحرصهم على الشريعة الإسلامية من أن تمتد لها أيدي المتطاولين بالعبث والتزوير واللعب واللغط كما جرى في أديان سابقة. إذن هم جمعوا بين أداتين مهمتين، العلم وكذلك التقوى. فإحسان الظن بأولئك العلماء يوجب علينا حقيقة أن نتريث وأن نتدبر وأن نتفكر، هل فعلا الذي بعثهم على التمذهب بالمذاهب الأربعة هو قضية هذا الارتخاء وهذا التكاسل وهذا التخاذل وضعف الهمة والفتور ومجرد ترديد أقوال السابقين؟ هل يعقل أن تكون هذا التصور هو الذي دعا علماؤنا إلى هذا التمذهب؟ الحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح. إذن هنا يأتي السؤال، إذن ما السبب لذلك؟ أعطونا السبب. السبب الذي ذكره العلماء جيلا بعد جيل في قضية التمذهب التالي: أولا أن أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله عز وجل وكذلك الطبقة التي أتت بعدهم ومن بعدهم تميزوا بضبط طريقة الاجتهاد وتأسيس قواعده. يعني هم لم يقتصروا فقط على قضية استنباط الأحكام، بل بيّنوا لنا الأسس التي من خلالها توصلوا إلى استنباط الأحكام، القواعد، الطريق الذي ساروا عليه، ودونوه وهذبوه، وبيّنوا كيف فرعوا المسائل الفقهية عليه حتى نضجت المسألة الواحدة من حيث أدلتها ومن حيث طريقة الوصول إلى حكمها، وكيف فرعوا عليها مستجدات المسائل إلى آخره. بمعنى أن الرأي قد نضج نضوجا كبيرا في قضية طريقة الاجتهاد وأصول الاجتهاد وحتى في المسائل الفرعية. طبعا هذا لم يتوفر لغير المذاهب الأربعة. طيب، هذه كانت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، أتى من بعدهم من العلماء ورأوا هذا الاجتهاد، هذا الجهد محررا منقحا مبذولا لمن أتى بعدهم من العلماء بأيسر سبل وأقصر طريق، ورأوا أنه ليس أمامهم إلا أن يختاروا أن يرجحوا من هذه الآراء وأن يسيروا على ما سار السابقون. لأنه كما لا يخفاك أخي محمد، العلم قضية تراكمية، لا يصح أن يأتي جيل فيبدأ من الصفر ثم يأتي الجيل الآخر فيبدأ من الصفر. القضية تراكمية في جميع التخصصات، في الطب وفي التربية وفي الفلسفة وفي الإدارة، هناك مدارس وهناك مذاهب وهناك تكونت مناهج، يأتي من بعدهم فيختار منهجا من هذه المناهج ويسير عليه.
0: ليس من المعقول أن ننسف هذه المناهج ونبدأ من النقطة الأولى،
1: طبعا
0: نقطة الصفر.
1: طبعا، ولذلك هم ساروا على ما مهده الأولون، لم يسيروا سير الكسول، إنما أضافوا وواصلوا المسيرة. وعندما قيدوا هذه المذاهب الأربعة بأن هي التي يصح التمذهب بها، وذلك من أجل أن لا يعتدي بعض الناس على الشريعة الإسلامية فيخبطون فيها خبط عشواء ويقحموا أنفسهم في الاجتهاد في الكتاب والسنة بما لا يحسنون، وبالتالي يبدأ الخلل والدخل يدخل في الشريعة الإسلامية. فهم لما رأوا السابقين ضبطوا هذه المناهج الاجتهادية استمروا وواصلوا على هذا الطريق. هذا هو السبب، وليست القضية قضية الكسل والفتور. بمعنى آخر، كما يذكر بعض العلماء، لو أخذنا عالمين، أحدهم متقدم الإمام الشافعي، والعالم الآخر الإمام النووي وهو عالم متأخر، لو كان الإمام النووي هو في فترة الشافعي لأسس المذهب، ولو كان الشافعي في زمن النووي لسار على هذا المذهب. هكذا يقولون وهكذا يتصورون، وهي وجهة نظر يعني يدعمها ما علمناه من هؤلاء الأمة من التمكن القوي في العلم وبذل النفس والنفيس فيه. فأين قضية الكسل والفتور أو المجرى، وما علمناه أيضا من قضية غيرتهم على الشريعة والوصول للحق والصواب، فأين قضية ترداد الأقوال ومجرد يعني حكايتها على الألسن بدون نظر وبدون فقه وبدون تبصر؟
0: جميل. هل أفهم من هذا الكلام هو تحليل شخصي لفضيلتكم في قضية التمذهب، أم أن الموضوع هو عبارة عن يعني حتى كثير من العلماء المتمذهبين أسسوا لنفس هذا الموضوع وتكلموا بنفس هذه الأسباب التي ذكرت؟
1: نعم، هو الحقيقة ليس تصور الشخصي أو هكذا أعتقد أو هكذا ربما تصل الأمور. العلماء عبر القرون كانوا يصرحون أن هذا هو الذي دفعهم، وليست قضية أنهم كسالى قالوا فلنأخذ ما تيسر. يعني فلأذكر لك مثالا أو نصا من عالم متأخر إلى حد ما، وهو ابن خلدون رحمه الله. وابن خلدون معلوم أنه مؤسس علم الاجتماع، بمعنى أنه كان ينظر في العادات والتقاليد وما وصل لهم من أحداث فيفسرها ويبررها. انظر ماذا يقول عندما جاءت قضية المذاهب الأربعة. يقول في مقدمته: وقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة، ودرس المقلدون لمن سواهم. يعني المذاهب الأخرى كالظاهرية والمذهب الأوزاعي والمذاهب الأخرى كلها درست. وسد الناس باب الخلاف وطرقه، قالوا لا نريد مزيد من التشعب وإعادة النظر في المسائل من جديد. لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم، العلم ازداد وتوسع، فلا يصح لنا أن نبدأ من الصفر. ثم قال: ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد، يعني رتبة الاجتهاد أصبحت رتبة صعبة المنال، ولما خشي من إسناد ذلك أو لما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يثق برأيه ولا بدينه، خافوا مع رقة الدين وتباعد الناس عن عصر النبوة والرسالة أن يقتحم المجال العلمي من لا يحسنه، إما من ناحية العلم أو حتى من ناحية الديانة. وحضروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب، يعني تقليد المتأخرين، ولم يبق إلا نقل مذاهبهم، وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية. يعني وصلت المسائل مدونة محررة منقحة بطريقة صحيحة وكذلك برواية صحيحة. لا محصول اليوم للفقه غير هذا، ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه، مهجور تقليده، وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة. هذا كلام ابن خلدون رحمه الله. ولما أثيرت قضية التقليد في قرون متأخرة وقف بعض العلماء الكبار منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز العليجي رحمه الله.
0: لعلنا إن شاء الله بعد الفاصل يعني نبدأ مع الشيخ عبد العزيز العليجي رحمه الله عليه. أعزائنا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد في الجزء الثاني من الحلقة 12 التي نناقش فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج الكثير مما يدور حول مسائل فقه الخلاف. كنا فضيلة الشيخ قبل الفاصل توقفنا عند رأي ابن خلدون، وأيضا كنت ستذكر لنا عن الشيخ عبد العزيز العليجي بعض الأبيات التي يعزز فيها قضية التمذهب والبعد عن التقليد أو البعد عن الاجتهاد المفتوح إن شئنا أن نسميه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ذكرنا كلام ابن خلدون الذي يؤكد ما قلته سابقا أن قضية التمذهب كانت من أجل ضبط الاجتهاد ومن أجل أن لا يقتحم ميدان الاجتهاد من لا يحسنه ومن لا يتقنه، وهكذا تواطأت كلمة العلماء. من علمائنا المتأخرين الشيخ عبد العزيز العليجي وهو مالكي المذهب رحمه الله، توفي منذ ما يقرب من 80 سنة تقريبا، في قصيدة ميمية جميلة مشهورة له يذكر فيها شيئا كثيرا عن هذه القضية. فمما ذكر في قضية لماذا بقي العلماء على هذه المذاهب الأربعة، انظر ماذا يقول. يقول: فهم حين خافوا يدعي العلم جاهل ويسلك في الأصلين، يعني في الكتاب والسنة، نهجا موهما، أحب وقوف الشرع عند أولي التقى ليخلص من أهل الفساد ويسلم، هم الخير أحياء وبعد مماتهم نرى نهجهم للخير أهدى وألزما، وهم حوطوا الشرع الشريف بفضلهم فأضحى عن الجهال ممتنع الحمى، وكم قاصد للدين يبغي فساده رآهم ليوثا خادرين فأحجم، ورب أناس أعرضوا عن سبيلهم على حسد حتى تولوا على العمى، كما فرق ضلت وجارت عن الهدى وخلوا على قفر الضلالات هوما، بأن تركوا نهج الأئمة وارتضوا هواهم وخالوا الاجتهاد محتما، فأدتهم آراؤهم واجتهادهم إلى أن أعادوا الدين نهجا مقسما. فكلمة الشيخ تشير إلى قضية ضبط الاجتهاد وضبط المسائل العلمية والانتقال منها إلى ما بعدها، وليس قضية أن يقتحم في الاجتهاد من لا يحسنه، وبالتالي نعود إلى الفتاوى الشاذة الضعيفة، ويعود قضية تقسيم الأمة إلى 100 مذهب أو إلى 1000 مذهب كما نشاهد في هذه الأيام للأسف الشديد.
0: جميل جدا، لكن لا زال البعض يستشكل قضية كون هذه المذاهب الأربعة قائمة على علماء متأخرين، البعض ليسوا متأخرين لكن ليسوا من الجيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. البعض يطرح هذا التساؤل: لماذا لا نقلد إذن ابن عباس وهو حبر هذه الأمة؟ لماذا لا نقلد ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما؟ ونقلد من أتوا بعد هذا الجيل الذهبي، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أكثر من موضع أن أفضل القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: نعم، هذا الحقيقة الكلام صحيح. لا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اجتهادهم وفي فهمهم للشريعة هم أمتن وأقوى وأرسخ ممن أتى بعدهم، هم أقوى من التابعين، والتابعون في العلم أمتن وأمكن من أتى بعدهم، والأئمة الأربعة هم في عصور التابعين وعصور أتباع التابعين كما لا يخفى على الجميع. فسؤالك فعلا لماذا لا نتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ الذي أريد أن أقول فيه، سيأتينا الآن من بعض النصوص ما يشير إلى قضية التريث والتوقف عندما تصلنا فتاوى الصحابة. قد يقول قائل: لماذا؟ يعني نتبع الشافعي وأحمد ونترك فتاوى الصحابة؟ هذا جور وقسمة ضيزة. نقول: ليس الأمر هكذا، لكن في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض المسائل الفقهية كانت ما زالت قيد نقاش وحوار، ولم يستقر فيها رأي، وكان فيها نوع من، كانت الساحة مفتوحة لتوجيه سبب هذا الخلاف والتباين بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجاء من بعدهم فنظروا في هذا الأمر كله حتى ضبطوه وبينوا مراميه ومقاصده. بمعنى آخر، قد تسمع الفتوى من الصحابي رضي الله تعالى عنه فإذا هي مما هجر وترك بعد ذلك، وجاءت الأدلة على خلافه، أو أن لكلامه توجيها، أو أن للفتوى التي أفتاها لها إضافات ومكملات وقيود وشروط وضوابط، فتتضح الصورة فيما بعد. لكن أن يفتح الباب على اجتهادات الصحابة فيؤخذ منها فقط، هذه الحقيقة فيه نوع من المجازفة. قد يقول قائل: هذه الحقيقة دعوة كبيرة منك وتجرؤ على مقام الصحابة، فأنا الآن أريد أن أبين الأمر بشكل أكبر، أريد أن أضرب أمثلة وبالمثال يتضح المقال، وهي قضية حج التمتع. عندما يأتي شخص ما ويصل إلى سمعه أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ومجموعة من الصحابة كانوا ينهون عن حج التمتع، يعني أن تبدأ بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج، كانوا ينهون عن مثل هذا الأمر. وهو الذي ذكرنا في حلقة سابقة أن الألباني رحمه الله كان يوجبه على من لم يسق الهدي، يقول كيف ينهى عمر عنه والآن هو مما أجازه العلماء. هنا تأتي قضية ما الذي نهى عنه عمر عندما يصلنا هذا الأمر؟ هل نعتمد على هذا الأمر وننهى عن حج التمتع وقد فعله وأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كيف الأمر؟ هنا يأتي قضية المجتهدين الذين أتوا بعد ذلك وبينوا الأمر، فيكون الأمر ممهدا لمن بعدهم. ملخص المسألة أن سيدنا عمر ومن وافقه من بعض الصحابة عندما نهوا عن حج التمتع أو عن التمتع، ما الذي كانوا يقصدون؟ يقصدون أحد أمرين كما شرح ذلك علماء الحديث. أحدها أنهم نهوا أن يحرم الحاج بالحج ثم يفسخه إلى عمره. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحرموا بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا ذلك إلى عمره، يعني يخرجوا من الحج ثم يحرموا بالعمرة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن هذا الأمر كان جائزا وخاصا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، بدليل أنه رضي الله عنه قال: إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، يعني الآن الأمور استقرت ونسخ ما كان سابقا، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، رواه مسلم. يعني قال لا يحرم أحدكم بالحج ثم يفسخه ويعمل عمرة، كان يرى هذا التمتع، يعني بعض يقول هذا هو التمتع الذي نهى عنه. وهناك رأي آخر لبعض العلماء أنه نهى عن التمتع المعروف، أن يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك إذا انتهى منها أحرم بالحج، مع معرفتنا به وكذا ذكرنا أن العلماء أجمعوا على جوازه، فكيف ينهى عنه عمر رضي الله عنه؟ قال بعض العلماء إنما نهى عنه نهي كراهة. لماذا نهي كراهة؟ أو ما الذي يدل على هذا؟ هو رضي الله عنه قال: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعله وأصحابه، فأعلم أنهم قد فعلوه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن أي بالنساء في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم أي من غسل الجنابة، رواه مسلم والنسائي. يعني كان يقول إذا أحرموا بالعمرة ثم أحلوا منها ربما أتوا نساءهم وهم في الأراك، والأراك موضع قريب من عرفة، ثم يحرمون بالحج فيدخلون الحج ورؤوسهم تقطر من الغسل، وكان يرى أن الحاج والمعتمر عليه أن يترك مثل هذه الأمور والترفهات، فكره التمتع لهذا، فأحب الناس أن يحرموا بالحج حتى إذا أحرموا به استمروا بإحرامهم مبتعدين عن محرمات الإحرام إلى أن يحلوا منه في يوم العيد. هذا كانت وجهة نظر سيدنا عمر رضي الله عنه، فكهذا الذي كنا نقوله، أن تأخذ برأي صحابي أو تصلك الفتوى يجب أن تتأكد من سندها، من ضوابطها، من المقصود منها، ولا لو أخذت بها مباشرة لو ربما وقع الناظر في ذلك في إشكالات. هنا يأتي دور العلماء المجتهدين في بيان الأمر وتحريره وجمع الآيات والأحاديث والآثار والفتاوى في صياغة الحكم الشرعي النهائي في هذه المسألة.
0: جميل، لكن قد يستشكل أيضا البعض، وهذه سمعتها كثيرا خصوصا في هذا الوقت، بالقول بأن أيضا هناك من الأدلة الشرعية التي لم مثلا تصل لإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام أحمد في ذلك الوقت، أيضا كان موضوع الحديث لم تستقر الأمور فيه بالشكل الذي مستقر فيه الآن لدينا، فيستشكل يقول يعني الآن نقدر نستسقي هذه الحديث وقد استقرت بأريحية وبأكثر موثوقية مما كان في عهده.
1: هذا أيضا سؤال لا مانع من مناقشته، لكن الذي أقول إن المدرسة المذهبية كانت تستدرك على علماء مذهبها والمتقدمين منهم كانوا يستدركون عليهم هذا النقص.
0: جميل.
1: وهذا قد عمل في كل مذهب من المذاهب.
0: جميل.
1: وأنا إن شاء الله في حلقة قادمة سأبينه بالخصوص على مذهب الإمام الشافعي.
0: جميل.
1: سأبين أمور تراجع عنها الإمام الشافعي فجاء من بعده من أصحابه وتلاميذه فأقروه على بعضها ولم يقروه على البعض، وسنبين قضية ما يشاع من قضية الاجتهاد والتقليد الأعمى ولو الكلام والانتصار له بغض النظر عن الأدلة الشرعية أن هذا غير صحيح، فسأبينه. فما فعله الأئمة المجتهدون في التعامل مع فتاوى الصحابة حتى يعني حرروها وضبطوها، كذلك فعله من أتى من بعد الأئمة المجتهدين مع أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك. والمدرسة المذهبية على فكرة هي مدرسة ديناميكية إن صح التعبير، ليست مدرسة تكرار، هي مدرسة ديناميكية فيها رد وأخذ، وسنبين هذا بأمثلة إن شاء الله. كل الذي أريده قد يقول قال طيب الآن نحن الآن اتضحت لنا الصورة بشكل كبير جدا، هنا الذي نقص الآن هو قضية التمكن العلمي. قضية التمكن العلمي الحقيقة أنا أخالف في أن الآن بعض أو أن كثيرا من علماء هذا الزمن على درجة من التمكن العلمي الذي كان فيه الأئمة الأربعة ومن أتى بعدهم من العلماء. يعني هناك من الأئمة السابقين من كان يستطيع أن يملي مذهبا كاملا من حفظه بأدلته ومسائله وتقريراته، نسب هذا للإمام الروياني في الشافعية، إلى الإمام عبد القادر الجيلاني في الحنابلة، الإمام السرخسي ألف كتابا هو المبسوط وقد كان أعمى ومحبوسا في بئر، فأولئك العلماء عندهم من التمكن شيء كبير. الإمام البخاري كان يحفظ ما يقرب من 200,000 حديث، وإسحاق بن راهويه يقول كأني أنظر إلى 70,000 حديث. هناك تمكن كبير في الأئمة السابقين، اللاحقون ليسوا على هذه الدرجة. هذا غير ضعف الديانة والورع والتقوى والتأثر بالعالم الغربي والانهزام إلى حد ما أمام يعني هذا الضغط، سواء كان داخلي أو خارجي إقليمي أو دولي أمام العلماء، فيضطرون إلى التنازل شيئا فشيئا.
0: جميل، ذكرتم شيخنا في قضية، أيضا سأعود إلى قضية التمذهب، في قضية ذكرتم أن الأسباب التي تسببت في قضية التمذهب كانت من تحليلكم أو من أقوال العلماء، هل أيضا هناك شواهد ونصوص للعلماء لما ذكرتم أخيرا؟
1: نعم، يعني مما ذكره إمام الحرمين الجويني، وهو يعني من في القرن الخامس الهجري، فكان ينقل عمن سبقه، يقول أجمع المحققون على أن العوام الذين ليس لهم تلك الملكة الاجتهادية، ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يأتي إنسان ويقول سمعت أن عمر بن الخطاب نهى عن التمتع، إذن التمتع لا يجوز، نقول لا، هذا ليس لك، هذا ينظر فيه إمام مجتهد فيعرف ما المغزى منه. بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل، يعني تصوروا المسألة كاملة بشروطها وملابساتها وضوابطها، وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين. والسبب فيه طبعا، ما السبب؟ هل لأن الإمام المجتهد أعلم من الصحابي؟ ليس الأمر هكذا. قال والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة في الدين، يعني درجوا يعني مضوا من الصحابة، وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين، فإنهم لم يفتنوا بتهذيب مسالك الاجتهاد. كلمة لم يفتنوا يعني لم ينشغلوا انشغالا كبيرا بتهذيب مسالك الاجتهاد، إنما كانوا يفتون وعندهم الأدلة، وكانوا منصرفين إلى نشر الإسلام والجهاد في سبيله وما شابه ذلك، وإيضاح طرق النظر والجدال وضبط المقال، لم ينشغلوا بهذا. ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة، فكان العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين، يعني المحققين المدققين. طبعا العلماء علقوا على كلمة إمام الحرمين، منهم ابن أمير الحاج رحمه الله في التقرير والتحبير يقول،
0: لأننا نختم بهذا لأن لم يتبقى لنا من الوقت إلا القليل.
1: نعم، يعني أيضا ننقل هذا النص منه، يقول لأنهم أئمة الاجتهاد أوضحوا طرق النظر وهذبوا المسائل وبينوها وجمعوها بخلاف مجتهدي الصحابة، فإنهم لم يعتنوا، طبعا ليس تقصيرا منهم، إنما هم قالوا كلاما لو انبسط الكلام لبينوه أكثر وأكثر. قال فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد، ولم يقرروا لأنفسهم أصولا تفي بأحكام الحوادث كلها، وإلا فهم أعظم وأجل قدرا. قضية تراكمية بنائية، يبني من بعد من يأتي متأخرا ويبني على ما من سبق.
0: نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله على هذه الإفاضات، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

يا ربي عبدك في بابك يخشى لي ما عذابك ويرتاح

واجعلنا لك مصيري. واغفر لي ما لجأت. وصل في كل حال على مزيل الضلالة. من كلمته

من طرائف النحويين. عرف عن أحد العلماء شهرته باختصار الكتب والمطولات، فخرج ابنه ذات يوم فصادف رجلا طويلا فقال له: لو رآك أبي لاختصرك. سمع أعرابي إحدى المغنيات تقول: اللهم لا تمتني حتى تغفر لي، فقال لها: يا هذه، أنت لم تسأل الله المغفرة بل تسألينه طول العمر. قيل لأعرابي: كيف حال ابنك؟ قال: حي يرزق. فقيل له: وكيف حال زوجتك؟ قال: حية تسعى وتلدغ.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان هو ما حسنه الشرع ويكون بإتقان العمل. القتلة بكسر القاف الهيئة والحالة التي يكون عليها القتل. وليحد يقال أحد السكين وحدها واستحدها. شفرته أي السكين وما يذبح بها. والحديث قاعدة من قواعد الإسلام الهامة، لأنه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل. وقد نص الحديث على وجوب الإحسان، وهو الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، وقد أمر الله به في كتابه العزيز فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. أوصني دلني على عمل ينفعني. لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. والغضب عند الإنسان هو ثوران في النفس يحملها على الرغبة في البطش والانتقام. وقد أفاد الحديث الحث على الإقلال من القول والإكثار من العمل والتربية بالقدوة الحسنة، وأن الحلم وضبط النفس سبيل الفوز والرضوان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت. فليكرم جاره فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر. فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد.

0: سيد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصبب الحدور يقال انحدرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته به.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور جمع دثر وهو المال الكثير بفضول أموالهم أي أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجاتهم. صدقة أي أجر كأجر الصدقة. شهوته أي لذته. وزر إثم وعقاب. ومما يرشد إليه الحديث استعمال الحكمة في معالجة المواقف وإدخال البشرى على النفوس وتطييب الخواطر. وفيه إشارة إلى فضيلة الأذكار المشار إليها في الحديث، ويرشدنا أيضا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وإلى حسن معاشرة الزوجة والقيام بحقها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. إن الله تعالى طيب، أي منزه عن النقائص، لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. أشعث أغبر، أي ذو شعر جعد مغبر. ويرشدنا الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم أني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله

إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: هذا من مناكب تجارب وتراث استحضروا عظمة من تجفون بين يديه صلوا صلاة مدة ربي اجعلنا من صلاة من ذرية ربنا تقبل الدعاء رب اغفر لي ولوالديه والمؤمنين وقول حساب ربنا آتينا أفضل ما تدعو بارك الصالحين
3: الله أكبر

Allahu Akbar. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اطف بنا وعافنا وارحمنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا.

اللهم اسقنا الغيث والرحمة المصحوب البركة واللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اصرف وارفع وادفع عنا وعن جميع المسلمين الغلاء والوباء والزنا والزلازل والحمى والجور والظلمة وجميع انواع الامراض والاسقام والفتن والمحن والحروب والكروب والبلاء والافات ما ظهر منها وبطن. فاللهم عنا شر الظالمين والطاغين والحاسدين والمعتدين بما شئت وكيف شئت عاجلا غير اجل في عافيه وسلامه. واصلحنا واصلح بنا وعافنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن

بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس أن يحضرون. وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد. واكفني من الحدي والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

من طرائف النحويين المطبلون عبر التاريخ. رمى الخليفة العباسي المتوكل عصفورا فلم يصبه، فقال وزيره: أحسنت. فرد الخليفة: أتهزأ بي؟ فقال الوزير: لقد أحسنت إلى العصفور حينما تركت له فرصة للحياة. قال المغيرة بن شعبة: ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث، وذلك أني خطبت امرأة من بني الحارث وعندي شاب منهم، فقال: يا أيها الأمير، لا خير لك فيها. قلت: ما لها؟ قال: رأيت رجلا يقبلها. قال: فتركتها. فبلغني أن الفتى تزوجها. قلت: ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: بلى، رأيت أباها يقبلها. قال الفرزدق: ما هممت بجواب أحد قط إلا من صبي. كنت أنشد الشعر بجامع البصرة، فكان هناك صبي أعجبه شعري، فقلت: تتمنى أن أكون أباك؟ قال: أما أبي لا أريد له بديلا، ولكن وددت أن تكون أمي. قلت للصبي: استرها علي يا بني يرحمك الله، والله لم أجد لها جوابا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتكلم عن العلاقة بين قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لكنود. المقصود هنا فيما نحن بصدده في هذه الحلقات تبيين الحالة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من طبيعة خلق الإنسان، وما هي فائدة الشرع، ما هي فائدة العلم، ما هي فائدة أدب الدين إذا تأدب به. فطبيعة الإنسان كما سبق في الحلقات الماضية، الطغيان، طبيعة الإنسان من حيث فطرته التي جبلت عليها الطينة، كذلك الجحود وهو الإنكار، ومن طبيعته الأذى، من طبيعته حب الذات، هذه كلها علل وأمراض هي صفة من صفات الطين في الإنسان. عندما نفخ الله في هذا العبد، وعندما سواه بيده، وعندما علمه الأسماء، أراد مولانا أن تسمو الروح على أثر الجسد وعلى أثر الطين. فكلما جئنا في كتاب الله إلى هذه المعاني التي ربما الذي يستخدم العقل أكثر مما يجب، يقول كيف القرآن دائما يتكلم على هذه النقائص في الإنسان؟ أليس هو الذي سواه؟ أليس الذي هو خلقه؟ أليس الذي هو نفخ فيه من روحه؟ فكيف يصفه بالطغيان، وكيف يصفه بأنه كنود إلى غير ذلك؟ نقول المولى سبحانه وتعالى يبين لنا وصفين. الوصف الأول الإنسان الذي يخلد إلى الأرض واتبع هواه، فهذا النموذج، وهو الذي دائما القرآن يشير إلى طبيعته الطينية أو طبيعته التكوينية التي خلقت أو جاءت عناصره منها. وهذا غالبا كل الآيات التي تذم مفهوم الإنسان على هذه الصفات قائمة على ذلك. لكن المولى يحمد في العبد عندما يطوع الإنسان هذه الطبيعة إلى خدمة المشروع الرباني، وهو القيم، الأداب، الأخلاق، العبادة، العقيدة الصحيحة، التوحيد، الحب، السلام في الأرض. إذا وظف الإنسان بواسطة الشرع، بواسطة العلم، بواسطة النبوة، بواسطة أدب الأبوة هذا التوجيه، هنا بعد ذلك هو يعرف نفسه أنه فعلاً هو خلق من هذا النموذج، ولكن تأدب بأدب ربه كما يريده الله، كما قال هناك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هناك كلمة غرك بين لفظتين، الإنسان المخلوق وبعد ذلك الرب الكريم. فإذا أصاب الإنسان غرور الطبع إذن معنى ذلك أخطأ، وإن تأدب بأدب الشرع ارتقى وارتفع وعرف وضعه. أولا عرف أنه فعلا يصيبه الغرور، يصيبه الكبر، يصيبه الحسد، يصيبه العجب، فهي علل ثابتة في البشرية من حيث طينتها، لكن يترقى. فالمولى يصف الإنسان بأنه كنود. بالطبع الكنود يقول الكفور أو الجحود، وهذه ظاهرة قد لا تكون فقط في كلامنا مع الحق. صحيح الشعوب كثير منها من كفر، وهذا واضح في حياة الأمم والشعوب، لكن أحيانا يكون في حياة البشر حتى أهل الإيمان. قد تجد إنسان مثلا يعرف مقدار فلان، ويعرف مقدار علمه، ويعرف مقدار مقامه، لكن تجده يجحد ذلك أو يقلل من شأنه. أو تجده يبحث عن العلل والعيوب التي تصرف من يستفيد منه أو من يأخذ عنه أو من يرتبط به، حتى في شأن السوق في من يذهبون إلى الأسواق أو في شأن التنافس على الوظائف، تجد كل من الناس يجحد موقع الآخر. إذا تنافس بعضهم على إدارة أو تنافس بعضهم على مقام معين أو تنافس بعضهم على تجارة أو على بضاعة متشابهة، تجد كل منهم يبحث عن تنقيص الآخر ويجحد الحقيقة، إلى حد أنه قد يستخدم الشيء الذي لا يدخل في العقل. وقد أشرنا في بعض الحلقات من طبيعة الإنسان التي تتغلب فيها الطينة على النفخة، هي أنك تجد في مجتمعات الأمة العربية اليوم والإسلامية نوع من أنواع الاستتباع للكفر في الحكم، وهو قضية الانتخاب، انتخابات. كيف يجحد البعض مقام بعض الشخصيات التي لها موقع في المجتمعات؟ أحيانا تجد بعض أصحاب القرار لهم موقع، لهم فائدة، لهم نفع، لكن تجد أن النفوس من جهة والأطماع والمصالح تلزمهم أمام الواقع أمام المجتمع أن ينكروا ذلك، أن يجحدوه وأن يتكلموا بعكسه. هذا في حق المخلوق للمخلوق، أيضا حصل هذا في حق المخلوق للخالق. وكما ذكرنا في الحلقات الماضية أنها طبيعة شيطان، إذا اعتقنت الطبيعة النارية بالطبيعة الطينية هنا حصل التصلب وحصلت القسوة. فكلما ارتبطت نارية الشيطان، طبعا نارية الشيطان قائمة على الإثارة، قائمة على جحود الحق وعلى ستره، لأنه حتى كلمة كفر هو معرفة الحق ولكن يستره، هو الستر. فلذلك تجد أن من طبيعة الطينة إذا اختلطت بالنار تغير وضعها، وهذا الذي يشير إليه القرآن. ولو تأملنا حتى في تكوين الإنسان، تكوين الشيطان، تكوين الملائكة، بعد ذلك ترجعنا إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة ما ميز الله به الكائنات. ميز الله الشياطين بالحركة والسرعة والاختفاء، ميز الله البشرية بالخلود إلى الأرض والضعف وغيرها من الشهوات، هذه طبيعة الإنسان. ميز الله الملائكة بالسمو والنورانية والتزام الأمر دون مناقشة. فهذه التخصصات التي وضعها الله في هذه المخلوقات تبين لنا أننا يجب أن نعرف وضعنا بأنفسنا. من أنا؟ إذا عرف الإنسان، قال من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا لم يعرف الإنسان نفسه، يعني بمعنى أنه أصابه الكبر والطغيان والغرور والأعراض والأمراض والكنود، إذن أبرز الآن حقيقة اندماج الشيطان مع طبيعة الإنسان. وكل هذا الذي يشير إليه القرآن، الذي يشير إليه، ينبه الإنسان، ينبه المؤمن وينبه العاصي وينبه الكافر، أنك أيها الإنسان أنت مدين لربك. فربك هو الخالق، ربك هو الرازق، ربك هو المعطي، ربك هو الذي يحرك هذا الوجود، ربك هو الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد. فإن غلب الجحود وغلب النكران وغلب الكنود على النفس وعلى القلب وعلى الروح وعلى هذا المخلوق أنكر، وجاء بفقه يسمونه فقه المبررات والمغالطة، فقه موجود في حياة الناس يطلق عليه فقه المبررات، دائما يبرر الإنسان الشيء، قد يعرف الحقيقة فيبررها بخطأ لأجل أن يثبت الخطأ مقابل الحق، أو ما يسمى تلبيس الحق بالباطل وتلبيس الباطل بالحق. من هنا حدد القرآن التنبيه وكذلك الإشارة إلى أن الإنسان قد يتغلب عليه طبعه فيصبح من هذا النموذج كنود، جحود، كفور، فيذكره الله سبحانه وتعالى بالنعم حتى يعود ويرجع وينيب قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيحاسبه على سوء أعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، يبارك في الإخوة والأخوات المشاهدين والسامعين، يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، بل يبارك لنا في كل حياتنا وأطراف تصرفاتنا، يجعلها كلها مرضية له سبحانه وتعالى وقائمة على منهج الشرع الذي جاء به نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه الكثير مما يدور حول هذا المصطلح والحاجة الماسة التي تمر بها هذه الأيام الأمة الإسلامية والعربية من كثرة الخلافات وعملية ضبط هذا الخلاف. نناقش في هذا اليوم وفي هذه السلسلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. كنا توقفنا في آخر الحلقات أن هناك الكثير من يعارضون عملية التمذهب، يعني يتهمون المتمذهبين بأن الدليل أو الأخذ من الكتاب والسنة هو أمر هامشي، وأن الأصل هو الرجوع إلى أصحاب أو إلى أئمة المذاهب والأخذ منهم والتعصب لآرائهم والبعد عن المصدرين الأساسيين للتشريع. فما تعليقكم بداية قبل أن نبدأ هذه الحلقة على هذا الكلام؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة لها ارتباط بالحلقة السابقة عن قضية الاقتباس والاهتداء والاستدلال من الكتاب والسنة. هذه كانت دعوة وقد رددنا عليها إن شاء الله بما يضيء ويشير إلى خطأ وبطلان هذه الدعوة أو هذا الادعاء. من الأمور المستتبعة لهذا الدعوة التي سنناقشها اليوم، وهي قضية تعصب أتباع أو المتمذهبين للمذاهب الأربعة أو المذاهب الفقهية بشكل عام لأئمة مذاهبهم، لدرجة أنهم يجهدون أنفسهم في الدفاع عن رأي هذا الإمام والتعصب له ولو على حساب الحق الذي يلوح ويظهر من أدلة الكتاب والسنة. والحقيقة أن هذا الادعاء غير صحيح، وما زال أئمة المذهب وعلماء المذهب وما زال المتمذهبون بالمذهب الفقهي في حركة اجتهاد دائم إلى أن نضجت الآراء الفقهية ونضجت هذه الفتاوى بشكل لا مزيد عليه، بمعنى أن الاجتهاد داخل المذهب عملية مستمرة، أيضا كما ذكرنا أمس عملية ديناميكية. هناك مطبخ يطبخ هذه الفتوى عبر جيل ثم جيل آخر وجيل ثالث إلى أن تستقر في هذه الفتاوى. فمن يقول أمثل هذا الكلام أنه قضية يعني ترديد ما قال السابقون والاجتهاد من أجل يعني تبريره والدفاع عنه، حقيقة إنسان غير مطلع ولا يعلم ماذا يدور داخل البيت المذهبي. وسنبين إن شاء الله في هذه الحلقة بالتنظير والتأصيل وكذلك بالشواهد والتمثيل على بطلان هذه الدعوة وعلى صحة ما نقول إن شاء الله.
0: جميل جدا، دعنا نبدأ شيخنا بالتنظير والتأصيل لهذه المسألة.
1: نعم، يعني لو التنظير ماذا نعني به؟ نعني ماذا يقول علماء المذهب في مذهبهم عندما يكتشفون خطأ صدر من إمام المذهب أو من أصحابه أو ممن أتى بعده من كبار مجتهدي المذهب أو ممن حفظ المذهب ونقله وألف فيه، ماذا يقولون؟ هل هم يقبلون كل شيء أم أنهم يميزون ويمحصون؟ فاقتبست هذا النص لأحد كبار أئمة المذهب الشافعي، وهو العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي من علماء القرن العاشر الهجري. يقول في فتاواه الكبرى في قضية كان بينه وبين أحد علماء الشافعية أخذ ورد في قضية الدين وهل يسقط بالإبراء إذا كان لا يعلم هذا الدين، أفتى فتوى وطلع عليها هذا الفقيه الشافعي هو ابن زياد فرد عليه، ثم رد هذا على هذا، لاحظ فقهاء شافعية يردون على بعضهم البعض. فانظر ماذا قال ابن حجر الهيتمي وهو يقرر قضية عدم التعصب وعلى قضية السعي للحق حتى لو أدى هذا إلى رد قول عالم علماء المذهب، فيقول: عدم المحاباة في الدين حتى لأكابر المجتهدين هو دأب سادتنا العلماء العاملين. ما في محاباة في الدين وفي الفتاوى كما يعلمه من وقف على النهاية، النهاية نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني. وأحاط بقولها: هذه زلة من الشيخ، يعني إمام الحرمين في المطلب يقول عن مسألة ما: هذه زلة من الشيخ. من الشيخ؟ يقصد والده، والد إمام الحرمين الملقب بأبي محمد، يقول: مع بلوغه في الاجتهاد والولاية الغاية، حتى قيل في ترجمته في ترجمة أبي محمد والد إمام الحرمين الذي يرد عليه ابنه إمام الحرمين: لو جاز أن يبعث الله نبيا في زمن أبي محمد الجويني لكان هو ذلك النبي. ومن هنا قال بعض أكابر أئمتنا، لاحظ كيف ينظر، إن عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض من أعظم مزايا هذه الأمة التي أعظم الله بها عليهم النعمة، حيث حفظهم عن وصمة محاباة أهل الكتابين. يعني كانت قضية السكوت عن الخطأ وكانت صفة موجودة في أهل الكتابين قبلنا، المؤدية إلى تحريف ما فيهما واندراس تينك الملتين، فلم يتركوا لقائل قولا فيه أدنى دخل إلا بينوه، ولا لفاعل فعلا فيه تحريف إلا قوموه، حتى اتضحت الآراء وانعدمت الأهواء ودامت الشريعة الواضحة البيضاء على امتلاء الآفاق بأضوائها وشفاء القلوب بها من أدوائها، مأمونة من كيد الحاسدين وسفه الملحدين. ثم انظر هذا الدعاء الذي يقف له شعر الجسد، يقول: فضراعة إليك اللهم أن تديم لها ذلك على توالي الأعصار، وأن تؤيد أهلها بدوام الجلالة الباهرة والحفظ من الأغيار، إنك الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. فهو هنا يتضرع بعد أن قرر قضية عدم المحاباة، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه الصفة، أن لا يحابي التلميذ شيخه والابن أباه والمتمذهب إمامه، أن لا تكون هناك محاباة متى ما ظهر الحق ولاح وبان.
0: جميل جدا، هذه بالنسبة لقضية التنظير، لكن دعنا ننتقل إلى قضية التطبيق شيخنا، لأن البعض يقول أن هذا قد يكون يعني جزء من التنظير، يسهل لأي عالم أن يحبك كلماته على أساس هذا التنظير، بينما لما نأتي إلى واقع التطبيق لا نجد هذا الكلام الذي ذكرت من قضية عدم المحاباة والرد حتى على بعض علماء المذهب أو أئمة المذهب.
1: طبعا هذا الكلام صحيح، من السهل الإنسان يقول كلاما مثاليا، لكن إذا جاء التطبيق اكتشف ينكشف تنكشف المواقف. أنا الآن سأذكر هنا 4 أمثلة من أنواع التطبيق والاستشهادات. المثال الأول مجموعة أو 4 حزم، الحزمة الأولى تتكلم عن اجتهادات ومراجعات أئمة المذهب لإمامهم، طبعا هنا أنا سأتقيد بالمذهب الشافعي، فردود واستدراكات أئمة وعلماء والمتمذهبين في المذهب الشافعي على الإمام الشافعي شخصيا، وهذه أعلى درجة الاستدراك. ثم حزمة أخرى عن استدراك ومراجعات الأبناء مع آبائهم العلماء الذين تعلمونه، فهو لاحظ هو أب وهو الشيخ، يعني جمع صفتين. الحزمة الثالثة بين التلاميذ ومشايخهم، والحزمة الرابعة ردود علماء المذهب على بعضهم البعض سواء كان في مرحلة مبكرة أو متأخرة.
0: إذن 4 حزم سنناقش.
1: نعم سنناقش.
0: دعنا نبدأ بالأولى فضيلة الشيخ، اللي هي ذكرت ردود بعض علماء المذهب على إمام المذهب نفسه.
1: نعم، يعني الإمام الشافعي رحمه الله ينسب له مذهبان، المذهب القديم والمذهب الجديد. طبعا هو لم يرجع عن مذهبه القديم بكامله، نسخه، هو مجموعة مسائل عاد النظر فيها واجتهد فيها حتى توصل إلى أحكام مغايرة، مما يدل على أن قضية أيضا الاجتهاد هي قضية متجددة، ليست قضية يعني تعمل مرة واحدة ثم تنتهي، متى ما لاحت وبانت وظهرت أدلة وملاحظات يعني تجددت للفقيه المجتهد.
0: على البيئة ربما أيضا الإمام الشافعي كان
1: ربما
0: في
1: أيضا
0: مرحلتين في
1: تغير البيئة. نعم تغير البيئة، الاطلاع على مزيد من الفتاوى. يعني الإمام الشافعي لما انتقل، طبعا مذهبه القديم ينسب له لما كان في العراق ومكة، لكن لما انتقل إلى مصر نسب له مذهبه الجديد. في مصر اطلع على مجموعة فتاوى لم يطلع عليها فيما قبل، خصوصا فتاوى الليث بن سعد وفتاوى الإمام الأوزاعي، اطلع عليهم فزادت حصيلته الفقهية والعلمية. أما مذهب أهل الحجاز فقد أخذه في مكة والمدينة، مذهب أهل الرأي أخذه في العراق، لكن مجموعة أخرى استجدت لديه فأعاد النظر، ألف كتبا هنا وهناك، كان له تلاميذ هنا وهناك، كانت له مجموعة اجتهادات هنا وهناك إلى آخره. الحاصل أنه هو نفسه تراجع عن بعض آرائه واجتهاداته، منها مثلا قضية الماء المستعمل في الوضوء، مذهبه الجديد أنه طاهر غير طهور، لكن في مذهبه القديم هو طهور، يعني يمكن يتوضأ به مرة أخرى، لكنه تراجع عن هذا. الأذان للمنفرد لما يكون إنسان في صحراء منفرد هل يؤذن؟ في مذهبه الجديد أنه يستحب له الأذان حتى لو كان منفردا، في المذهب القديم لا يستحب، لأن الأذان نداء ينادي من؟ إعادة الصلاة لمن في ثوبه نجاسة جهلها، في مذهبه الجديد إذا اكتشفها بعد ذلك يجب عليه إعادة الصلاة، في مذهبه القديم تمضي على الصحة فلا يعيد. كذلك قضية الجمع بسبب المطر، في مذهبه الجديد أنه لا يجمع تأخيرا يجمع تقديم، لكن في مذهبه القديم يجوز أن يجمع جمع تأخير، لكنه تراجع عنه. حصل هناك مجموعة مسائل عندي،
0: بس كل هذه هو من غير رأيه فيه.
1: نعم، لماذا ذكرتها؟ ذكرتها لأي أصل إلى ما أريد. الإمام الشافعي رغم أنه تراجع من آراء قديمة إلى آراء جديدة،
0: نعم،
1: إلا أن أصحابه وعلماء مذهبه الذين أتوا من بعده وافقوه على بعض ما رجع ولم يوافقوه على بعض ما رجع عنه. يعني كأنهم يقولون له بعض ما تراجعت عنه هو الصحيح فلا تتراجع عنه، يعني كأنهم يردونه إلى مذهبه الذي تركه. ما السبب في ذلك؟ قضية عدم التقليد الأعمى. فمن تلك يعني بعضهم أوصل هذه المسائل إلى 18 مسألة قال يعمل فيها على المذهب القديم، على الرأي القديم الذي تراجع عنه الشافعي، قالوا لا هو الصحيح.
0: إذن كأنك تصور شيخنا أن المذهب ليس هو رأي فقط لإمام هذا المذهب، إذن هي مدرسة مكونة من قواعد وأصول، وهم من يعني يجوزون أو لا يجوزون الإفتاء في بعض المسائل.
1: هذا صحيح. المدرسة المذهب الفقهي وليس رأي إنسان شخص والجميع يقلده، هو مطبخ، هو مدرسة، هو مصنع، هو معمل، هو خلية نحل مليئة بالاجتهادات حتى تنضج الفتوى والحكم ومعتمد الفتوى في المذهب.
0: وإن كانت
1: الواحد
0: تنسب إلى الإمام إلا أنها قد تكون أراء هذا المذهب مختلفة عن نفس الإمام الذي.
1: نعم، ولذلك يقال هذا مذهب الشافعية. نعم، يعني المدرسة الشافعية، ليس بالضرورة مذهب الإمام ورأي الإمام الشافعي نفسه. وهذا الأمثلة تراها تنطبق على بقية المذاهب.
0: جميل.
1: لكن أنا أتي بأمثلة للشافعي. بعض المسائل التي رجع عنها الإمام الشافعي وأرجعوه لها أوصلها بعضهم إلى 33 مسألة، بعضهم يقول هي 18، بعضهم 30 يقول 33. منها مثلا قضية التثويب في أذان الفجر، قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، عنده في المذهب القديم يستحب، تراجع عنه في المذهب الجديد قالوا لا المذهب القديم هو الذي عليه العمل. كذلك قضية وقت المغرب في مذهبه القديم يستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، في مذهبه الجديد قال لا، بمقدار وضوء ويعني طهارة وستر عورة وأداء 5 ركعات اللي هي المغرب وسنة المغرب، قال بهذا ينتهي وقت المغرب، قالوا لا مذهبك القديم هو الأصح، أرجعوه إلى مذهبه القديم. قضية الأذان للفائتة، إذا فاتت إنسان الصلاة وأراد أن يقضيها هل يؤذن لها؟ في مذهب القديم يؤذن لها وفي الجديد لا يؤذن، أرجعوه إلى القديم قالوا هو الصواب.
0: لعلنا شيخنا نستكمل بقية المسائل بعد فاصل قصير. أستأذنك في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من هذه الحلقة التي نناقش فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله الكثير من الشبهات التي تثار حول التمذهب والخلاف في هذه المسألة. وكنا توقفنا فضيلة الشيخ في رد بعض علماء المذهب أو إرجاع بعض المسائل التي كان أقرها الإمام الشافعي مثلا كمثال، وإرجاعه إلى مثلا مذهبه القديم، وكأن في ذلك تأصيل إلى أن لا محابة في المسائل الدين إذا وجدنا أن أو وجد علماء المذاهب أن إمامهم خالف في مسألة من المسائل أصل من أصوله أو القواعد التي بناها، قد يرجعونه إلى الأصل الصحيح.
1: نعم، وهذا يؤكد قضية عدم المحابة، ويؤكد قضية انتفاء التعصب، ويؤكد قضية عدم التقليد الأعمى وهو التقليد المذموم. يؤكد أن هناك العقول ما زالت تعمل ولكنها تمذهبت وانضوت في ضمن مدرسة. أنا أريد أن أذكر مثالين الآن أختم بهما فيما يتعلق بهذه النقطة، لأن لكل منهما مغزى. المثال الأول قضية الصوم عن الميت، إذا مات الميت وعليه صوم لم يصمه، فالإمام الشافعي يرى في القديم أنه يجوز أن يصام عن الميت كقضاء له، لكن في مذهب الجديد لا يرى الصوم، يرى الإطعام، ثم علق الحكم به على قضية أن يصام عن الميت على الحديث. وبلغه الحديث لكن لم يصح عنده، نظر فيه فلم يثبت لديه صحته، فبالتالي قال لو صح حديث الصوم عن الميت لقلت به. فمثل هذا الذي يقال عنه بكل ثقة إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأن هناك مجموعة مسائل علق الإمام الشافعي العمل بها على صحة الحديث لكن لم يصح عنده، حتى لما صح عند من بعده قالوا إذن نرجع المسائل هذه إلى ما ذكره الإمام الشافعي في مذهبه القديم الذي تراجع عنه. من الأمثلة الأخرى، الآن أريد أن أتيك بنص، ليس كنت أسرد لك مسائل منذ قليل، الآن فلنأتي إلى نص يبين قضية الطبخ المذهبية كيف تكون. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه يستحب للإمام إذا فرغ من صلاته أن يكون ذكره ودعاؤه بعد الصلاة سرا، هذا للمأموم والمنفرد. طيب لو كان إماما يستحب أن يجهر به إذا كان المأمومون بحاجة إلى التعليم، يجهر بالذكر والدعاء من أجل ماذا؟ لكي يعلم المأمومين. فإذا وصلوا إلى درجة من التعلم، تعلم الأذكار والأدعية، يستحب له الإسرار. لكن انظر ماذا قال الإمام الأذرعي رحمه الله من أئمة الشافعية في القرن الثامن، نقل عن الإمام المتولي رحمه الله ما يقتضي استحباب رفع الجماعة الصوت بالذكر دائما، يعني يستحبون رفع الذكر، تقول بعد صلاة المغرب والفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر هذه الأدعية. قال وهو ظاهر الأحاديث، ثم قال وفي النفس من حملها على ما ذكره أي الإمام الشافعي شيء، يقول أنا لست مرتاحا لما ذكره الإمام الشافعي، فإن القضية إذا كان يحتاج للتعليم يرفع الصوت، إذا كان لا يحتاج للتعليم يسر الصوت. يقول لا، ظاهر الأحاديث وهذا الذي أراه، يقول وهو فيما ذكره الإمام الشافعي أرى شيئا، في نفسي شيء من هذا. إذن هي ليست القضية قضية تقليد. فهذا يعني مجموعة أمثلة يستدل بها على غيرها. طبعا
0: الحزمة الأخرى التي ذكرت هي رد بعض الأبناء على أبائهم، وهذا نعم. شيء قد يكون حتى نفسيا أقرب وأصعب في قضية أن يرد يعني التلميذ على شيخه، قد يكون أسهل من أن يرد الابن على أبيه وهو يعني شيخه أيضا.
1: صحيح، لأن الأب هو جمع صفتين، صفة الأبوة وصفة المشيخة، نعم. فأن ترد عليه بهاتين الصفتين هذا، لكن هذا وقع. والآن أتيك ببعض هذه الأمثلة، وقد أشار لها ابن حجر الهيتمي عندما ذكر قول إمام الحرمين في نهاية المطلب، قال هذه زلة من الشيخ يصف بها فتوى لوالده. بعض المسائل التي استدركها مثلا إمام الحرمين على والده أبي محمد، قضية تفريق الصفقة. ماذا يعني تفريق الصفقة؟ عندما تجري عملية بيع وشراء على سلعتين، مثلا على خل وخمر، الخمر لا يجوز بيعه والخل جائز بيعه، فنفترض أن جاء إنسان وباع خل وخمر معا في عقد واحد، فهل يبطل العقد كاملا أو نبطل جزء الخمر ونبيح ونصحح جزء الخل؟ هذا يسمى تفريق الصفقة. فإمام الحرمين رحمه الله يرى أنه يجوز تفريق الصفقة فيما يجوز وما لا يجوز.
0: هذا الوالد،
1: لا هذا الابن
0: نعم.
1: أي نعم، سواء كان المشتري عالما أو جاهلا،
0: نعم.
1: حتى لو كان يعلم، قال أعلم أن فيها خمر، يقول مع ذلك إمام الحرمين يصح البيع في الخل ويبطل في الخمر، أو أنه في خلاف. ثم قال وهذا الذي قاله شيخي أبو محمد غير سديد. شيخي أبو محمد أبوه، لأن أبو محمد ماذا يقول؟ يقول إن كان البائع يجهل فرقنا الصفقة، قلنا يصح في الخل ويبطل في الخمر، أما إذا كان يعلم أن في الصفقة خمر يبطل البيع كاملا. في كلا الاثنين. فيقول هذا الذي قاله شيخي أبو محمد غير سديد، بل الوجه طرد القولين، ويعني بشيخه أبي محمد والده عبد الله بن يوسف رحمه الله طبعا. ثم عقب النووي، انظر أيضا الاستمرار، عقب النووي على هذا بقوله: واختار الغزالي قول أبي محمد وهو شاذ. إذن لاحظ ما قال ونحترم رأي الغزالي وهم أعلم منا، لا، قال وهذا رأي شاذ إلى آخره. مسألة أخرى، التقي السبكي يرى أن وجوب التوبة من الكبائر وأنها لا تغفر إلا بالتوبة، أما الصغائر فيقول تكفر بالأعمال الصالحة بالوضوء بالصلاة فلا يشترط لها التوبة، المهم أن تجتنب الكبائر. نقل هذا البناني في حاشيته ثم قال: وتوقف السبكي في وجوبها من الصغيرة عينا، السبكي هو الأب التقي السبكي، لتكفيرها باجتناب الكبائر، أن اجتناب الكبائر مجرد هذا بحد ذاته يكفر الصغائر. قال: وهو يقتضي أن الواجب لها التوبة واجتناب الكبائر. وخالفه ابنه المصنف يعني التاج السبكي، فقال: الذي أراه وجوب التوبة لها عينا على الفور، يعني يقول حتى الصغائر يجب التوبة منها، لا يكتفى باجتناب الكبائر وثم يأتي الوضوء والصلاة والجمعة ورمضان والعمرة وتكفر تلك الصغائر، بل يرى وجوب التوبة لها، يخالف أباه. هذه أيضا أمثلة طبعا. ولو من يقرأ كلام التاج السبكي عن والده هو معجب به تمام الإعجاب، يرى أنه مجتهد مطلق إمام، يعني يقول ما دخل دار الحديث الأشرفية يقول أورع من النووي ولا أعلم بالحديث من المزي ولا قال ولا أعلم من سيد الوالد، فهو يرى أنه إمام الأئمة ومع ذلك يرد عليه مثل هذه المسائل. فهذه أيضا نماذج أخرى لا نستطيع أن نستقصي أو نستقرأ، لكن نشير إشارات.
0: نعم. الحزمة الثالثة ذكرت التلاميذ مع مشايخه.
1: نعم. من أمثلة ذلك مثلا ابن حجر الهيتمي رحمه الله يرى أن من كانت عليه جنابة فاغتسل انغمس في ماء هو ينوي الوضوء، يرى أنه يرتفع عنه الحدث الأصغر حتى لو ابتدأ بالأعضاء بأي طريقة، لأنه في حالة انغماس فيرتفع الحدث الأصغر عن أعضاء الوضوء على وجه الخصوص، لأن في غسل الجنابة لا يشترط فيها الترتيب، فيندرج الحدث الأصغر داخل الحدث الأكبر. هذا الذي يراه ابن حجر الهيتمي. ثم قال: خلافا لشيخنا يعني القاضي زكريا ومن تبعه، حيث يرى وجوب غسل أعضاء الوضوء في حالة الانغماس والاغتسال بالجنابة بالترتيب. زين الدين الملي باري من علماء الهند من أهل كيرلا يرى استحباب جلسة الاستراحة للمأموم وإن تركها الإمام في الركعة الأولى والثالثة من الرباعية. ثم قال: خلافا لشيخنا يعني به ابن حجر الهيتمي، حيث يرى كراهية فعلها للمأموم إن تركها الإمام. هذا مثال آخر.
0: نعم.
1: العلامة محمد الرملي رحمه الله يرى أن من صلى خلف الصف منفردا فأنه يستحب له إذا وجد جماعة يستحب له أن يعيد الصلاة استحبابا، ذكر ذلك القليوبي ثم قال: كما قاله شيخنا وفيه نظر، حيث يرجح القليوبي أن إعادة الصلاة منفردا لا تندب إلا لمن جرى خلاف في بطلان صلاته، أما أن أعيدها منفردا بدون أي موجب يرى كراهية ذلك، بينما الرملي يرى استحبابها أيضا. فلاحظ كيف يرد التلاميذ على مشايخهم. فهذه حزمة ثالثة.
0: نعم. الحزمة الأخيرة لعلنا
1: نختصرها. الحقيقة أنا أتيت بمثالين لكن سأذكر واحدة منهما إذا كان الوقت لا يسعف. لا،
0: لدينا خمس دقائق.
1: طيب، المسألة الأولى هي قضية إذا كان عند الإنسان إناءان واجتهد فيهما، اشتبه عليه هل هما طهوران أو طاهران أو فيهما نجاسة، فاشتبه عليه فغلب على ظنه طهارة أحدهما فتوضأ به وصلى، هذا الذي يسعه، ثم أعاد الاجتهاد فغلب على ظنه طهارة الثاني، مذهبنا أنه لا يتوضأ به لأنه في هذه الحالة سيكون قد توضأ بماء متنجس بيقين، فيبقى على اجتهاده الأول لأن الاجتهاد قال لا ينقض الاجتهاد. طيب ماذا يعمل؟ قالوا يتيمم ويصلي. هذا مفتى به في مذهب الشافعية، وخالف أبو العباس بن سريج وهو مجدد المئة الثالثة كما يراه الشافعية، فذهب إلى وجوب الوضوء من الثاني، قال تغير اجتهاده فيتوضأ من الثاني. فقال النووي: واتفق جمهور أصحابنا المصنفين في الطريقتين، يعني طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين، هذه مصطلحات المذهب الشافعي، على أن الصواب والمذهب ما نقله المزني وحرمله، المزني تلميذ الشافعي وحرمله تلميذ الشافعي، من نص الشافعي أنه لا يتوضأ بالماء الثاني الآن، يتيمم فقط، وأن ما قاله أبو العباس ضعيف وضعفوه بما ضعفه به المصنف وهو ظاهر. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: أبى أصحابنا أجمعون ما قاله أبو العباس، قال: وقالوا هذا من زلات أبي العباس. قال أبو الطيب بن سلمة: ما غلط المزني، لأن الشافعية نص على هذا من في حرملة. قال أبو حامد ولا يحتاج إلى حرملة. حرملة له يعني ما جمعه حرملة بن يحيى التجيبي صاحب الإمام الشافعي في كتاب له، قال ما يحتاج إلى جمع حرملة، هذا الشافعي نص به من تأليفه نفسه، فإن الشافعي نص عليها في الأم في باب الماء يشك فيه أو يشك فيه. وقال صاحب الحاوي مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه لا يجوز استعمال بقية الأول لأنه الآن تغير اجتهاده فيه، ولا يجوز استعمال الثاني، وخالفهم أبو العباس ابن سريج، وكذا قال المحاملي خالف سائر أصحابنا أبا العباس في هذا، وقالوا المذهب أنه لا يتوضأ بالثاني، فهذا كلام أعلام الأصحاب. وقد جزم جماعة من المصنفين بالمنصوص منهم القاضي حسين والبغوي وآخرون، ولم يعرجوا على قول أبي العباس لشدة ضعفه، وشذ الغزالي عن الأصحاب أجمعين فرجح قول أبي العباس وليس بشيء فلا يغتر به.
0: شاهد من هذه القصة،
1: شاهد من هذا يعني هذا الكلام أنا أعتبره كأنها قضية رأي عام صارت بين علماء الشافعي في هذه القضية. ملخصها إذا عندما يكون عندي إناءان أعلم يقينا أن أحدهما طهور والثاني متنجس، شككت فاجتهدت ظهر لي أن الأول هو الطهور فتوضأت به، طيب صليت به صلاة صلاتين، ثم أعدت الاجتهاد فظهر لي أن الثاني هو الطهور، في مذهبنا قالوا لا يتوضأ بالثاني لأنه في هذه الحالة يعني هذا اجتهاد يناقض بعضه بعضا، قالوا ما العمل؟ قالوا ولا يتوضأ بما تبقى من الماء الأول لأن اجتهاده تغير فيه، قالوا يتيمم ويعتبر كما لا يكون عنده، هذا مذهب الشافعية. لكن رأى أبو العباس بن سريج أنه لما تغير اجتهاده إلى الماء الثاني أنه يتوضأ من الإناء الثاني، ووافقه الغزالي، فهذا كله رد على كلام أبو العباس بن سريج وعلى كلام الغزالي. فهذه مسألة قد تكون فقهية متخصصة، لكن ما سأذكر الآن المثال الآخر قضية حقيقة
0: لم يتبقى لنا إلا دقيقة شيخ،
1: دقيقة واحدة، وهي قضية صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان، وأنا مهتم بهذا الموضوع لأني أعلم بعض الناس يقولون إن أنتم أيها المذهبيون لا تردون البدع، كما ذكر سيد سابق في حلقة ذكرناها من قبل قال انتشرت البدع واختفت السنة. من البدع التي انتشرت في القرن الرابع والخامس هي قضية ما يسمى صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان. صلاة الرغائب صلاة ليلة أول جمعة من رجب، والنصف من شعبان ليلة النصف من شعبان. ورد أحاديث موضوعة على صلاة بأذكار معينة وبأعداد،
0: الصلاة ليس الإحياء
1: ليس الإحياء نعم. صلاة بأعداد معينة 100 ركعة، يقول في كل ركعة مثلا 10 مرات قل هو الله أحد، فالمجموعة 1000 تسمى صلاة الألفية، 1000 مرة قل هو الله، يعني صلاة بكيفية محددة. هذه البدعة من أبطلها وأنكرها؟ أئمة المذهب، يعني بعض علماء المذهب مشت عليهم هذا الأمر، لكن جاء من بعدهم وصححوه، يعني ممن استدرك على ذلك الإمام النووي، أنا أنقل نصه، قال الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل.
0: يرد على الغزالي،
1: يرد على أبي طالب المكي في قوت القلوب، ويرد على الغزالي في إحياء علوم الدين. ما قال له هذه أئمة المذهب، أكيد أن عندهم من العلم ما لم يكن عندنا، رد عليهم. والكلام في هذا المهم أن هذه القضية أؤكد لك أن ليست من قضية محاباة، ما هو معتمد فتوى المذهب أي مذهب، المذهب الشافعي وغيره، هو حصيلة آراء واجتهادات ومناقشات حتى تبلورت الأمور وتحررت وصارت واضحة كالشمس في رابعة النهار.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الأرفج، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: الأب إيش؟ بغيت إيش يا ولدي؟ قال بغيت كذا. مدري إيش في التلفزيون ذاك الثاني العادي بجيبها لك. بغيت مدري إيش بجيبه لك. لكن في سؤال، هل يوم من الأيام قال له ولده كيف تقرأ الفاتحة يا ابني؟ ما أظن. يمكن 9 من 100 يسأل ولده كيف تعال يا ولدي يقرأ الفاتحة؟ لا بأس، يقول له إيش رأيك في هذا وإيش رأيك في هذا، لكنه قراءة الفاتحة ما يسأل عنها. كيف تصلي؟ ما يسأل عنها. كيف تسجد؟ مثلا رجولي يعلقها من وراء، هو ساجد يعلق رجولي. لازم ننتبه للمواضيع هذه لأننا نحن مسؤولين أمام الله، لأنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من إشفاقه علينا إيش؟ قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوه على تركها لعشر. ليه؟ ليه يا رسول الله؟ مسكين الزقر بغيته 8 سنين يصلي، عاد ماشي، عاد ما كتب عليه القلم، عاد ما حد رقيب ولا عتيد، عاد ما هو مسؤول أمام الله عن شيء. ليش يا رسول الله بغيته يصلي 7 سنوات 8 سنوات؟ قال عشان يتعود، بدل ما يتعود على التدخين، بدل ما يتعود على البلاوي خليه يتعود على الصلاة. إذا جلس 8 سنوات يصلي، يعني 96 شهر جلس يصلي، هل بيغلط الصلاة؟ أبدا. أما إن كانك أنت بتخليه ما يصلي لما نقوله في 14 سنة و29 يوم و11 شهر 29 يوم قلت له بكرة صلي أو لنجم بلغت خلاص. قال بلغت إيش؟ نحن نعرف السيادة لما يجي ما أحب يسوق له خذ لك قرمت أول مرة عقب بعدين يعطونه الليس. دحين نحن ما الرسول قال 8 سنوات خلوه يصلي، 96 شهر ويصلي، وبعد ما يصلي 96 شهر خلاص بيجي وقت الصلاة حق الملزمة الحصول الوقت ما شاء الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين القائل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الدورة الصيفية بحارة الخليف لعام 1448 للهجرة بمسجد جمال للفترة من 5 من محرم إلى 15 من شهر صفر، اغتناما للإجازة المدرسية وربط أبنائنا بما ينفعهم وتقوية لهم في بعض المواد الدراسية للعام المقبل. تعلن إدارة الدورات عن إقامة الدورة الصيفية في مسجد جمال بحارة الخليف بتريم. سيبدأ التسجيل يومي 4 والخميس 2 و3 من شهر محرم 7:30 صباحا في مسجد جمال بحارة الخليف بمدينة تريم. شروط التسجيل: على الطالب إحضار رسوم الدورة 2500 ريال يمني، أن يحضر ولي أمر الطالب عند التسجيل إن أمكن، أو رقم ولي أمر الطالب للتواصل في متابعته. زمن الدورة من 7:00 صباحا إلى 9:00 صباحا. تبدأ الدورة يوم السبت 5 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

0: جزء من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتبارك وتعالى، وما نواه مشايخنا ومعلمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين فائزين بعلم اليقين وعين اليقين، الحقنا بها لحق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى ودملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فكان ما مر معنا من تذاكر توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا حتى نربح بتجارتنا في الدنيا ونربح بتجارتنا في الأخرى، حتى تكون اكتساباتنا معينة لنا في الدنيا وتكون اكتساباتنا كسبا طيبا ثوابا حسنا عند الله في يوم القيامة. هذا كله إذا أصغينا وإذا انتبهنا إلى توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولعلنا من آخر ما وجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يكون إدرار المال إلينا ووصول المال عندنا من ثلاثة نوافذ أساسية. النافذة الأولى التجارة، البيع المبرور، التجارة التي تحمل الأمانة وتحمل الصدق من المسلم. والنافذة الثانية هي نافذة المهن والوظائف، عمل الرجل من يده، طبيبا، مهندسا، عاملا، مزارعا، بناء، في أي مجال من مجالات استخدام اليد، من مجالات استخدام اليد، عمل الرجل بيده. والثالث من أدرار الأموال الحلال لنا ما نأخذه من أموال إذا احتجنا إليه ولم يكن عندنا مال، ما يأتينا من أبنائنا ومن أولادنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يأكله الرجل من كسب ولده يأكله هنيئا، ما يأكله من كسب ولده. ولكن ذكرنا لكم أن لا يجوز أن نأخذ شيئا من كسب أبنائنا إلا في حالة أن يكون حاجة لنا، يعني نحن فقراء محتاجون، فكسب أبنائنا مما يغطي احتياجنا هذا حلال لنا. لكن في حالة أن نكون نحن ميسورون، أمورنا طيبة، رواتبنا موجودة، غلاتنا تلج إلينا، نكفي أنفسنا بأنفسنا، فهذا لا حلال لنا ولا جواز لنا في كسب أبنائنا إلا ما أعطاه أبناؤنا لنا من وجه طيب وبنفس طيبة. فإنه كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن فقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، ليس بحياء، فإنما أخذ بالحياء كالذي أخذ بالسيف. يقول العلماء: الذي يؤخذ بالحياء كالذي يؤخذ بالسيف، يعني إنسان أعطى آخر حياء لأنه أحرجه بين يدي الناس، لأنه أحرجه بين يدي أقاربه، لأنه تكلم عليه، أعطاه بالحياء، هذا كأنك حملت عليه مسدس وقلت له أعطيني إياه لبقتلك، أعطاك إياه كره كما الغصب، يعني كالمال المغصوب. سحتا يأكله الإنسان ما يأكله بالحياء، كذلك ما يأكله الإنسان بصفة ليست فيه، ما يأكله الإنسان بصفة ليست فيه، هذا كسبا خبيثا حراما. ك
2: تعال أعطى أنا مالا لأني عالم ولست بعالم، أو لأني عاطل عن العمل ولست بعاطل عن العمل، أو لأن يعطى لي مال لأن لي شخص معاق وليس عندي شخص معاق، أو يعطى مال لإنسان على أنه موجود في الحياة وهو قد توفي، هذا كله كسبا خبيثا حراما. كل من أعطيه لصفة ليست موجودة فيه كان ما يأخذه حراما كسبا خبيثا. هذه البطائق التي توجد مع بعض المسلمين بين أيدينا اليوم، تحصلها بطاقة حق فلان ابن فلان، معاق، مريض، محتاج، مدنف، أخذ بطاقة منه من الدولة ويستلم من البريد، بعدين ما سجل وفاته، لما ما سجل الرجال قد توفي ربما الشهر الأول والشهر الثاني، السنة الأولى والسنة الثالثة، ولا الرجال لا يزال يسحب المبلغ حقه. حرام، زعق، سحت، تقول إيش هذه أعطيت إياه لهذا الإنسان المعاق، هذا قد مات قال بنعطيه عياله، روح طلب لعياله، طلب لعياله، لكن هذا أعطي لصفة أنه معاق وقد مات، الله يرحمه، كيف عاد كتاه تشيل مال. وأعظم من ذلك واحد يروح يسجل نفسه موظف، يسجل نفسه جندي، يسجل نفسه كذا، ويروح يشتغل في شغله ويروح يستلم بالبطاقة حق الجندية، يستلم راتب من الدولة، هذا كله حرام، هذا كله سعد، هذه كلها ليست اكتسابات طيبة. اكتسابات طيبة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل الرجل بيده، البيع المبرور، كسبك من ولدك بشرط أن تكون فقيرا. هذا بالنسبة للو. أما الوالد يجب عليه أن ينفق على الولد في حالة أن يكون الولد محتاج وأن يكون غير قادر على العمل. الوالد يجب علينا أن ننفق عليه حتى ولو كان قادر على العمل ننفق عليه، لا نكلفه العمل. لكن الولد إذا كان قادر على العمل قل لكم خلي اشتغل، ما بعطيك شيء، ما لك حق في مالي، واجب ماشي. لكن ما ينفقه الآب الآن على أبنائهم أيام الدراسة بعد البلوغ، أيام الدراسة الثانوية، دراسة الكلية، هذا من باب الصدقة، هذا من الصدقة. وخير الصدقة المال الذي تعطيه عيالك، تعطيه زوجتك، هذا خير الصدقة، من باب الصدقة، ليس واجب عليك لا لأولاد ولا لبنات، إلا من كان منهم محتاج وغير ما هو قادر، ممن ماشي عمل أو في عمل لكن لا يليق بمثله، عمل موجود لكن لا يليق بمثله، فهذا واجب علينا ننفق على عيالنا. أخواننا أخواتنا ما يجب علينا ننفق، إنما هذا كله من باب البر والصلة، وهذا خير وبركة لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلة الرحم مثراة في الأموال منساة في الآجال. يبارك الله عز وجل للإنسان في عمره، ويبارك الله عز وجل ببركة صلة الرحم لي في ماله، كل البركة تحصل لهذا الإنسان. هذه أبواب الرزق التي فتحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأبواب التي ذكرت لكم كمن يأخذ من مال الدولة أو من غيرهم على صفة ليست فيه تلك الصفة، أو على أنه عامل في عمل ليس هو قائم فوق العمل، فهذا من الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. وبعدين نسأل لماذا حكامنا أو بعض الحكام أو بعض المسؤولين كل ما طلع علينا مسؤول طلع أفسد مما كان قبله. أعمالكم عمالكم، وكما تكونوا يولى عليكم. إذا كان يقال لنا في المكان الفلاني في الموقع الفلاني 800 وظيفة وهمية، يعني هؤلاء يأكلون مال حرام، وظيفة وهمية يأكلون مال حرام، موهمين للدولة لبيت المال أنهم يعملون وهم لا يعملون، أنهم موظفون وأنهم غير موظفون، يأكلونها في الدنيا ولكن بيدفعون أجزاءها في الدنيا قبل الآخرة. طيب، ومما روى لنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده قال باب ما جاء في عطاء السلطان وكسب عمال الصدقة. قال وعن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة الأجرة كرهتها رددت الأجرة. قال فقلت بلى. فقال عمر فما تريد من ذلك، لماذا تفعل هذا؟ هذا واحد من الصحابة كان يجي يقول للناس ايش من شغل معك؟ من شغل مرحبا تفضل. وايش من انت من شغل معكم؟ بعدين يجون بيعطون الاجر يقول روح روح روح ما ابغى شيء ما اريد شيء. يا سيدنا عمر قال تعال انت ايش هذا؟ تشتغل للناس شغل بعدين اللي اعطوك الاجرة يا تقول له ما اريد شيء. فاذا اعطيت العمالة الجعالة الاجرة تركتها؟ قال نعم. سيدنا عبد الله السعدي قال نعم ذلك يا امير المؤمنين عمر. قال فما تريد من ذلك؟ ايش قصدك بذلك؟ قال ان لي افراسا واعبدا وانا بخير، انا الحمد لله معي فلوس ما بغيت انا اشتغل هذا الشغل، بغيت اصدق للناس اشتغل بلاش. قال ان لي افراسا واعبدا وانا بخير واريد ان تكون عمالتي صدقة على المسلمين، يعني اشتغل مجانا يعني. فقال عمر فلا تفعل فإني كنت قد أردت الذي أردت. أنا قالوا بنفسي سيدنا عمر قد أردت الذي يفعل، وكنت كل ما أنا ميسور وكل ما جاء بيعطينا النبي يقولوا لا عطوا ثاني أنا ما بغيته. قال كنت أردت الذي قد أردت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني تغيري. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وتموله وتصدق به. يعني جاء في بعض الروايات قال يا عمر ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه، فإن كانت لك في حاجة فتموله صرف في حاجتك، وإلا فأعطه غيرك لا ترد، خذ أول استلم. لك حاجة سدبوا حاجتك، عليك دين سدبوا دينك، عليك ترتيب سدبوا ترتيبك، في منزلك في مسكنك في مركبك في مأكلك في نفسك في أهلك في عيالك سدبوا حاجتك، وما لا الذي ما يجيك لا تتبع بصرك. زائد عندك فأعطه غيرك، زاد ما أدري فين روحه أعطيه غيرك صلحه خير في الناس. قال فكان النبي يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتمول إذا كنت محتاج به، وتصدق به إذا ما عادك محتاج صدق به لغيرك. قال فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف. غير مشرف يعني مطلع، بيعطونا يقسمون ويعطينا وغينا تابع يعطينا، يعني القلب يأ

بغض قضاء فلان وعلان وسلطان وعلطان. قل له بغض يعطيه. سمعت؟ قال ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. الذي ما يجيك خلاص انت لا تروح تتبع شيء، لكن شيء يجيك لا عندك من دونه، من دون ما تتبع انت، من دون ما تسأل، من دون ما تستشرف، خذه اولا استلمه. لك حاجة به، لك ما لك حاجة به صدق به. هذه قاعدة. ما هو لانه بعضه بعدين بيرد لاجل الشهرة. انا ما شاء الله فلان زاهد يجيبون له المال يا يرده. لا استلم اول، كسر النفس، استلم شيء جاك من غيره، من غير استشراف، من غير تطلع، من غير تشوف، اول استلم. بغيته لنفسك خذ لنفسك، ما بغيته انت. فابواب الخير كثيره، سرده لشيء من ابواب الله، من ابواب الخير. قال وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اموال السلاطين، قال ما اتى، فقال ما اتاك منها من غير مساله ولا اشراف فكله، اي خذه لحاجتك وتموله. قال وقال الحسن، كان الحسن اذا ذكر هذه الروايه، لا باس بها ما لم يرحل اليها ويشرف لها. لا باس من اموال السلاطين، لا باس بها اذا حد اعطاك ما لم ترحل اليها. انت تروح تتبعها، هذا يروح يتبع المورد الفلاني والمورد الفلاني يرحل اليها ولا يستشرف لها. ها؟ لا يرحل اليها ولا يستشرف، ولا يستشرف لها، يظل يشوف متى بتجي متى بتجي، متى بيعطونا متى بيعطونا. وهذا كان قريبا، هذا المعنى ايها الاخوان، كان قريبا ايام كان عمال الدولة ليست لهم رواتب رسمية، وهذا في ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي خلافة سيدنا بكر الصديق، وصدرا من خلافة سيدنا عمر. ثم سيدنا عمر اول من بدأ بالدواوين، دون الدواوين، دون الدواوين يعني رتب رواتب للموظفين تابعين للدولة. وكانت هذه فكرة استفاد سيدنا عمر بن الخطاب من أهل فارس. أهل فارس كانوا منظمين أنفسهم، فكل العمال التابعين للدولة مرتبين لهم رواتب وجاعلينهم في ديوان، مرتبين الديوان. فسيدنا سلمان الفارسي بلغ سيدنا عمر هذه الفكرة التي كانت تعمل في فارس، فعجب يعني أعجبت سيدنا عمر فيها تنظيم. فجعل بعد ذلك ما عاد يحتاج الإنسان إلى أنه ينتظر بيشتغل للدولة، موظف عند الدولة، مدير أو موظف أو أمير أو وزير أو مساعد أو وكيل أو كذا، أي عمل للدولة أو في جمعية أو في مؤسسة أو في غير ذلك، أي عمل للدولة مش منتظر. كان في ذاك الوقت أيام النبي وأيام خلافة سيدنا أبو بكر، خلافة سيدنا عمر، خلاص يشتغلون عند السلطان وينتظرون إن أعطاهم شلوا، ما أعطاهم ما أعطاهم سكتوا، شيء وقع لهم وقع لهم، ماشي وقع لهم ماشي وقع لهم. لكن بعد سيدنا عمر خلاص رتب الأمر، وهو من ذاك الزمان إلى زماننا هذا. الآن عامة الناس الذين يشتغلون عند الدولة عامتهم مرتبين، عنده راتب ومعاده مستشرف، وإذا حقك الراتب يجيك لعندك، بقيت لا داعي لكثرة الإلحاح، العلاوات اللي مندريش على بدلات الكذا الكذا، اللي يجيك، اللي يجيك بغير استشراف، بغير زعل، بغير اضراب، بغير اعتصام، هذا حق شنو؟ بارك الله لك فيه. واما انت بعد كله بتزعل، بتوقف تدريس، بتوقف عمل لك، هذه مشكله فوق المشكلات. هذه من المشكلات التي يقع فيها بعض موظفينا وخاصه المدرسين، عندما يقع في اعتصام، يكون معتصام او يعمل ما يسمى اعتصام ولا بلاه بالاضراب. تتعرف ايش معنى ما تعمل بالاضراب؟ الشهر اللي تضرب فيه الراتب حقك ما يحلك. ايش ابوي؟ تدري انت ايش معنى اعتصام؟ تشتري معي ايش معنى اضراب؟ روح انت حط طلاب درس، ما حط طلاب خلاص انت بينك وبين الله حضرت. ماشي حاجة لهذا؟ لا، مطالباتك طالب بمطالباتك، ترى ان لك حقوق عبر نقابة، عبر جمعية، عبر كذا، طالبوا بالحقوق بدون ان تضيعون واجباتك. لا تعاجل السيئة بلا بالسيئة، عالج السيئة بلا، عالج السيئة بالحسنة. هذا منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا بعدين، لأن كثير من إيجاراتنا إيجارات غير مستقيمة، يعني ما في أمر تعيين، أمر تعيين، أمر تعيين، ما تدري هذا استئجار أو جعالة أو إيش، ما تدري أمر.

0: السلطان استشرفاته من الأثرياء والأغنياء في البلاد من ذوي الأموال، يستشرف يطلع بيعطيه ما يقسم ما يقسم عطونا. أيضا استشرافات تكون عندنا للمؤسسات للجمعيات، عندنا استشرافات لمثل هذا، مجموعة الفلانية تقسم وتعطي عطونا ما عطونا، ويقع زعل ويقع حنق ويقع سب وشتم ويروح بالقوة بيشلها بالقوة بيشل قسط من الأقساط، هذه كلها من هذا بيدخل فيها، هذا بيدخل فيها. قال وعن عاهد بن عمرو عن النبي قال هذا أولا، وعن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل في الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله. هذا العامل بالصدقة كانت قديما أيام الخلافة الراشدة، أيام النبوة، أيام الخلافة الراشدة الزكوات لا يقسمها الناس، الزكوات زكوات التجارة وغيرها لا يقسمها الناس، وإنما تعطى للإمام، والإمام هو الذي يوزعها، الإمام هو الذي يوزعها، فيبعث سعاة، يبعث الإمام سعاة يشوفون فلان تجارته نقده أغنامه أبقاره إبله زرعه كل يجمعون يجمعون يجمعون ويرسلون للإمام، والإمام يوردها إلى خزينة الدولة ويقسمها على الأسهم لا السبعة، الأصناف الثمانية الأسهم السبعة، والعمال العاملين عليها يعطيهم أجرة المثل من ذلك لا من ذلك من ذلك من ذلك السهم، سهم العاملين عليه، وبقية السبعة الفقراء المساكين المؤلفة قلوبهم الغارمين أبناء السبيل في سبيل الله، هؤلاء بقية السبعة الأصناف يقسم الإمام ويجهز يشوف المؤلفة قلوبهم يعطيهم كل خلاص يجهز الإمام هذه الزكوات. طبعا تجتمع زكوات يعني كبيرة كبيرة كبيرة جدا جدا، في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز كانت تجبى إليه الزكوات، لأن كان يقول لهم غطوا، يقول للأمراء لا تجيبون شيء عندي للمدينة، أنتم مسكوا زكاة بلادكم وزعوها على الأصناف في بلادكم. كان تجي إلى المدينة يقولون له خلاص الحمد لله غطينا الموجود عندنا ده الزايد أو ما في عندنا من يحتاج أجر ده. فكان يبعثون سعاة، هؤلاء سعاة، هؤلاء الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج منهم هذا شغله في يخرج واحد فقيه يبي يعرف أحكام الفقه أحكام الزكاة، يخرج معه واحد حساب وزان كيال حمال حارس، يخرجون يخرجون إلى البلدان ويجمعون ويجمعون ويردون إما إلى خزينة الدولة العامة أو إلى خزينة الدولة الخاصة في تلك البلاد، ثم بعد ذلك يقسمونها زكوات على الأصناف التي أمر الله عز وجل بالتقسيم فيها إنما الصدقات للفقراء. هؤلاء العمال، هؤلاء العمال يشتغلون ويفرغون نفسهم، سمعت من أين رزقهم؟ إيش الأجرة لهم؟ أجرتهم من سهم من سهم العاملين، من سهم العاملين يخرجون من سهم العاملين. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا العامل الذي يخرج لهذا العمل يبتغي بذلك وجه الله، ما يخرج لأجل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العمال أرسله رسول الله ليأتي بالزكاة، فجاب زكاة كثيرة وهو ما شاء الله شلوا وغموا للدار، قالوا له هؤلاء الذين استلموا الزكاة مالك؟ قال هذا للزكاة وهذا أعطي لي. فقام النبي وحمد الله وأثنى عليه، قال نبعث منكم مبعوثا ليجبي لنا أموال الزكاة، فيأتي ويقول لنا هذا لكم وهذا هدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يعرف يهدى إليه أو لا يهدى؟ ألا لا ألفين أحد منكم يأتيني يوم القيامة معه شاة تيعة أو بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول قد بلغت. ليش تشل مالك ما ليس لك؟ ليش تأخذ ما ليس لك؟ العامل على الصدقة جبات الأموال الذي لك أجرة مثل تعطاها. الآن طبعا جبات الأموال على أمرين، الأمر أن عامة الناس تولوا زكوات الأموال بأنفسهم، ما عاد وثقوا في الذين يستلمون حق ما يسمى بمصلحة لا مصلحة الزكاة، وكل واحد يحاول يتخلص من الذي يجي لعنده وهو يوزع زكاته بنفسه لأن بيت المال انقلب إلى بيت الماء في أقرب الأحوال، ما عادوا بيت مال، انقلب بيت الماء، فهم وزعوا بأنفسهم. وكذلك هم عمال الزكاة كما قلت لكم اليوم الذين يعملون في مصلحة مصلحة الزكاة والضرائب، هم لهم رواتب خلاص ما عاد يحتاجون، ما عاد يحتاجون. فقال: وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض له شيء من هذا الرزق، من ما هذا الرزق؟ هذا أرزاق السلطان، ما تدرى إلا الدولة أعطتك منحة، أعطتك أمر، ها إن شاء الله ذي كانت الدولة تعطي، أما الآن هي الدولة. من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه. توك تفضل، عرضوك ما سألت، ما استشرفت، جاء مال لا عندك. العام ما عندك يقول لك اللي يجيك من الرب قلبه ضبط شله، ذا من عند ربك، لا أنا مديت يدي ولا تطلعت لحد، ما دريت به إلا جاء لي هكذا، لكن ما جاء بطريقتنا حرام ولا بطريقة مشبوهة، لا هي من حرام ولا من طريقة مشبوهة، كما ذكرنا في أول لا في أول الدروس تذكرون ذاك الرجل الذي اتصل وقال لي 5 مليون جاتنا من غيره، لكن منين جاتك يا أخوي؟ قال واحد من أصحابي أو من أصحابي وأقاربي قدم لي قبل 14 سنة في أذنات الأوقاف، والآن خرجت لي قطعة أرض سعرها نحو 250 ألف، ولكن المستأجر بدلي موجود الآن بيستأجرها 7 مليون، وقريبي ذا قال لي خذ لك الخمسة لك يوم القطع باه باسمك والمليونين حقي. قلنا للمليونين ولا الخمسة، هذه حرام. قال جاتنا، أنا ما والله ما دريت بشيء أبدا، تليفون قال يا قال تعال استلم، وقع واستلم. قلنا هذا حرام، زعق أن هذا التأجير تأجير باطل وتلاعب بالأموال العامة وأكل أموال الأوقاف، بتأكله الوقف، بيأكله الوقف. هذا العوام عندنا كانوا إذا بيدعون على حد بغى بيهتف عليه يقول له لك وقف، لك وقف، يعني لك وقف تأكله من شان هو بيع. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال العلماء رحمهم الله باتفاق: أموال المساجد كأموال اليتامى، هذا كلهم ما لهم نصير إلا رب العالمين. عاد اليتامى يحصل له خال، يحصل له أخ كبير، يحصل له ابن عم، يحصل له واحد من أقاربه وصاحب والده يقوم ويعضد، وأما أموال اليتامى حتى النظارات الخاصة عاد هذه اللي قليل يحامون بعض أربابها عنها مع تحارب نفسها، هي النظارات، لا النظارات الخاصة. والله يصلح العباد والبلاد إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آتاه الله من آتاه الله رزقا، طيب الحديث هذا، قال: من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه، فإن كان عنه غنيا. ما شاء الله، هو ميسور جاله كذا من الله وهو ميسور. قال: من أو من كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. إذا كانوا غني ما هو محتاج له وجهه. وهذه الفكرة الصحيحة أيها الأخوان، هذه الفكرة الصحيحة. كم سنعيش وكم سنملك في هذه الحياة؟ كم سنعيش وكم سنملك في هذه الحياة؟ كم؟ 20 سنة؟ 40 سنة؟ 60 سنة؟ 80 سنة؟ 100 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز، لا من يجاوز 100. فعندما تكثر عندنا هذه الأموال ما كان من حاجة لنا فيها فلنغطي حاجاتنا، فإن خير الصدقة صدقتك على نفسك، ابدأ بنفسك ثم من تعود، ثم من حوالي من يجب عليه، والباقي أيها الإخوان الواحد يكتسبه أجر وفضل في هذه الحياة، يعطيه لقريبه، يعطيه لجاره، يعطيه لأخيه، يعطيه لصاحبه، يعطيه لرحمه. أفضل الصدقة قال النبي، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ذي الرحم الكاشح أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. كيف كاشح؟
1: وأحدهم قتله على قول العوام عندنا ما هم باليبك ما يعطيك كرت أبدا. هو ذا أحسن الصدقة تتصدق عليهم أبدا، عاطيك عدن ولا احترام ولا تقدير ولا يباليبك بالا، ما يشوفك أبدا ذرة أنت عنده. هو ذا عطل، هو ذا عطل كثر من أفضل الصدقة على ذا الرحم، لا على ذا الرحم الكاشح. بركة في هذه بركة كبيرة جدا. تخرجون أنتم بهذا المكان تمرون بمربدة مشيخ، مربدة مشيخ بدأ شفتوا مربدة لها 500 سنة، هذه قبل قريب 500 سنة ما شاء الله تبارك عدل لعامرة والآن عمروها سواء وعبربة ومسجد عندها. إيش فيها؟ هذا الرجل سيد من الصالحين والأخيار في البلدة، يسر الله له مال، هو رجل ميسور ميسور أموره مرتبة ومستورة، الله يسر له مال. راح يشاور بعض الأخيار والصالحين في البلاد وقالوا الله يسر لي مال أحسن مسجد ولا بئر ولا كذا. قالوا لا، شوف خارج البلاد بمسافة كذا وكذا الناس يحتاجون للشرب والنشرة تحتاج للشرب، ناس أغنام وأبقار تمر بالمكان، لو بتعمل بئر وبتعمل سقاية، تعمل منزعة وسقاية، من مر يشرب بتحصل لك الأجر. أخذ بالنصيحة ونزل حفر تلك البئر وبنى تلك المربدة، يوم يومين إلا وبلغوا أن المربدة حقك الله يعزك فيها خرا. حوله وقوله جاء واحد من تريم وقال له خذ لي رجل يا أخي اندر نظفها وبخرها ورد الماء. اندر فعل ذلك يوم يومين حصل نفس المشكلة، جاء له فقالوا حوله جاء نفس الرجال خذ أجرة وكذا. ثالث مرة قالوا يا أخي اسمع خذ لي أجرة وروح نظفها وبخرها وطيبها وطرح الماء واقف يا أخي اختبي خلف الأشجار شوف من يصلح بنا كذا. أهل الجناب الرجال ولا وفعل هذا واختبى خلف الأشجار. بعد جاء ثاني يوم وجهه مغير أبك، قالوا داري من اللي يصلح بك كذا، قال له فلان وفلان من قاربه كذا. الله فلان يا أهل الجناب ما بين حو بينه شيء، حد دراب الهدودي؟ قال لا ما حد دريبها إلا أنا وأنت والله. قالوا بس أرجوك اكتب الأمر واسكت، والعاد بغينا حد يدرى أبدا، ما عاد بغينا حد يدرى أبدا. قالوا قال ما عليك أنا بتصرف. دعرب عياله كان عنده 3 وكم أولاد، تعب ولد عمنا فلان من أبو فلان تعرفونه؟ قالوا نعم. كيف حاله؟ هذا أبوي فقير طلع ما يلحق عشاه. قالهم بدا حد منكم يعني صدق عليه أعطاه؟ قالوا لا ما بدا، شوكم مقصرين في حقه، شوكم ما شاء الله أحيانا ربي يسر عليكم مقصرين في حقه. قالوا والله ونكسوا كيرانهم عياله الحين تابة تعطيه. قالوا ما تجمع له شيء أعطيه. الثاني قال أنا ما يبقاش بعطيه، والثالث أنت بعطيه. قال أنا ماشي لكن معي طيب عادنا باقي وبخور وذا بعطيه. قالوا بس أنتوا جيبوا اللي معكم وأنا بجيب كما حقكم كله وبنروح بنسقط عليه. مقصرين شو في حقه ولد عم حدا ونحن ربنا عاطينا وهو ما حد عطاه. قال ولولا عنده مسكين 3 عياله وجاه وعياله، الرجال يوم شافهم بيفك في نفسه يقول الجماعة دروا وصلونا، هو عياله. دقوا عليه الباب، فتح الباب وهو ينتفض تاو مباشرة ذا بادعه. قالوا العفو جينا بنسقط عليك، لك حق علينا كبير ونحن ما انتبهنا لك لنا فترة من الفترات، والآن ذي حقنا لا قهوة. يا حياكم يا مرحباكم، حد قال لكم شيء؟ قالوا اجينا ذكرناك نحن والتقصير القائم في حقك وذحين حقنا القهوة وسماح من قلبك. طلعهم لا طالع ولا قالهم قهوة وقعدوا وكلوا لهم تمر قليل وخرجوا ودعوا وقالوا إن شاء الله إن شاء عندما يسر لنا ربنا حنا من فترة لفترة ربي يسر ما بننساك إن شاء الله والعفو سامحنا سموحة من قلبك. قال من قلبي جزاكم الله خير سامحين وخرجوا. رجال ذا قرب على المعلم حقنا هنا في البلاد قال اسمع اندر طيب السقاية ونظفها بخرها وطرح الماء وتمن الليلة شوف شيء يقع اندر فعل اللي يبغاه. يا ثاني يوم يضحك ها وقع شيء وقع اللي بعده. قال له قال شفتوا الرجال جاء؟ قال لا قال له معه بخور يطيب البقاء بسقاية يدري بالمبخرة. قال مدري من عطاه دخون؟ قال انا عطاني يبخر السقاية. ادفع بالتي هي أحسن سيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اعط الزكاة لغيرك، اعط الحاجة لغيرك. كم من واحد يتعدى بالزكاة، يتعدى. المتعدي بالزكاة كمانعها، كأنه يمنع الزكاة. متعدي أحيانا تكون قريبك، جارك، يمكن موظف عندك، موظف عندك في العمل محتاج للزكاة، ويشوفك تعطي فلان تعطي فلان تعطي فلان، مسكين يحترق إذا شوفه. لا هو ما هو داريبك، قد ما هو ما هو داريبك، لكن هذا تتخطاه وهو محتاج للزكاة. ما دام محتاج هو حوج مسكين أعطوه، لا تتعد، لا تتعدى الغير. هو الأول يجبر خاطره وبعدين أعطوه، أعطوه غيرك. وبعدين لما تعطيه حتى خدمته بتكون بخدمة نفسه. وهذه من المسائل التي نبهنا عليها في الدورات السابقة، أن بعض الملاك للدكاكين أو للعمال قد يستخدم عامله فيما ليس من العمل، في حماله، في جلب بضاعة، في جلب حاجة، جلب يعني بضاعة حاجة له جلب. إذا كنت أنت إنسان طيب معهم فسيعملون لك هذه الأشياء بطيبها، بطيب نفس، وإلا بيعملونها عن حياة أو خوف طرد من من العمل، وهذا بيقى حرام، هذا بيكون حرام. كيف تستخدمه؟ أنت جبته موظف عندك، قلت حلا يروح يجيب لك خضرة ولا يجيب لك كذا، لا ما يحق خضرة، مش توصي للدار يندري يلقي لك كذا وكذا، ما يتأتى، ما يتأتى. إلا إذا أنت طيب معه فهو سيخدمك بطيبها، بطيب نفس. يعني هذا شوفوا الجزاء من جنس العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. قال: وعن عائذ بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله تبارك وتعالى رزقا من غير مسألة فليقبل. رزق جاك من غير مسألة اقبله، شله. نعم، في شرطان أساسيان لقبول أي رزق، وخاصة رزق السلطان. أولا أن لا يكون من حرام، تعرف أن هذا الرزق الذي جاءك من السلطان هذا جابه من حرام، هذا السلطان أمواله حرام، أمواله شلها على الناس حتى لو أعطاك حرام. سمعت جاء إلى بعض الأحباب وقال أن عندنا مدرسة وفيها أولاد صغار، وجاءوا بعض القائمين في الطرق لأخذ الأموال من الناس وخاصة السيارات الكبيرة، وهو بيعطونها حرام. لا تشيلها، هذه حق حرام، تأخذ بقطع الطريق وأخذ، لا أخذ المال على الآخرين، هذا حرام، لا تأخذ. حتى لو بتعطى للأولاد بتعطى، لا هذا شيء بيجيك من حل، هذا أول واحد. ثانيا بيجيك بدون شرط، بيجيك بدون شرط. أما بيعطيك السلطان مال وبيطرح لك فوق بواه شروط أن تفعل وأن تفعل وأن لا تفعل وأن لا تفعل وأن تقول كذا وأن تعمل كذا، فأرد كل مال بتجيبه بدون شرط، مرحبا وسهلا، نقبل ما دام ما في شبهة ولا حرام نقبله. وقد كان الأئمة الصالحون كثير منهم يقبل عطاء السلطان لكن من دون شبهة ومن دون شرط، أما إذا في شرط لا يقبل لا عطاء سلطان ولا غيره. الله يرحم الشيخ كرامة، الشيخ مبارك، مبارك عمية بحريش، كان قاضي عندنا، واحد أعطاه مدين سمسم أبيض في حيط على قولنا، جابوا له، ما درى الرجال دخل إلا وحصل في الطاق حقه، الطاق حق الضيقة حقه، حصل مدين في حيط. يقول له الأمنين، قالوا فلان بن فلان، قال هذا اليوم قدم قضية، اليوم قدم قضية، طرب عليه، خلى جريرة يطرب عليه، طرب عليه، تعال إيه اللي خلاك تجيب لي في حيط؟ ما بدأت أعطيتنا في حيط؟ قالوا لا أنا بغيته لك، ذكرتك يعني بغيته لك. قال اسمع، تعال شل في حيط حقه، يتشله يدخل الحبس. فضل واحد عندنا من القضاء الطيبين في سيئون، واحد أرسل له صوارين زينة فلاكان أبو فيل، هذكم الأولين تعرفون من أحسن الصوارين في ذاك الوقت، كما الآن تقول يعني يسمونها عندكم BSH، يعني الصوارين الزيان هذه، أرسلها له ثنتين صوارين. بعدين وصل له قال ما بدأ ذا الرجال أرسل لي شيء من جاوة، إيه معه ماشي، خلى الصوارين عنده، كبت موجود عنده في المكان القضاء، طرح خلى. جاء الرجال ده بعد شهرين جاء وقدم قضية على واحد من أقاربه في قطعة أرض. قالوا اسمع، قالوا ذي دعوة، قالوا اسمع وقف الدعوة، فك الكبت، قالوا شو الصوارين حقك، بغتنا اقبل الدعوة. شو قال الذين قصدي بغتلك ما فيها، قالوا شل صوارينك ولا شل ورقتك، لك واحد من الثنتين، شل صوارينك. قال شل الصاروخ، قالوا هد دعوتك الان بنشوف، ان كان الحق معك بيحكم لك، وان كان لغيرك ما بيقع لك منهم شيء. هذا الى القضاه. لا، اما واحد ارسل له واحد من جاوة كرهبان، تعرفون عادكم الكرهبان، ارسل له تريك، ارسل له من جاوة في قطعة ارض كبيرة هنا عندنا، بعدين درابوا واحد صاحب قطعة الأرض اللي بينه وبينه منازعة، نصب خيل تحت دار سلاح، قالوا لك جاء. قال شوفوا قدم وقدم ورقة والسلام، بعدين حكم لذاك، قالوا الكرهبان، قالوا دفروا الخيل. أنت اللي بغتها، بغتها مسجلات، بغتها محصلات، بيقع كذا بيقع كذا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. سمعت؟ قال من آتاه الله تبارك وتعالى رزقا من غير مسألة فليقبل. وعن عبد الله، هذا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال سألت أبي الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه، قال ما الإشراف؟ قال تقول في نفسك سيبعث لي فلان، سيصلني فلان، ويعطونا بيعطونا بيعطونا، هذا الاستشراف. قال وعن عقبة بن عامر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فاستأذنت أن نأكل من الصدقة فأذين لنا. شل قدر حاجتك، شل قدر حاجتك، قدر أجرة مثلك شل لك. قال وعن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا، خلاص تفرغ للعمل، عمل الدولة تفرغ لنا، قال وليس له منزل فليختر منزل، يعني على حسابنا يجي له منزل، أو ليست له زوجة فليتزوج، على حسابنا يتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادم، على حسابنا يتخذ خادم، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، على حسابنا. ومن أصاب حاجته تغطى من جهة الدولة. هذا كما ذكرنا لكم أنه في تلك العهود لم يكن هناك ثمة رواتب، الآن خلص، الآن رواتب قطعت جهيزة كل خطيبي، خلص راتبك شلوا لك، حقك راتبك الله يبارك لك فيه، بتلاقيه بتلقيبه صلحبه، بغيته شلوا لك، بغيت بتعطيه بترصده لك توا. الآن هذه انتهى، كان في أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماشي رواتب، وإنما أمامك المال خذ قدر الحاجة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بغيت بتعرس محتاج العرس شل منه، بغيت لك دابة محتاج تركوب شل منه، على قدر الحاجة، بتشل زايد بتلقي لك رصيد على قولك اسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال أو سارق، غال يأخذ ما ليس له من غنيمة المسلمين ومن مال المسلمين. قال عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أو سارق. وعن عدي بن عميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا، مخيطا مخيط واحد كتمنا مع ظهره شله بغاء نفسه فهو فما فوقه فهو غل، أي غلول سرقة، يأتي به يوم القيامة. ومن يأتي ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. قال فقام رجل من الأنصار أسود ميلان إلى السواد، سيدنا سعد بن عبادة، هذا من قادة الأنصار ومن مقادمة الأنصار، وكان ثري، كان يلي بعض أعمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقال قال كأني أنظر إليه الراوي، قال كأني أنظر، قال قال يا رسول الله اقبل عني عملك. وفي رواية قال لا حاجة لي بعملك، قال عاد بنحاسب عليه يوم القيامة حتى على المخيط. العفو العفو يا حبيبي، شل حقك، ما عاد بنشتغل عندك، قال اقبل عني عملك. فقال وما ذاك، ليش ما بغيت تشتغل عني، وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا الآن أقوله، هذا هو كلامي، قالوا ما بيخرج، شوف هو ذا نفسه كلامي، شل شيء ما ليس لك بقى علّه شوفه غل يوم القيامة. قال وأنا أقول ذلك الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. عطوه شيء شل، ما عطوك شيء خلاص ما لك شيء، هذا شو. وعن عبد الله بن عمرو قال جاء حمزة بن عبد المطلب
0: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به.
1: أعطنا عمل من الأعمال تحسن بها، حسن بقالك فلان بيحسنه، بيحسن وضعه،
0: اجعلني على شيء أعيش به. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟
1: تبغى تقتل نفسك ولا بغيت تحييها؟
0: قال: بل نفس نحييها. أنا بغيت بحيي نفسي، بغيت بحييها بطاعة الله، ليه اقتلها؟ قبل نفس نحييها. قال: عليك بنفسك، روح اشتغل لك شغل ثاني، خل ذا حق، خلوا ما هو مثلك، خل يشتغل واحد بيتق الله فيه وبينتبه. أنت عادك حمزة وعادك من آل النبي، عادك بنجعلك على عمل الصدقة، عادك من آل النبي، لا تحل لك الصدقة هي. الصدقة حتى هي نفسها ما تحل لك. قال: عليك بنفسك. والله أعلم. نعوض في الأسئلة أو هنخلص من دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقرة الأسئلة، هذا يذكر مشكلة، أن بعض الأحباب عندما تدعو لحضور مجالس العلم والاستفادة يقول لك خلنا حسن جهال بعد ندرى، بعدين يقولون هذا حرام كان حمان حذرين نمشي. وتظن أنه لما يمشي الإنسان في عمل مقبول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال النبي محمد، هذا أمر بيحاسب عليه. وربك يقول في القرآن: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما يظن الإنسان أنه إذا ما درى ماشي عليه، هذا مثل النعامة، قال لك فلان أحمق من النعامة، مش النعامة، النعامة هذا طائر، إذا شعر بأن هناك فريسة يعني شيء يريد أن يفترسه من أسد وغيرها يهرب، فإذا شعر بأنه تعب يغطي رأسه في التراب ويتصور أنه مع أحد موجود، وإيش يقع؟ يقفز عليه؟ لا، يقفل عليه الحيوان السبع ويأكله. وهذا بعض الناس يظن أنه حسن لي بتعلم الدين، ما تعلم الدين، لا، هو شوفه يحب يتعلم الدين، بس هو في نفس عادة تغلبه، نفس شهوانية في مال أو جاه أو نحو ذلك تغلبه، والدين هذا بينغص عليه، يخليه رقابة باطنية بينه وبين الله عز وجل. قال: ولقد خلقنا الإنسان رحمك الله ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال بعض المفسرين أنه ما يعصي الله الإنسان، كل إنسان له رقابة باطنية فيه، ما يعصي الله عز وجل الإنسان إلا عندما تنبهه هذه الرقابة ويخترقها، ينادي هذا النداء: اتق الله، لا تعصي الله، لا تعصي الله، لا يتجاوب معه ويمشي فيه. فمجالس العلم بركة وخير. أو بعضهم يقول: أنا مشغول بالتجارة والتجارة فرض كفاية، ما تسمع فضل التجارة هذا من أول، هذا الرجال من يوم جاء، من يوم صبر، وفضل التجارة، فضل التجارة، فضل التجارة، والبركة والخير والرزق وسبيل الله، يعني قاعدين في دكاكين، أحسن من نجيب مجالس علم ولا نرد حتى على المؤذن إذا أذن. لا لا تخسر نفسك يا أخوي، لا تخسر نفسك، خذ انتف من الدهر ولو ريشة فحظك من الدهر ما تنتف. وهذه الأعمال التجارية كثير منها يزامنها حظ النفس، فما تكون صافية، مثل العبادة، مثل الطاعة، مثل الذكر لله، مثل تلاوة القرآن، ما تكون صافية، فانتف من الدهر، حضر مجالس العلم، اصغي، اعمل بما تقدر عليه، جاهد نفسك لعلك تنجو يوم القيامة، نسأل الله أن يكتبنا وإياكم من الناجين. نعم، فحتى من السذاجة تحص الواحد يبيع ويشتري، فيؤذن المؤذن ما يجوه، يقول لك أنا في طاعة، في عبادة، في عمل، في رزق، في تحصيل نفقة، يا أخي أذن المؤذن، تتعرف إن لك أيها الرجل كما في حديث الطبراني: لك بكل حرف تجيبه مليونين حسنة. شوف لو ما أجبت المؤذن كم تضيع، ضرب مليونين في كم أحرف الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فقال مثل ما يقول قال لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، إلا أنه في حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كم يضيع الإنسان على نفسه. كذلك عظم الشعائر، نعظم الشعائر، عندما تمر جنازة بدكان الواحد منا، إما أن يغلق دكانه
1: أو يوقف البيع، عظموها. فقد كان النبي يعظم، مر عليه بجنازة يهودي يهودي، قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه يهودي، قال نفس، قال نفس، هذه نفس ماتت. تعظيم الموت مش تعظيم اليهودي، تعظيم الموت، الموت شعيرة تعظم. فلا يليق بنا أن تمر الجنازة ببعض دكاكينها، وجنازة مسلم مش جنازة يهودي ولا نصراني، جنازة مسلم. فلا يليق بنا ونحن لاهون مشتغلون، وربما حتى بعضهم عاد عنده صوت مسجل أو صوت كذا ما بغى حتى يوطي، لا ما يتصدعون، نعظم هذا الأمر، نقف وقفة هكذا تمر بنا الجنازة، نعتبر وندكر، إن شئنا أردنا أن نتبعها فلنتبعها، وإن أردنا أن نبقى في دكاكيننا فنبقى في دكاكيننا، ولكن نعظم شعائر الله عز وجل. فإن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، فينبغي لنا أن نتنبه من هذه الأمور. آخر يسأل يقول يقول دخلت أحد المحلات واشتريت بضاعة بألف، ولكن قبل أن أشتريها نزعت اللاصق حق السعر الذي في البضاعة من غير أن يراني البائع، فحسب لي البضاعة بتسعمية. إيش المئة ذي اللي نقصها؟ إذا كان غلب على الظن أنه هو نقصها له وحافظ السعر، وإن كان لا هو خدع البائع بحيث ما هو عارف له. سمع ليش بهذا الخداع؟ قال اشتريت بضاعة من تاجر جملة، فحسب لي مثل البكت الكرتون بمئة، فأنا بعته ب150، بعدين رجعت بسدد الحساب، قال لي اسمع أنا غلطت، شوف الكرتون إلا ب150. قل له ادفع 50 من عندك، اللي خرق بيده يرجع براحته، ماشي أنت غلطت، تحمل أثاره، حمل أثار غلطك، بتتعاون معه الله يجزيك الخير، بتتعاون. أما من حيث الوجوب باع لك البكت ب100 بيقع له ب100، هو يتحمل الخطأ. وهذا يقول اشتريت بضاعة من تاجر، وأنت تشتري بضاعة من تاجر وأنت تعلم أنها مغشوشة، فيجي الزبون يصيح يقول لك يا أخي البضاعة طلعت مغشوشة، قل له أنا اشتريتها مغشوشة، بغيت عجبك ولا غيرك موجود؟ لا، بل أنت لو اشتريت بضاعة من تاجر وتعلم أنها مغشوشة يجب عليك أن تخبر الزبون، أرادها بغشها يأخذها، ما أرادها بغشها يخرج، غيره موجود اللي بيشتريها بغشها يا حيام يا مرحبا يتفضل، كلامه سليم سمعت، لكن تخبره لابد بأنها مغشوشة، وإن اكتشف غشها هو يجوز لك أن يرجعها إليك، وأنت يجوز ترجعها للتاجر الأول إذا أنت ما كانك له، هو قال لك شوف هذا شوفها بغشها، يعني اشتريت بضاعة قد انتهت مدتها، سمعت، جاء لك واحد قال لك أنت وين ترضيت. أنا مرة دخلت عند واحد صاحب دكان في بعض مناطق اليمن، اشتريت عنده حاجة كذا، بعدين وانا قلب قال قلت له يا اخي شوف قد انتهت مدتها لـ2 شهر، قال لي يا ولدي يا في اليمن عاد وباقي مدته. قلت له بس انا خلاص انا رضيت بالعيب، ما دام رضيت هذا عيب، كون مدتها قد انتهت هذا عيب، واجب عليه يخبر به، وحرام انه يخرج اللاصق يقيلها لاصق لمده جديده، كما حرام من اكبر الحرام البضاعه ميدي إن صيني يقها ميدينا، هذا عيب كبير، هذا عيب ترد به البضاعة. وهذا الذي أخذ من التاجر قال له شوفها مغشوشة، بغيتها بغشها ولا غيرك بغاه، هذا كلامه سليم، لكنه يبيعها بغشها وعارف الغش هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما صدقا وبينا بوريك لهما في بيعهما، وإنهما كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحا ويمحق الله بركة بيعهما. نختصر الإجابات لأجل أن نمر على أكثر الله. هذا شخص يقول أراد فتح محل وبدأ بشراء بعض البضاعة من شهر محرم إلى شهر شعبان وهو يشتري، والآن في شعبان فتح المحل وبدأ، هل يبدأ الجرد من حين بدأ شراء البضاعة من شهر؟ نعم، من حين شريت البضاعة، اشتريت بضاعة بنية التجارة، بمجرد ما تشتري البضاعة الآن صبرت في الحول، ده بدأت تبيع بعد ذلك. نعم، لو اشتريت البضاعة لك اشتريت البضاعة لك، بعدين هميت أنك بتبيع وتشتري فيها، ليس بمجرد النية، بالعمل، بعت وتشتري بالعمل، هذا بيبدأ الحول فيه.
0: هذا يسأل عن حكم استخدام بعض العطور خارجية مكتوب فيها أنها فيها نسبة من الكحول، كذلك بعض أدوات التجميل يقال أنها مستحضرة. والله هذه من المسائل يا أخواني، أنا كأنه سئلت عنها سابقا وقلنا لكم من المسائل هذه اللي ما عرفنا لها سقف، ما نحذرين فعلا فيها كحول ما فيها كحول، كم نسبة ما كم نسبة، نسبة مؤثرة ما هي مؤثرة، الكحول هذا خمر أصلية أو خمر غيرها، ما نحذرين يا أخواني، ما ندري، ماشي عندنا يقين. قال يا أخي شوفوا مكتوب في، لا مكتوب في حق المكونات، المكونات من كتب هذا أصلا؟ غير مسلم كتبها، متى أنا ثق في غير الله في غير مسلم؟ أما من حيث الورع والاحتياط بلا كلام، ما ينبغي الإنسان يرش فيها ويخرج للصلاة، وبعض العلماء عندهما نجسة. وقرأت فيها كتب، قرأت رسالة الواحد كامل يقول هذه كلها العطور، كل العطور ما فيها أي مشكلة أبدا، حتى الكولونجو، وهم الكولونجو هذا قدها أقوى عطر متهم بأن فيه مادة له الأثيلي اللي هي مادة الإسكار هذا. فقرأت كتاب كامل له يقول ماشي فيها أبدا، وأنا رحت زرت الماكل، وقرأت كتاب لواحد بغى كل العطور فيها. يعني صراحة يعني هذه من الأشياء اللي أنا ما عرفنا سقفها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم ممكن نقول للخلق عموما إذا علمنا أن نسبة الكحول مسكرة الموجودة فيها، الموجودة في العطور، فهي نجسة ولا يجوز بيعها ويحرم التضمخ بها، وإذا كانت النسبة غير مسكرة أو ما فيها شيء فيجوز بيعها ولا بأس منها من رشها. طيب بيقولك طيب الواقع شي فيها ولا ما شي فيها؟ الله أعلم، أنا داري أنا، ولشوف صحاب الخبرة كم النسبة. في رسالة كان يذكرها شيخنا الشيخ فضل رحمه الله، يقول أنه في رسالة لبعض الأخيار في البلدة عندنا من العلماء المحققين، يقول أن نسبة 2.5% إذا وجدت فهي نسبة مسكرة، ويكون العطور منه نجس، وأقل من نسبة 2.5 تكون غير مسكرة. هذه مشكلة يعانيها الكثير من العامة الآن، استخراج جوازات السفر، بغى يستخرج جواز سفر، وجواز سفر بيحتاج أنه يكذب، يقول أنه مريض بيروح للخارج بيتعالج، أنه ما يسمح الآن بجواز سفر إلا إذا قدمت ورقة أنك في حالة مرضية من طبيب رسمي، من موقعة من مستشفى رسمي قدمت أنك عندك حالة مرضية بحاجة إلى إقامة جواز سفر لأجل العلاج فلا في الخارج، فيسمح لك بالجواز. وهذه من المشكلات أيها الإخوان، إذ أن استخراج الإنسان لجواز في بلاده هذا حق من حقوقه، وهناك من يمانع عن هذا الحق، فهل يمكن نتوصل بهذا الحق، بحصول هذا الحق، إلى استخراج تقارير طبية موهومة حتى نخرج؟ هذه أمور تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى خصوصيات. أما من كان هو نفسه مريض ماشي مشكلة ومريض، لكن هو ما هو مريض إلا بغى الحج، قد حين عادنا بغيت الحج وعادنا اكذب، صعبة. يقول هذا ما حكم كتابة الآيات على الأبواب والنوافذ، وما حكم لمسها بدون طهارة؟ أما كتابتها إذا كانت على هيئة وشكل احترام تقدير مرفوعة عن أن تلمسها أيدي العبث أو أن يتصل إليها أشياء عابثة، فهذه مذكرة آية حديث. أما إذا كان بطريقة ممتهنة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما من حيث لمسها إذا كانت آية فجاء واحد بيلمسها بيتمسح بها ولا بيمشي بيده كذا هو على غير طهارة، يحرم عليه ذلك، لا يجوز له ذلك، لأنها تعتبر قرآن. وقد نص العلماء على أن اللوح أولادنا كانوا ما عندهم تفاتر، وإنما يكتب لهم المعلم فيها في لوح، إذا كتب لهم في لوح يحرم عليه على الغير، الأولاد يجوز لهم للحاجة، لكن الغير يحرم عليه أن يلمس ذلك، أن يلمس ذلك اللوح، والله أعلم.
2: دروس من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الدورة الصيفية بحارة الخليف لعام 1448 للهجرة بمسجد جمال للفترة من 5 من محرم إلى 15 من شهر صفر، اغتناما للإجازة المدرسية وربط أبنائنا بما ينفعهم وتقوية لهم في بعض المواد الدراسية للعام المقبل. تعلن إدارة الدورات عن إقامة الدورة الصيفية في مسجد جمال بحارة الخليف بتريم. سيبدأ التسجيل يومي 4 والخميس 2 و3 من شهر محرم 7:30 صباحا في مسجد جمال بحارة الخليف بمدينة تريم. شروط التسجيل: على الطالب إحضار رسوم الدورة 2500 ريال يمني، أن يحضر ولي أمر الطالب عند التسجيل إن أمكن، أو رقم ولي أمر الطالب للتواصل في متابعته. زمن الدورة من 7:00 صباحا إلى 9:00 صباحا. تبدأ الدورة يوم السبت 5 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
3: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
4: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

حكم متنوعة. قال لقمان الحكيم فيما يعظ به ابنه: يا بني أقم الصلاة، فإن مثلها في دين الله كمثل عمود فسطاط، فإن العمود استقام نفعت الأوتاد والأطناب والظلال، فإذا مال العمود أو تغير لم ينفع وتد ولا طنب ولا ظلال.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تجمع المال لولدك، فإن كان الولد من الأبرار فإن الله لا يضيع الأبرار، وإن كان من الفجار فلا تجمع المال للفجار.

وأخرج العسكري في الأمثال، والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، عن أنس أن لقمان عليه السلام كان عبدا لداود وهو يسرد الدرع، فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان عليه السلام يتعجب ويريد أن يسأله، وتمنعه حكمته أن يسأله. فلما فرغ منها صبها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان: الصمت من الحكمة وقليل فاعله، كنت أردت أن أسألك فسكت حتى كفيتني.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ثم لينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار.

أخرج أحمد عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك منه، يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم، فنفسه منه في عناء والناس منه في راحة.

0: على.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. والله أعلم.
1: صفونا وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu akbar. Semi'allahu liman hamidah. اللهم عافنا وطب بنا احفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تاخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمه ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين العباء والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم وتولهم ورعهم والهمهم رشدهم وفقنا ما تحب وترضى والطبنا وبهم فيما يجري به القضاء واسرف وادفع وابعد وازل عنا وننجر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساحرين عاجلا فاعجلا سلام رحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بن امي علي وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله صلى الله عليه وسلم حين أبنى تمت عليه تدجع ولمنع المعطي المعطي المعطي إنا لديه

0: اللهم صل وسلم على سيدنا.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد

بسم الله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: لسانهم فإنه من حق التوحيد في عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: الذين
1: آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: في الدين في الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: يبارك في الملتقى وفي حاضريه وفي سامعيه وفي المتابعين له وفي القائمين عليه بركات تامات عظيمات واسعات ناميات أبديات يقربها عن خير البريات وينفع الله بها الأمة في الظواهر وفي الخفيات ويقيم بها راية الحق والهدى والدين القوي وينشرها في الآفاق ويدفع الآفات عنا وعمة الحبيب العظم صلى الله عليه وسلم يختم لنا ويكمل الحسن وراضنا عنا ويضعف خيرات هذا الملتقى وبركاته وأنواره وعوائده على الأحياء والأموات والأرضين والسماوات بعيدة فضل وإحسان من الكريم المنان يصلح بكل شان وإلى حضرة النبي محمد.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل المرء بأصغريه والمتكلم بأفضليه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي الحبيب المربي العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، متعنا الله به في الدارين آمين. الوافدون من الدول العربية، السادة الفضلاء، المشايخ الكرماء، الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي معكم في الملتقى العشرين، ملتقى الدعاء العشرين في أول جلساته، والتي تنطلق في عصر هذا اليوم بمشيئة الله، ويحتوي الملتقى على جلستين. الجلسة الأولى أو مقدم البحث الأول الشيخ وليد بن فرج عطية من تونس الخضراء، وعنوان البحث مساقات إيراد القول البليغ، الحكمة والتوقيت والسياق. ومقدم البحث الثاني الشيخ الداعية مصطفى عبد السلام حسني، وعنوان بحثه تحت عنوان مفهوم القول البليغ بين البيان والتأثير. ثم بعد ذلك نفتح مجال المداخلات والأسئلة لمن أراد أن يداخل أو يسأل في غضون دقيقتين، لا يزيد عن دقيقتين. فالبداية ستكون مع الشيخ وليد بن فرج عطية، ونعطي نبذة مختصرة كسيرة ذاتية له. ميلاده، ولد حفظه الله تعالى في 5 جماد الآخرة سنة 99 و300 وألف هجرية، الموافق 1 مايو 79 900 وألف، بمدينة الحمامات التونسية. دراسته زاول حفظه الله تعليمه بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدينة الحمامات التونسية، ثم انتقل إلى مدينة نابل التونسية ليكمل الدراسة الجامعية، إلى أن حاز على المرحلة الثالثة في سنة 2006، الموافق لسنة 27400 هجرية. طلبه للعلم، بدأ حفظه الله بطلب العلم منذ الصغر، مبتدئا بشيوخ الأثبات في تونس، متنقلا من مدينة إلى مدينة بين حلق العلم والذكر، ومقتفيا آثار العلماء الأثبات، وناهلا من علومهم وبركاتهم، ومستزيدا من خير الدنيا إلى الآخرة، حاملا هم لا طلب العلم فقط، بل هم حمله إلى غيره عن طريق خوض ضمار التدريس في المجالس الخاصة والعامة، مقتديا بمشايخه الأفذاذ، ووعيا منه بفرضية نشر الدين كله في العالم كله إلى يوم الدين، ببركة رضي الله أسياده.

0: علماء ذكر بعض شيوخه رضي الله عنهم. واحد شيوخ التلقي، وهم الشيوخ الذين لازمهم وتربى وتلقى على أيديهم شتى العلوم في كثير المجالات من عقيدة وفقه وتجويد وغير ذلك. الشيخ صالح القابسي التونسي المتوفى سنة 2004 الموافق 25/400 هجرية. الشيخ المحدث أبو محمد يوسف فريد بن علي بن عبد الله بن محمد الباجي التونسي حفظه الله تعالى. الشيخ محمد جبير التونسي رحمه الله تعالى المتوفى في 41/400. والشيخ محمد الحبيب الخوجة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 33/400. حمله للدعوة منذ بدايته في طلب العلم وعن شيخنا على أهمية نشر العلم وأن الواقع يحتم تبليغه قدر الإمكان، فلم يدخر جهدا ولا وقتا لبلوغ المقصود ونشر الخير، وذلك عن طريق المجالس الخاصة والعامة وإنشاء المدارس وتنظيم الرحلات الدعوية. وبدأ حفظه الله التدريس في منزله سنة 2005 حيث درس أم البراهين بشرح الملالي ومختصر جوهرة التوحيد ومتن ابن عاشر، ثم توالت المجالس إلى أن أسس المركز الزيتوني لإحياء التراث بمدينة الحمامات، وذلك سنة 2013. ودرس فيه شتى العلوم والكتب، نذكر منها الشذرات الذهبية، طالع البشرى، جوهرة التوحيد والمختصر المفيد في أركان الإيمان والتوحيد، والفيض السديد في شرح جوهرة التوحيد وشرح الجوهرة المارغني، ومبارة الصغير، ومتن الأخضري، ومتن العشماوية، وسراج السالك، ورسالة ابن زيد، والبيقونة، والموطأ بشرح الزرقاني، والباعث الحثيث، وتدريب الراوي، والأدب المفرد، والشمائل، والوسائل، ودلالة القرآن المبين، وأفضل مقول، وأخلاق النبي وآدابه، والمقصد الآسني، والنبذة الصغرى، ورياض الصالحين، وسبيل الادكار، والشفاء، والأذكار، والأنوار المحمدية، واللؤلؤ والمرجان، وتاج العروس، والعقيدة البهائية، وزيد العقائد، ومعالم التحقيق، وآداب المعلم أو آداب العالم والمتعلم، والدرر النقية، والأربعين العزيزية، ومسند الدارمي، وغيرها من المجالس والدروس التي لا زالت تتوالى وتتثالى. وشهدت الفترة من 2013 و2000 إلى الآن افتتاح 3 فروع للمركز الزيتوني، أولها دار المصطفى لإحياء التراث بمدينة سيدي حماد، ثم المدرسة المحمدية بمدينة حمام الأغزاز، ثم الزاوية الصديقية الشاذلية بمدينة الحمامات. وقد ضمت هذه الفروع أكثر من 300 طالب، جميع المدرسين فيها طلبة لشيخنا حفظه الله تعالى. أما عن الزيارات والرحلات الدعوية، فقد تميز شيخنا بحركية وهمة عالية، وما ترك عالما معتبرا إلا ربط حبل الوصال وشد إليه الرحال، وما زال هذا دأبه، متعه الله بالصحة والعافية، آمين. ما شاء الله، سمعنا السيرة الذاتية للشيخ وليد حفظه الله تعالى وأمتعنا به، والآن ننتقل إلى بحثه الموسوم، وهو تحت عنوان لا شك أن بحثه يحمل من الأهمية والموضوعية والدقة، فدعونا نستمع إلى الشيخ وليد، نكون آذان صاغية لكي نستفيد ونفيد. فعنوان بحثه مساقات إيراد القول البليغ، الحكمة والتوقيت والسياق، فليتفضل حفظ الله تعالى ورعاه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.

0: فلا يمكننا أن ننتقل إلى مقومات هذا القول البليغ حتى نتعرف في البداية كمفهوم ما هو هذا المفهوم. فأول من ألف في مفهوم القول البليغ أو هو ما يعبر عنه في علم الاصطلاح البلاغة الجاحظ في القرن الثالث هجري رحمه الله، وجاء من بعده الفارابي، فعبد القاهر الجرجاني إلى السكاك إلى ابن رشيق إلى ابن خلدون، وكل واحد من هؤلاء أضاف لبنة في هذا الصرح، واتفقوا تقريبا على أن البلاغة ليست في الكلمة المفردة مهما كانت جميلة، وإنما هي العلاقة بين الكلمات وبنيتها ونسقها، وهو ما سمي بنظرية النظم. وأما في الاصطلاح فإن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، والقول البليغ هو الجامع بين صحة المعنى وحسن الأداء وقوة التأثير، لذلك فهي ليست صناعة لفظية فقط بل مرتبطة بالهداية والإصلاح وتحقيق المقاصد الشرعية. القول البليغ ذكر كثيرا في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والآية تدل على أن البلاغة ليست مجرد حسن عبارة، وإنما هي القدرة على النفاذ إلى النفس الإنسانية بما يصلحها ويقومها. وقوله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقوله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا، وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاء عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فلا أبلغ من رسول الله ولا أكمل في كلامه من زكاه ربه سبحانه وتعالى، فقال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وبعث ليتمم مكارم الأخلاق، وزكاه عز وجل فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لفظ قصير معاني كبيرة في لفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الدين النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. حتى القواعد الفقهية، لمن درس القواعد الفقهية يعرف أنها قائمة على لفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لا ضرر ولا ضرار، جاءت منها قواعد، ما قواعد تقديم هذا على ذاك، تقديم جلب المصلحة على المنفعة والمنفعة أو درء المفسدة إلى غير ذلك، هذا كله من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول البليغ ورد علينا في الاصطلاح، ففهمنا ماذا؟ ففهمنا أن المسألة ليست تركيب لفظي فقط، وإنما هي ما يكون من دائرة التأثير عند سماعه. القول البليغ كثير المقومات يقوم عليها، وكلامنا اليوم البارح سمعنا بعض الإخوة يتكلمون عن البلاغة، البلاغة في القرآن الكريم أو المعاني البلاغية التي استنبطت كما ذكروا شيخ شيوخنا سيدنا مولانا محمد الطاهر بن عاشور التونسي، ألف في علم البلاغة، متكلم في علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، وذكر لنا أساليب في هذا العلم. لكن كلامنا اليوم ليس عن البلاغة في ذاتها كعلم مستقل، لا، كلامنا عن القول البليغ في المصطلح الدعوي، كيف يمكننا أن نستخرج منه المقومات والمساقات. فمن المقومات، لأنه قديما كان اللفظ هذا اللي نتكلم عنه وإتقان اللغة العربية كان عند العرب، حتى قيل أن رجلا أعجميا تعلم اللغة العربية وأتقنها وصار يتباهى بها، رجل فارسي تعلم اللغة العربية فأتقنها وصار يتباهى بها بين الناس، ثم لما ينتبه إلى أنه رجل متقن يقول لهم أنا أحسن منكم في الكلام وأنا أكمل منكم، حتى خرج له رجل مرة قال له إذا أردت أن تعرف نفسك فاذهب إلى البادية عند فلان، فإذا أقر لك فلان فإنك تتكلم العربية الصحيحة. خرج الرجل، جبناها في مساق الحديث، خرج الرجل إلى البادية ليقابل هذا السيد، طرق الباب فخرجت له يعني فكلمته ابنته: من الطارق؟ قال: أريد أباك. قالت: إن أبي فاء إلى الفيافي، فإذا فاء الفيء فاء. إن أبي فاء إلى الفيافي، فإذا فاء الفيء فاء. فلم يفهم منها شيء. قال: إني أريد أباك. قالت: إن أبي فاء إلى الفيافي كي يفيء بفيئه، فإن فاءت الفاء فاء بفيئه. فنادتها أمها، قالت: من الطارق؟ مع ما أنت تكلمين؟ قالت: يا أمي، إنه أعجمي، إنه فارسي يسأل عن والديه. فالعجيب في الأمر أن المسألة ليست مجرد إتقان وكلمة. إذا نحن نتكلم عن مسألة اسمها كيف يمكن للقول في الدعوة إلى الله أن يكون مؤثرا، صلى الله على النبي محمد. المقومات التي جعلها الفقهاء أو العلماء في القول البليغ، يعني ما هي، في ماذا كيف يمكن للإنسان أن يكون سليما في قوله هذا؟ أول شيء لابد لنا من مسألة، مقومات دينية أخلاقية ثم بلاغية. فأما المقومات الدينية فلا بد لمن أراد أن يتكلم أن يكون ذا علم راسخ في ذلك العلم. نتكلم مثلا، أنا سأتكلم في علم الطب، فإذا تكلمت في الطب والأطباء بين يدينا وليس لي في ذلك إلا ما قرأته في الكتب من ثقافة عامة، فإن الأطباء سيعيبون علينا، يقولون أنت لا تعرف من الطب شيء. اليوم نحن أول مقومات من أراد أن يتكلم قولا بليغا لابد أن يكون صاحب علم راسخ مسند إلى النبي محمد. العلم الراسخ المقصود في تكوين داعي إلى الله ليتكلم علما سليما ولا يخرج عن حدوده، أن يكون تعلم علم الدين الضروري. قسم العلماء عندنا في تونس وفي كل مدرسة معروفة مسندة العلوم إلى كفائية وضرورية. حشتنا بالعلم الضروري. ما هو العلم الضروري؟ أولها العقيدة. عبد الواحد بن عاشر الفاسي يقول في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، ثلاثة مراحل لابد للطالب. فأول شيء نعيد ونكرر، لما أول شيء لابد أن يتعلمه من أراد أن يحسن قولا بليغا أن يتعلم العقيدة. تحب عقيدة العوام، تحب عقيدة الأشعرية التي السنية التي أساس المدرسة، أساس من يتكلم. لما؟ لأن الإنسان عندما يتعلم العقيدة يصون لسانه عن الزيغ والزلل. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الرجل كلمة لا يلقي لها بال. شوف عندك، ربما الكلمة هذه فيها نسق كبير، وربما هذه رنانة طنانة وهكذا، ولكن لا، يقول كلمة، ربما الكلمة هذه يظن أنه يتقرب بها إلى الله. قال سيدنا محمد: يقول الرجل كلمة لا يلقي لها بال تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. ما هو سبب وصوله إلى هذا الرداء؟ نسأل الله العافية. هو عدم صون لسانه. كيف يمكن للداعي إلى الله أن يصون لسانه؟ لا بد له من مقومات علمية. أول العلوم على الإطلاق العقائد، العقيدة بها يصون الصغيرات. شوف احنا ثم هكذا مقطع فيديو منتشر للإمام المرزوقي في عقيدة العوام: نبينا محمد قد أرسل للعالمين. صغار الكل عندنا يحفظوها. لما؟ عقيدة. لما يظهر من يظهر ويتكلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا وبشر، ومن هذا التشويش الحاصل يكون الطالب عنده شيء من من من التلقيح، شيء من ال الذي يجعل له ماذا؟ يجعل له حاجزا على أن يقع في الخطر. أول شيء العقيدة، ثم الفقه. وما أدراك ما الفقه؟ لأنه عندما يخرج في الدعوة إلى الله وحتى يقف أمام حاسوب ليكلم الناس لابد أن يعرف المسائل الفقهية التي بها يتعبد الله سبحانه وتعالى. وما عبر بذلك اسمه علم الدين الضروري، علم الدين الضروري. لذلك قالوا أول المقومات هي تعلم العلم الراسخ المسند إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعلم المسند هي علم المدارس المعروفة في العالم الإسلامي، مدرسة الزيتونة، مدرسة الأزهر، مدرسة حضرموت، مدرسة فاس في المغرب، المدرسة أو ما يعبر عنه بالمذاهب الأربعة. وأهل السنة والجماعة إذا أطلق اللفظ فإنه يقصد به الأشاعرة والماتريدية. نسأل الله تعالى أن يسلكنا مسالكهم بجاه النبي وآل النبي. إذن أول مقامات القول البليع العلم الراسخ المسند، لأن الكلمة إذا خلت من العلم تحولت إلى ادعاء وتضليل. ولهذا أهل السنة والجماعة كانوا يؤكدون على أن المتصدر للخطاب لابد أن يجمع بين علم الشريعة المسند وفقه الواقع. كما أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان من أشد الناس تحرزا في الفتوى، حتى اشتهر عنه قوله لا أدري إدراكا منه لخطورة الكلمة، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار صلى الله عليه سيدنا محمد. من المقومات الأخلاقية، فلا يكفي العلم وحده لصناعة خطاب مؤثر، بل لابد من خطاب رصين يدعم الكلمة. ما معنى مقوم؟ هذا المقوم الذي نتكلم معه هو مسألة الأخلاق والمشمولة في لفظ عدم الكذب. ايش تصنع انت حوار بينك وبين الناس؟ ستتكلم تكون مؤثر في وسيلة من الوسائل، ستكون خطيب جمعة، ساسة، عدم الكذب. وأولى عدم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك لابد للطالب أن يتثبت، داعي إلى الله أن يتثبت. كثير من الأحاديث مشتهرة يظنها الناس أحاديث وهي باطلة مكذوبة. عندنا بعض الناس مجرد الإنسان يقول سيدنا محمد في الصلاة يقومون عليه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسيدوني في الصلاة، ويستدلون بها على أنها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب في الأمر أن هذا الحديث في ذاته حديث باطل موضوع مكذوب، ذكره سيدنا ومولانا العجلوني الشافعي في كشف الخفاء ومزيل الإلباس مما اشتهر من أحاديث على ألسنة الناس. الشاهد أن عدم الكذب يدعون إلى التثبت في كل ما نقوله، وخاصة ما ننسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأحاديث الضعيفة فكل يعرف أي عملها، ففي في في في في فضائل الأعمال وفي ترغيب الناس، هذا كل مباح، وهذا كل عمل به الأئمة، وعمل الأئمة به يقوي العمل، ولا ريب عند أهل العلم في ذلك. لذلك كتب ما كتب، حتى الفقه عندنا عند الشافعية وعند المالكية كثير من الحديث فيها ضعف استعملت في الأحكام، لأنه عندها أشياء تقويها، وهذه الأشياء التي تقويها جعلتها ماذا؟ جعلتها تقوم مقام الصحة صلى الله على النبي محمد. المسألة الثالثة هي المقومات البلاغية، يقوم القول البليغ في وضوح الفكرة وحسن ترتيب المعاني واختيار الألفاظ المناسبة. ومن البلاغة أن يخاطب الناس بما يفهمون، ولذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون. كما أن البلاغة الحقيقية توازن بين مخاطبة العقل ومخاطبة الوجدان، فلا تتحول إلى خطاب جاف ولا إلى خطاب عاطفي مجرد من الحجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مساقات إيراد القول البليغ، أدرك العلماء أن البلاغة الحقيقية لا تنفك عن مراعاة أحوال المخاطبين وأوضاعهم، حتى قيل لكل مقام مقال. مقامات، مساقات، أي أين يمكن لنا أن نستعمل القول البليغ وما هي أساليب استعماله؟ نذكر أولاً مساق التربية والتعليم، يراد به إيراد القول البليغ في مجال التربية والتكوين العلمي، ومن مقتضيات البلاغة به التدرج في عرض المسائل. طالب، علاش احنا نعاودوا ونقولوا لابد لنا أن ننتسب إلى مدرسة عريقة؟ الانتساب إلى المدرسة العريقة يبعد عنا التشويش، ويبعد عنا الفهم الزائف، ويدخلنا في دائرة الأمان. لما؟ لأنها موصولة بسيد الأنام بالإسناد إليه. مدرسة الزيتونة مدرسة عريقة، جهابذة علماؤها من أوائل أظن 57 هجرية تأسس جامع الزيتونة، فخرجوا فطاحلة، ابن عرفة والرصاع والبرزلي وابن وعلماء كبار إلى زماننا، منهم من طيب المدرسة الأزهر مدرسة أمن. إيش معنى أمن؟ أي مدرسة آمنة عن أن يدخلها زيغ وتحريف، لأن رجالها معروفون بماذا؟ بأساليبهم التعليمية وبقولهم البليغ. المدرسة الحضرمية، هذم كل يمثلوا مدارس أهل السنة والجماعة. نعاود أعيد، أهل السنة والجماعة إذا أطلق اللفظ عند العلماء والأصوليين ومن تحب من أهل العلم فهم الأشاعرة والماتريدية أتباع المذاهب الأربعة. مدرسة حضرموت برجالها تقوم على عقيدة سنية سنية محبة لله ولرسول الله، كتبها معروفة، لذلك الانتساب إلى مدرسة يجعل الطالب بعيد عن التشويش، بعيد عن ماذا؟ عن الزيغ. والزيغ هذا محله لأن الإنسان لم ينتسب إلى رجال موصولون بالنبي محمد. كان شيخنا شيخ الحبيب بالخوجة رحمه الله مفتي الديار التونسية يقول عيني هذه رأت رسول الله. كنا نظن في الحديث أنه يعني رأى النبي في المنام أو غير ذلك صلى الله عليه وسلم. قال رأينا شيخ محمد الطاهر بن عاشور قد رأى شيخه سيدي سالم بو حاجب، سيدي سالم بو حاجب قد رأى شيخه سيدنا مولانا سيدي إبراهيم الرياحي، ويذكر لنا رجال وراء رجال وراء رجال حتى يقول قد رأى حتى وصل إلى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السر انتقل بالنظرة، هذه مدارس قائمة على النظرة إلى وجه رسول الله. كيف تريد لأقوالهم وأفعالهم أن تخالف دين محمد؟ بينما مدارس أخرى إذا أردنا أن ننظر نجد الانقطاع. لما؟ لأنها مدارس تشديد متشددة، يميل الإنسان إلى قول دون قول نصرة لمذهبه أو لما يريد صلى الله عليه وسلم. إذن أول ما يجب أو أول مقتضيات القول البليغ التدرج في عرض المسائل على الطالب. فلذلك المدارس المهيئة هذه كي تتدرج بالطالب ماذا تفعل؟ تدرسه سنة أولى علم الدين الضروري. عندنا في تونس لابد من كتاب في العقيدة الأشعرية، كتاب في الفقه المالكي، كتاب في التجويد، كتاب في النحو، أربع علوم أساسية لطالب العلم. قبل أن نتكلم عن الحفظ، قبل أن نتكلم عن علوم التفسير وعلوم الحديث وغير الأساسيات التي في المدارس هذه التي يتدرجون بها الطالب باش يحفظوه. لذلك قل وندر أن ترى عالما تربى في مدرسة شرعية مؤسسة مقعدة مسندة أن تكون لها فيها الزيغ وماذا؟ ويأتون بهذه. حتى قالوا والله لا يأتي بالعجائب إلا منتسب إلى الجهل والجهلوت صلى الله للنبي محمد. ومن مساقاتها كذلك الانتقال من المعلوم إلى المجهول. ومراعاة مستوى المتعلمين وضرب الأمثلة القريبة من واقعهم. المساق الثاني في الوعظ والإرشاد. إذن الأول قلنا في التربية والتعليم، ثانيا الوعظ والإرشاد، وهو من أكثر المواطن احتياجا إلى القول البليغ. فالوعظ الناجح يعرف هموم الناس وقضاياهم. طالب يخطب في الجمعة لا يعرف إلا أن يأخذ الأوراق من السنة الماضية التي خطب بها السنة الماضية، عوض أن يأتي بخطبة عيد الفطر جاء بخطبة عيد الأضحى. في عيد الفطر يحدثهم عن الذبح، هذه صايرة، هذه والله ما هي نكتة، هذه وقعت. لما؟ لأنه هو لما أخذ الورق، لأنه خطبة الجمعة عنده ورق، حررها كذا أخذ أكتب بالقافية الله أكبر عيد، هزها أحملها. طيب هو ليس عنده باع حتى ليتكلم، أكمل الخطبة، لا تخرجوا حتى تذبحوا الأضاحي. الناس خرجت قالوا أي أضاحي نذبحوها؟ صلى الله للنبي محمد. فهذا من الأسباب التي لا بد للطالب للداعي إلى الله، لمن أراد أن يخطب ويرشد الناس، أن يعرف الواقع الذي عندهم. الواقع اليوم مناسبة الهجرة النبوية، نحدثهم عن الإسراء والمعراج؟ لا، لا بد من واقع يكون سببا لماذا؟ لترقية الناس، حتى تنتبه الناس ويخرج بفائدة، صلى الله للنبي محمد. فالواعظ الناجح من يعرف هموم الناس وقضاياهم. ثاني مسألة، الواعظ الناجح إذا حدث حدث في المدينة فلا بد أن نعرف كيف يمكننا أن نسوق العلاج للناس في ذاك الحدث. بعض المجتمعات طرأ فيهم أعمال جديدة ظهرت، مثل ما هذه المعاملات المالية التي طرأت عليهم، سميوه قمار احنا، وهذه حوانيت أنشئت للناس، يجيوا الشباب يدفع 5 دنانير مثلا إلى غير ذلك ويربح بعد ذلك، تنافس الناس يعني ميسر بلغة أخرى. فبعض الناس صمت عن الكلام عنه، قال هذه حوانة مفتوحة إلى غير ذلك. والخطيب المفوه الذي وفق وكان قوله بليغ لابد أن يبحث عن المسألة الشرعية وينزل المسألة على الواقع، ثم يبرزها للناس بخطاب لين يعرفهم أن هذا الأمر لابد أن نتقرب به إلى الله أو سيبعدنا عن طاعة الله، لأنه من الحرام، صلى الله على سيدنا محمد. وأن يختار الوقت المناسب للنصيحة. إذا نصحتني وحدي فقد نصحتني، وإذا نصحتني أمام الناس فقد فضحتني. ولذلك الوقت المناسب يحتاج الإنسان أن يعرف متى يتكلم، ماذا يتكلم، مع من يتكلم. ومنها كذلك أن يوازن الخطيب أو صاحب الوعظ والإرشاد بين الترغيب والترهيب، وأن يتجنب التشديد والتنفير. شرط، ليس كل ما تعتقده هو تشدد، ولا كل ما تعتقده هو تمييع. لابد أن نعرف الحدود. ما معنى الحدود؟ عندنا اليوم كثير من المسائل الناس صارت عندها حساسية فيها، حساسة. طرأ علينا أناس يتكلمون في زيارة الأولياء والصالحين، الأولياء والصالحين زيارتهم تصح لا تصح؟ مسألة شرعية فقهية، ننزلها نخرج لها ماذا؟ حكمها. سيدة فاطمة الزهراء كانت تزور سيدنا حمزة في كل ليلة جمعة وتدعو، تقول إن الدعاء عند حمزة مستجاب. زار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين هم أصحاب بدر أو أصحاب البقيع، والحديث البخاري وغير البخاري، وعمل رسول الله سنة. وقد اتفق المحدثون أن السنة هي إما فعله أو قوله أو سكوته، أي إقراره صلى الله عليه وسلم. هذا كل مصطلح شرعي. يجي بعض الإخوة عندهم شيء من الحساسية، قل لك الناس اليوم تتكلم عنها دعونا منه، ما للجيل هذا ندعو مسألة، والجيل اللي بعد ندعو مسألتين، والذي بعده ندأ عشر مسائل بعد عشرة أجيال، ماذا نجد للدين محمد؟ سنجد هوى، هوى. وفي المقابل كيف كيف، احنا لا نخاف إذا تكلمنا لأن المسألة دين نعتقدوها، ولا أكرم من أهل السنة والجماعة في محبة صحابة رسول الله، ولا أكمل في من أهل السنة والجماعة في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من يتكلم إنسان عن آل بيت النبي إلا ويخاف حساسية. لا تخف، اضبط المصطلح. ما معنى اضبط المصطلح؟ المصطلح الذي يدخلك دائرة السلامة، كما قال الحبيب أبو بكر المشهور، جيل السلامة سلموه، لا ذم ولا دم. ما معنى جيل سلامة؟ أي سلم لسانه مما يقوله الناس، وسلم يده من دماء الناس بين طرفي نقيض. لا لا يا سيد، أهل السنة والجماعة أهل معرفة، أهل محبة، زيد أهل تعظيم لتابعي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من مساق الثالث في مساقات إيراد القول البليغ، الإصلاح بين المتخاصمين. في هذا المقام يكون المقصود جمع القلوب لا الانتصار للنفس والرأي. فمن البلاغة هنا أن تستعمل الألفاظ اللينة لإصلاح بين المتخاصمين. حتى جاءوا الفقهاء قالوا يجوز الكذب أو الغيبة في مواضع. الإصلاح بين المتخاصمين، الإصلاح بين الزوجين يجوز الكذب، وقالوا يجوز الكذب على الزوجة بس ما تكذبش برش عليها فقط صلى الله على النبي محمد، أنه إحنا ما يصدق يسمع كذب. الكذب أصله حرام. وسئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكذب فقال أيكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال لا. لكن في معاصي الشهوة قال أيزني المؤمن يا رسول الله؟ قال نعم. أيسرق المؤمن يا رسول الله؟ قال نعم. علمنا أن الكذب ليس بشهوة ولا يكذب المؤمن. لما؟ لأنها خساسة وصفة صفة لا تكون صفة مؤمن سليم القلب. لذلك نرى أن بعض يكذبون على من خصمهم، يفجر نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك استعمال الألفاظ اللينة في التقريب، تجنب التوبيخ العلني، تقديم المشترك على المختلف. التوبيخ العلني أن يسوق الإنسان الكلمة مساقا طيبا يقبلها الإنسان. كان روي عن الإمام القعنبي رحمه الله وهو من رواة الموطأ، قال كان في عمره تقريبا 14 أو 15 سنة، الإمام القعنبي رحمه الله، يقول له البعض القعنبي، أهل تونس يقولون الإمام القعنبي. قال كان عمره 15 سنة و14 سنة، كان مع بعض قرانه وأترابه يلعبون، تعلم الصيد، تعلم، ولكنه أراد الانحراف به إلى ما لا تحمد عقباه. وكانت أمه صالحة تدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار في قيامها، تقول اللهم أصلح ذريتي، اللهم أصلح ذريتي، وكان يتيما رحمة الله عليه. هذا الإمام القعنبي في يوم من الأيام وقف أمام بيته فرأى كثيرا من الناس يمشون في شوارع العراق. إلى أين؟ ماذا عندكم؟ قالوا له شعبة، شعبة. قال وما شعبته؟ قالوا له شعبة بن الحجاج دخل إلينا. من هذا شعبة؟ الناس، جمهور من الناس ذاهبين ماشيين. قالوا له شعبة بن الحجاج يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتبعهم، ساق الله له السوابق. شوف، سابق، أراد أن ينظر، سأل، قال أتبعهم. اتبعهم فوجد أناسا جالسين في هيبة ووقار، وسطهم رجل عليه هيبة. قال فمن هذا؟ شق الصفوف ووقف أمامه. قال من أنت؟ قالوا شعبة. قالوا وما شعبته؟ قال أنا شعبة بن الحجاج. قال وما شعبة؟ قالوا أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حدثني. قال لا لست ممن يحدث، ليس هكذا يؤخذ حديث رسول الله. علشان أعيدها في كل مكان، الحقيقة طلاب العلم نحن إخوة. شيخنا الشيخ محمد الحبيب بن خوجة توفي 90 سنة، الفقير إلى الله غسلته في زمانه وإحنا صغار وهو في ذلك العمر يقول نحن إخوة ونتعاون، يعني يا سادة نحن إخوة لنتعاون لدين الله. أنا الأصل فرام أجلس بجوار الحبيب عمر، صلي على رسول الله، لأن أنا مشاكس دائما. إذا جاءت هنا يتكلم أنا أسجل لي، الله يسترنا اليوم، صلي على الحبيب. فيقول الشيخ الحبيب بن خوجة نحن إخوة ونتعاون، نحن إخوة ونتعاون. لا يصح أن يلقى الإنسان رجلا ليستجيزه هو واقف، ما يصح أنه يعرضك في الطريق أبغي إجازة، ما هذا، ما يصح. الإجازة لها قواعدها يا سيد. الإجازة تحتاج إلى ماذا؟ هي ليست نحن بالمباشر ولا نقول اللهم صل على النبي محمد وآله. فشعب بن الحجاج وقف نظر إلى هذا الذي جاء وشاب فقال لست ممن يجاز. لكن الإشكال أكثر من ذلك، رمى الولد يده في جيبه وحمل سكينا، قال حدثني. فقام بعض الطلبة أشار لهم فقالوا اجلس اجلس اجلس. حدثنا فلان، أي شيخ، قال سمع فلان، قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. العجيب شوف القول البليغ كيف جابه، لأن نور نبوة. طأطأ الولد رأسه، عاد إلى بيته، جاءت أمه قالت يا بني أصحابك جاءوا يريدون الخروج، قال لا أخرج، لا أريد الخروج اليوم. قام صباحا اغتسل، حمل شيئا من زاد، قال يا أمي، قالت نعم، أريد أن أذهب إلى من يحدث حديث رسول الله. من يحدث حديث رسول الله يا أمي؟ قالت يا بني إني أسمع عن رجل في المدينة رسول الله يقال له مالك بن أنس الأصبحي، قال إني سأشد الرحال إليه. وشد الرحال إلى الإمام مالك وسمع منه الموطأ وقرأ عليه فقه مالك كامل، وعاد إلى بلده في شوق ليسمع من شعب بن الحجاج. فلما دخل المدينة سأل فوجد أن شعبة قد توفي، فليس له رواية عن شعبة إلا حديث واحد، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وصل على سيدنا محمد. هذا قولهم، حديث واحد بين معنى من معاني التأثير في إنسان فغير له حياته كاملة. توبيخ العلني، تقديم المشترك على المختلف. فنحن إذا اختلفنا مع غيرنا وكنا في محل نقاش فلا بد أن ننظر فيما نشترك فيه ليحل الأمن والأمان في البلاد صلى الله عليه وسلم. ومن مساقات القول البليغ الفتوى والتوجيه الشرعي، وهو من أدق مسائل القول البليغ، لأن المفتي يخاطب، لا يخاطب النصوص فقط بل يخاطب واقعا متغيرا. قال أحمد الونشريسي رحمه الله في نوازله ما يدل على أهمية فهم الظروف المحيطة بالواقعة قبل تنزيل الحكم عليها. ومن هنا قرر الأصوليون أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، ولذلك لابد لاستخراج الفتوى ليكون الفتوى بليغة وتصل إلى الناس أن يكون فهم النص، فهم الواقع، فهم مآلات الأمور. وذكر الإمام السيوطي أنه لا يفتي المفتي حتى يتعلم لهجة البلاد، لا يفتي المفتي، لأن هناك بعض الأقوال في ظاهرها كفرية في بعض البلدان، إنما المقصود منها غير مراد اللفظ. لا يفتي المفتي حتى يتعرف عادات البلاد. مرة من المرات في القنوات التلفزية امرأة تونسية، احنا عندنا في تونس يعني المكان الذي يذهب إليه ليغتسل الناس، الحمام سميوه حمام بخاري، حمام تركي، حمام مع الالتزام بالضوابط الشرعية بستر العورة إلى غير ذلك، هذا مما قامت عليه البلدان. يعني غالبا عندنا في المغرب العربي إذا قامت أسست مدينة يؤسس المسجد الكبير بجوارها هذا الحمام. لما؟ لأن من أراد أن يتطهر يذهب إلى الحمام ثم إلى المسجد، وإحنا وين نمشي نلقاو الحمامات؟ سألت امرأة فقالت يا شيخ هل يجوز أن أصلي في الحمام؟ امرأة تونسية بلهجتها التونسية تسأل رجلا في التلفاز الذي يسمع في التلفاز طأطأ رأسه وقال أعوذ بالله، كيف يصلي التونسيون في الحمام؟ قصدت المرأة أنها تصلي في ذلك المكان الذي اتفق علماء فقهنا المالكية وغير أن المكان إذا ليس فيه نجاسة وهو طاهر، بعض السادة الحنفية يروح حتى أكثر من ذلك، إذا كان الشمس فيه فهو طاهر يبقى على طهارته صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاة فيه. أما هو فهم الحمام أكرم الله الحاضرين المرحاض، فلا يفتي المفتي حتى يتعرف لهجة البلاد. لما؟ لأنه يصير الفتوى في محلها، وإلا تصير الفتوى قاتلة زيد وتصير فتنة في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من مساقات القول البليغ الدعوة العامة والخطاب المجتمعي، يختلف خطاب العامة عن خطاب المتخصصين. المتخصصون يفهمون قواعد الفقه، المتخصصون يفهمون القواعد الكلية. في القواعد أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، قال النبي صلى الله عليه وآله قال ما تحت الكعبين فهو في النار، وعملوا لنا فتنة كبيرة. شوف حديث ما فهم الإنسان كيف يمكن أن يستخرج منه الحكم، فنشروا بين عوام الناس أن ما تحت الكعبين في النار. عندنا تكلموا في المدرسة المالكية الحكم، وهذا قاعدة أصولية عند الكل، الحكم على الشيء فرع من تصوره، زيد أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. سأله سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الرجل كذا وكذا يطيل ثوبه، قال لا يا أبا بكر. سأله سيدنا عبد الله بن مسعود يا رسول الله إن الرجل يطيل ثوبه، قال لا، من جر ثوبه بطرا. فأفهم أن العلة، من الذي علل؟ المشرع علل، ففهمنا أن قصر الثوب أي المنهي عنه، أن طول الثوب المنهي عنه المقصود به التكبر. ولذلك جعلوا قالوا إذا خرج التكبر زال الحكم صلى الله على النبي محمد، مع أنه غالب الناس يلبسون، ولكن ما ذنب من يلبس اليوم من شباب؟ اليوم شباب مساكين يسمعوا هذا الكلام، يدخل المسجد يشعل سرواله فوق، يلبس قميص إلى الركبة، ما هذا؟ قال لا، النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم ما تحت الكعبين في النار، قطعة قماش تدخلك إلى النار. يعني نسينا المسائل العقدية وتعظيم الله وتعظيم رسول الله ومسكنا في قطعة قماش. هذا الحكم من يفهمه؟ يفهمه العلماء. لذلك نعود إلى ما بدأنا، لابد للداعي إلى الله أو من يتكلم وأراد أن يخطب أو مؤثر أو أراد أن يصعد على الإنترنت يتكلم أو غير ذلك، أن يحصل علم الدين الضروري زي، وينتسب إلى مدرسة مسندة معروفة مشهورة تدل على الله، على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يختلف خطاب العام عن خطاب المتخصصين، ومخاطبة الناس بما يفهمون، وتجنب المصطلحات المعقدة وربط الأحكام بمقاصدها، ومعالجة القضايا الحاضرة في المجتمع. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله ما أنت بمحدث قوما حديثا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن مساقاته المكان من أهم عناصر القول البليغ يختلف الخطاب باختلاف المكان، فالكلام في المسجد ليس كالكلام في الجامعة، وقرية الكلام في القرية ليس كالكلام في المدينة، والكلام في مجالس الصلح بين الناس ليس كالكلام في التعليم، والكلام في وسائل التواصل الاجتماعي ليس كغيرها. كان سيقول سيدنا بالحسن الشاذلي رضي الله عنه: كان يراعي أحوال البلاد التي نزل بها وأعراف أهلها فيما لا يخالف الشرع، ويخاطب الناس بما يقرب المعنى إلى أفهامهم. والزمان يفرض على الداعية والمربي أن يتحدث عن موضوعات أولية معينة، فمن البلاغة الحديث عن الأمانة عند انتشار الخيانة، وعن الوحدة الأمة عند انتشار الفرقة، وعن الأخلاق الرقمية في عصر التواصل الاجتماعي، ومعالجة النوازل المستجدة بلغة العصر. قال عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته: ما يفيد أن أحوال المجتمعات تتغير بتغير الأعصار، من ثم يحتاج الخطاب إلى فهم الواقع المتجدد. خلاصة، هما أعطاونا ثلاثة محاور، زدنا العبد الضعيف في عجالة. القول البليغ في وسائل التواصل الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي، من غير قراءة نعمل محوصلة. أهمية القول البليغ في البيئة الرقمية، لابد للإنسان أن ينتبه لما يقول. قال تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن القول البليغ أن لا يقتصر وسائل التواصل لا يقتصر على حسن الصياغة، بل يشمل التثبت ثم التثبت ثم التثبت. اليوم تعطي تبتاخو أي مسألة في هذه الوسائل اللي هو الذكاء الاصطناعي، يخرجك يقول لك: ذكر السيوطي أنه كذا. أنا سميته الحقيقة التواصل الكذاب، لأنه في كل مرة تحتاج أن تتثبت وراءه. لما؟ لأنه يقول لك: كنت أظن أن السيوطي قد ذكره. أنت اليوم جيت تحضر بحث، جيت تحضر مسألة، تضبط المسألة مع شيخنا تشات جي بي تي، قال الشيخ الحسن الأنصاري رضي الله عن غيره، مو رضي الله عنه، رضي الله عن غيره، فإذا به يحدثك يأتي بك يحضر لك. لكن والله الذي لا إله غيره فيها أشياء ينتفع بها، ولكن إن لم تعد إلى المصادر تجد يلتقط من هنا ومن هناك. سماها الحبيب أبو بكر المشهور الأوعية. ما معنى الأوعية؟ هذا وعاء معبأ من هنا ومن هناك. أنت اليوم تدرس على شيخك، كان شيخنا شيخ محمد الحبيب بالخوجة وإحنا نقرأه في أصول التفسير، يقول: يا بني لا تنسب الأشياء إلي. قلت: سيدي أنت مرجع عندنا. قال: لا، عد إلى الأصل. انظر، قلت لك البخاري أرجع للبخاري شوفوا موجود ولا لا، قلت لك الحافظ ابن حجر أرجع للحافظ ابن حجر قال ولا لا، حتى تتمكن من العلم. اليوم احنا عندنا ثقة عمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ما هذا؟ ما يلفظ من قول. قال: والذكاء الاصطناعي مسألة لابد من نشر معلومات غير دقيقة فيها، يعني من غير أن هذه التقنية تطرح تحديات أخلاقية وعلمية، من أهمها نشر معلومات غير دقيقة، سهولة إنتاج محتوى مضلل. اليوم لو نجيب إنسان نعطيه الذكاء الاصطناعي صورة مع صوت يخرج لنا كلام الشخص يتكلم، فهذه مشاكل صلى الله للنبي محمد. المهم البحث موجود. في الخاتمة نختم بعد هذه الجولة العلمية في موضوع القول البليغ، نضع بين أيديكم أهم النتائج. القول البليغ في المنظور الإسلامي يقوم على جمع بين صحة المعنى وحسن الأداء ومراعاة المقصد الشرعي، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية وضعا أصولا متكاملة للخطاب المؤثر بين من خلال الحكمة والموعظة الحسنة والقول اللين، وأن البلاغة الحقيقية مرتبطة بالأخلاق والإخلاص بقدر ارتباطها بالفصاحة والبيان، وأن مراعاة الزمان والمكان وأحوال المخاطبين تعد من أهم شروط الخطاب الناجح، وأن القول البليغ يساهم في تحقيق الهداية والإصلاح وبناء الوعي وتعزيز السلم الاجتماعي، وأن الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي يفرضان تحديات جديدة تستوجب تطوير أدوات الخطاب مع المحافظة على الثوابت الأخلاقية والعلمية. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا جزيلا للباحث الشيخ وليد بن فرج عطية على هذا البحث الذي أجاد فيه وأبلغ تحت عنوان إيراد القول البليغ الحكمة والتوقيت والسياق. والآن ننتقل وإياكم إلى البحث الثاني، وهو للشيخ الدكتور محمد ياسر بن محمد القضماني تحت عنوان القول البليغ مقوماته ومقاصده ومساقات إيراده. فنستمع إلى الشيخ ياسر ونكون كلنا. الشيخ ياسر اليوم بكرة.
2: مصطفى، الشيخ مصطفى.
1: عفوا، نعتذر للشيخ ياسر. البحث الثاني هو للشيخ الداعية مصطفى عبد السلام حسني، وهو عبر الزوم، وعنوان بحثه مفهوم القول البليغ بين البيان والتأثير.

0: الأخوة الأحباء الأعزاء، نفتح مجال المداخلات، لمن عنده مداخلة أو أسئلة فليتفضل في زمن لا يتجاوز عن دقيقتين. من؟ اسمك الكريم؟ مايك
1: ميكرو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الاسم الكريم؟
2: الاسم عمر سالم عبيد الراعي، مدرس بدار المصطفى، مدير مركز البصيرة لإعداد كوادر العلم والقيم. الفقير، أريد أن يعني أؤكد على كلمتين مهمتين في ما جاء في بحث الشيخ وليد حفظه الله. أولا، قيل قديما كان يقول الإسكندر المقدوني: اعطني خطيبا مفوها وخذ ألف مقاتل شجاع. طبعا هذه المقولة لم تأتي من فراغ، وقال سيدنا علي بن أبي طالب، كان تؤثر عنه هذه المقولة، يقول: اللسان أو الجسد تستره قطعة قماش، واللسان يفضح عند أول نقاش. فمفهوم القول البليغ يعتمد على أساسيين اثنين: الأسلوب والمضمون. الأسلوب ذكره الشيخ حفظه الله في كثير من المساقات التي ساقها، كذلك المضمون ورد في مساق كلامه حفظه الله. لكن الذي نريد أن نؤكد عليه أنه الآن كثير من القول البليغ أو في التبليغ الناس يعتمدون على العاطفة أكثر من العقل، فلابد نريد توازن بين العقل والعاطفة، لأنه الاعتماد على أحدهما سيكون هناك مشكلة كبيرة. وما نراه اليوم من خطابات إنما هي عبارة عن ردود أفعال، ردود أفعال للأسف الشديد منزهة عن واجب الخطاب. نحن الله عز وجل قال في القرآن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: من عليك إلا البلاغ. فأين واجب البلاغ اليوم اللي نحن نريده؟ هذا جانب. الجانب الثاني أنه في كثير من الناس ما يراعون، أو خلنا احنا نقول الدعاء، ونحن نسأل الله عز وجل أن يرتضينا من هؤلاء.
1: آمين.
2: كثير من الناس للأسف لا يراعون قضية التثبت في الأخبار والتثبت فيما ينقلون، ليس فقط من الأحاديث النبوية ولا فقط من أقوال العلماء، لأن عبارة عن خطاب عاطفي فينقل أي شيء، فتتكون هناك مفسدة أكثر من مصلحة. لذلك نحن نريد أمرين اثنين في الخطاب، وليسمح لي الشيخ، يعني هذان الاثنان هما الواقعية والبساطة. نريد واقعية مع بساطة. التشنج والخطاب الكبير، ونظن أن هذا هو القول البليغ، والله الناس اليوم يأتون الفقير إلى الله تعالى. جربت هذا في الواقع، إنه الناس تحتاج إلى بساطة وتحتاج إلى واقعية. فإذا كان هناك بساطة واقعية استطعنا أن نصل إلى قلوب الناس، وأظن بيكون قاعدة القول البليغ منطوي تحت هذا الأمر. جزاكم الله خير.
0: شكرا جزيلا للأخ عمر راعي على هذه المداخلة. والآن ننتقل إلى البحث، ولعل الشيخ حسني أو مصطفى عبد السلام حسني جاهز على الزوم، فليتفضل ليمتعنا كلنا أذان صاغية لاستماع المحاضرة. تفضل.
3: الله عليه وآله وصحبه وسلم، الله اللهم صل وسلم على نبينا الحبيب العقل، وتدفري جميع القرى، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم. أن الأصل

Vamos.

وانهي احلام وانهي معاناه عند الشباب. وليه الاغنيه دي لما طلعت الشباب اتفرج عليها مليار مره في السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، او على مثلا اليوتيوب، القنوات المشاهده، وليه هي اكثر الاغاني استماعا وما تخاطب؟ وبالتالي الفن مثلا بالقدره بما يستطيعه طالب العلم والعالم محتاج يتابع ما يشكل وجدان الشباب. مهم جدا جدا ان يتابع الداعيه الى الله من هي الشخصيات المشهوره اللي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في اخر 5 سنين وعندهم ملايين المتابعين، ولما بينزل فيديو بيشاهد مئات الملايين من المشاهدات، لان هذا الشخص العالم سماه انفلونسر، يعني مؤثر. وبالتالي كي اخاطب انسان احتاج ان افهم من الذي اثر عليه وكيف تكون عقله في اخر 5 سنين على الاقل، فانا محتاج اتابع هؤلاء الناس. وايضا مرة أخرى بالطريقة المناسبة التي يستطيع بها طالب العلم أو الداعية أن يفعل ذلك. لذلك يحتاج الداعية أن يفهم من يتكلم قبل أن يوجههم، فالفهم قبل التوجيه، وده عن طريق 4 حاجات يراعيها: يراعي المرحلة العمرية، يراعي سمات الشخصية في المرحلة العمرية، يراعي الاحتياجات، ويراعي الظروف النفسية التي يمر بها الشخص المخاطب، لأن في الأيام اللي فيها حرب هناك ظروف نفسية مختلفة عن الأيام اللي فيها ظروف اقتصادية، عن الأيام اللي بينتشر فيها بلوى عامة قد تنتشر بين الناس كالغيبة أو النميمة أو صعوبة الرزق الحلال أو انتشار بعض المخالفات زي العري مثلا. فيحتاج أنه يكون متابع ده عشان يعرف من أين يبدأ. ولا يخفى في شريف علمكم أو على شريف علمكم كيف تدرج التشريع الإسلامي وفقا لحكمة الله في علمه بما يحتاجه الناس وترتيب الأولويات. الشيء الثاني أو المحور الثاني المهم جدا أن يراعيه الداعية، وهو إعطاء المعنى قبل إعطاء الأمر. الأجيال الجديدة جزء منها تعلمه أجنبي، والعلم الأجنبي أهم حاجة فيه المنطق وليس الإيمان بالغيبيات وسمعنا وأطعنا، لأن الكلام يصدر من الله أو من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما أنا أحتاج أن حد يفهمني هو ليه ربنا سبحانه وتعالى بيطلب مننا السجود. وأحكي لكم حكاية صادقة من بنت صادقة جلست معي تسألني عن المخاوف التي عند الله وعدم الثقة اللي في قلبها التي تتصور وحاشاه جل في علاه. لماذا لا يثق؟ اسمحوا لي أن أستخدم الكلام كما هو لأصف لكم كيف يتكلم بعض الشباب بالجرأة. هو ليه ربنا عايزنا نسجد ونحط دماغنا في الأرض؟ ليه ما نقفش نتكلم معاه كده زي ما احنا بنتكلم مع الناس؟ هو خايف من ايه؟ اسمحوا لي، خايف من ايه فعايز يشوفني خاضع ووضع راسي على الأرض كده؟ هو، واسمحوا لي أقول لكم إن هذه المصطلحات التي تتكلم بها هذه البنت الصادقة، وهي كان عندها 19 سنة أو 20 سنة، يعني في سنة أولى جامعة، هذه المصطلحات هي المصطلحات النفسية المنتشرة على السوشيال ميديا في المعاملات بين الناس. وأشهر مصطلح منتشر اسمه الانسيكيوريتيز، أي المخاوف. فأنا علشان أنا مش واثق في نفسي أنا كإنسان وخايف، فعايز أول ما أدخل عليك تقوم تقف، ولما أسلم عليك تبوس إيدي عشان أتأكد أنك خاضع ليا. فهي بتتساءل هو ليه ربنا عايزنا نسجد، ما يتعامل معنا كده زي ما عادي يعني. فلما شرحت ليها المعنى من وراء السجود وكيف أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، بل أنا الذي أحتاج أن أضع جبهتي في الأرض، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع الصلاة ليتأكد من شيء معين أو ليطمئن لشيء معين، إنما إن الله لغني عن العالم.

0: بل أنا اللي محتاج يكون في حياتي إن صح التعبير كيان كبير أتبعه وأسند عليه باللغة المصرية بتاعتنا وأطمئن لوجوده وأخضع له. لما بدأت أشرح المعنى من وراء الأمر بدأ يحصل اقتناع، ولا شك إن هؤلاء الأولاد والبنات عندهم اطلاع على الثقافات العالمية، فوقتها كان تحت إيدي صورة لبعض الثقافات اللي في قارة آسيا البوذية، وهم يسجدون بنفس السجدة بتاعة الصلاة علشان الأرض تمتص الطاقة السلبية من رؤوسهم. وإن كنت أنا لا أحب هذه الاستشهادات ولا أشجعها إطلاقا، ولكن كثير من الشباب ما ينبهر لما بيشوف ثقافات أخرى بتقلدنا. وإن كنت لا أحب هذه الاستشهادات لأن الله لا يحتاج إلى ذلك. فشباب اليوم يسأل لماذا أصلي، ولماذا أصلي الساعة 4 الصبح الفجر، ولماذا لا ألجأ للمال وإن كان حراما لأن الغاية أني أصرفه في الحلال. ومن هنا يجب أو يستحسن أو يعني يفضل أن يتكلم دائما الداعية عن المعنى قبل أن يتكلم عن الأمر وعن أثر. يعني أضرب لحضراتكم مثل، هناك نظرية في علم النفس اسمها نظرية التعلق، الاتاتشمنت ثيوري، نظرية التعلق. هذه النظرية مشهورة جدا في العلوم الحديثة على السوشيال ميديا، وللأسف هذه العلوم انتشرت ما بين يد الشباب، فأصبح عند الشباب أنصاف علم يعلم المصطلح ولا يعلمه بعمق. فمثلا كلمة نظرية التعلق هي نظرية مشهورة جدا جدا عند الشباب من سن 15-16 إلى سن 50 سنة. نظرية التعلق دي تتكلم أن الإنسان تعلقه بالأشياء والأشخاص إما أن يكون تعلقا آمنا وإما أن يكون تعلقا غير آمن. التعلق الآمن معناه أني أستطيع الاستغناء عن هذا الشيء، أما التعلق الغير آمن هو التعلق بالأشياء التي تعطيني قيمة ولا أستطيع أن أستغني عنها وستنهار حياتي بدون هؤلاء الأشخاص أو هذه الأشياء. تتكلم النظرية إن ده تعلق مؤذي جدا، ويجب أن ينتقل الإنسان في تعلقه بالأشخاص والأشياء من التعلق الغير آمن إلى التعلق الآمن. وبالتالي لما نتكلم مع أحبابنا، مثلا الشباب يسأل هو ليه ربنا طلب الزكاة، ودي أركان الإسلام. فنعم، لأننا عباد ولأنه أمر بذلك، ونحن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وليس لنا خيار مع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، بل شرف لنا أن يتكلم معنا رب العالمين وأن يأمرنا بأي شيء. ولكن في بعض الأوقات، في بعض الأوقات لا في كل الأوقات، يحتاج الداعي أن يكون طيبا صبورا ويشرح كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نستغني، كيف نترك المال، وأن هذا الترك يجعل الإنسان هو الذي يملك المال وليس المال هو اللي يملكه، لأنه من ترك ملك. فيهتم صاحب الدعوة أنه يفكر شوية قبل ما يتكلم أنه سيسأل في معنى كل أمر إن وجد، لأن هناك أوامر توقيفية من رب العالمين مهم أن هو يفهم من يستمع أن هناك أوامر سنقول فيها سمعنا وأطعنا دون القدرة في البحث عن الحكمة، بل نسلم للحكيم. ومن هنا تأتي النقطة الأهم في الكلام كله، وهو مراعاة السنة النبوية في تعريف العباد على الله وليس تعريفهم على الدين. وده اللي افتقدوا فيما أرى على قد يعني معلوماتي، افتقدته الدعوة لسنين طويلة جدا، أن الدعوة عرفت الناس على الدين أمر الله، وكثير ممن تبنى الدعوة لم يعرف الناس على الله. وبالتالي في كثير من الأوقات ما يتساءل الإنسان هو ليه ربنا أمر الأمر ده، وبتكون الإجابة لو كنت عرفت ربنا ما كنتش سألت السؤال ده، ما كنتش اشترطت أن تفهم الحكمة حتى تسلم. لأن الشيخ الشعراوي عنده كلمة جميلة يقول: إن لم تفهم الحكمة فسلم للحكيم. لكن أنا محتاج حد كان يعرفني على الحكيم. لذلك هام جدا جدا المعنى الأكبر، بما أن احنا بنتكلم في النقطة الثانية وهي مراعاة المعنى قبل إعطاء الأمر. المعنى الأكبر هو معنى العبودية والتعرف على الله، حتى إذا أمر الله بشيء القلب يقول: الرحيم الكريم الحكيم، اللي يعلمني أكتر من نفسي وبيحبني أكتر من نفسي ويحب لي الخير أكتر من نفسي وبيرحمني أكتر من نفسي هو اللي أمرني بالأمر ده، فأنا سأمتثل ثم أفكر في الحكمة إن استطعت الوصول. فتعرف العباد على الله هو المعنى الأكبر الذي يجب أن يكون في كلام أساتذتنا الدعاء، حتى يسهل على العباد الامتثال لأمر من عرفوه فأحبوه. هناك نقطة رابعة هامة وهي الثالثة عذرا بعد المعنى، وهي الرحمة قبل المحاسبة والحكم. الأجيال الجديدة عندها حساسية شديدة تجاه التسلط، تجاه التسلط بسبب الحرية المنتشرة في العالم والتي تسربت لثقافتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللي خلت فكرة الكبير ان يكون في حياتي كبير دي فكرة غير كافية. فالكبير هو الأب، الكبير هو المعلم، الكبير هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الكبير هو الله. فكرة التسلط وان يتقال لي أمر بشكل قاسي أو أراه أنا قاسيا دون مراعاة مشاعري أصبحت جزء من تفكير الشباب في هذا الزمان. وبالتالي مهم أن يراعي الكريم المتحدث أو الداعية أو طالب العلم، مهم أن يراعي إعطاء الإنسان فكرة التخيير. وأني أشاركك بعض المعلومات ولا أأمرك أمر فيه تسلط مني عليك، وإنما كما قال سبحانه وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هل أدلكم، سبحان الله، لما تعلمنا مهارات التقديم ما تسمى بالبريزنتيشن سكيلز، مهارات التقديم، كانوا بيقولوا لنا لما تيجي تتكلم في الجموع بدل ما تقول للناس اعمل وما تعملش قول له: ايه رأيك لو جربت تعمل الموضوع ده، وتتكلم معاه عن اثره في حياته، وكأنك تشاركه المعلومة ولا تأمره. فسبحان الملك الرحيم الذي قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وسبحان من قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال: مش هنطول عليكم، أياما معدودات، هي أيام بسيطة مش هنتعبكم، أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وكأن كلمة أيام معدودات تشبه بالضبط، ولله المثل الأعلى، تشبه لو أنا بتكلم مع حضراتكم كده وبعدين شعرت أني طولت عليكم شوية وأن الكلام طال، فأقول لكم ناقص لي دقيقتين ومش هطول عليكم. فيبدو أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتكلم وهو يتكلم من فوق سبع سماوات. وهو كما في شريف علمكم في الآية التي تحدثت فيها سورة المائدة عن الوضوء، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم ختمت الآيات بالمعنى: مش عايزين نتعبكم معانا، احنا بس نفسنا نشوفكم دايما شكلكم حلو. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أنا مش بطلب منكم الوضوء في كل مرة عشان أتعبكم معايا، ولكن أنا بس أحب أشوفكم كده دايما بتلمعوا شكلكم حلو. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا الكلام لو بيقوله إنسان بعيدا بقى عن الكلام عن الذات العظمى الإلهية، هذا الكلام لو بيقوله إنسان يبقى بيبرر وبيشرح أوامره، بيبرر كأنه قاعد في اجتماع وبيقول إحنا مطلوب مننا نعمل هذه المهمة في العمل، وهشرح لكم أنا ليه هتعبكم معايا اليومين اللي جايين دول، وليه هنلتزم بكذا عشان مصلحتنا وعشان فلوسنا وعشان بلدنا. هذا التبرير هو نوع من التواضع إذا كان من صفات الخلق، وهو نوع من وهو صفة من صفات القرب إذا كانت من الإله العظيم، وهو بيشرح لنا هو ليه طلب مننا إن إحنا نتوضأ وهكذا، حتى لا يشعر الإنسان بالتسلط. فما بالنا إذا كان الله سبحانه وتعالى يتكلم بهذه الطريقة اللي فيها قرب قبل أن يعني، فبيعلمنا إحنا كمان نتكلم إزاي. شيء تاني مهم جدا جدا في كلام الداعية في النقطة الثالثة، وهي النقطة اللي أقصد بيها الرحمة قبل المحاسبة والحكم، ألا وهو حاجة المستمع دائما للشعور بالتقدير. ودي صعبة جدا، أن يوازن العالم والداعية ما بين الأستاذية، ودي مهمة، وما بين شعور أنك منا. ليه الأستاذية؟ لأن مهم أن المستمع يشعر بأن المتحدث العالم أو الداعية عنده قيمة مضافة مش موجودة عند المستمع. وهنا الصعوبة، الموازنة بأن يعظم المستمع المتكلم، لأن المتكلم متعلم ومتين وعنده من الرحلة في طلب العلم ما أحتاج إليه، سلك الطريق ثم عاد فأخبر القوم بما استفاد. أنا أحتاج أن أعظم العلم اللي عندك، إحنا مش زي بعض، أقصد في المعلومات فقط، في المعلومات أنت عندك قيمة مضافة أنا أحتاج إليها. ودي مهمة جدا جدا في عالم الشباب في هذا اليوم، حتى يدرك الفارق بينه وما بين العالم. هذه الأستاذية الخطر اللي بيحاول يبعد عنها المتواضعين وطلبة العلم ومن تربوا على يد المشايخ، محتاجة أن تتزن بشعور أنك منا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وكان الأعرابي يدخل إلى المسجد فيقول أيكم محمد، من فيكم، وكأنه صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الناس وما مش قاعدين تحت رجله ولا حاجة، وقاعد في وسطهم كده صلى الله عليه وسلم واحد من الناس، وهو خير الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. فإذا شعر المستمع بأستاذية المتكلم، لكن في نفس الوقت إن هذا الأستاذ يقدره جدا جدا، يقدر أفكاره، يقدر رأيه، ويقدر أخطاؤه. حتى الأخطاء تقدر. لماذا تقدر الأخطاء؟ لأنها جزء من رحلة الإنسان، جزء من رحلة الإنسان أن أخطئ وأتعلم. والتجارب السلبية الخاطئة هي معلم لا ينسى أبدا، وبالتالي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وليس هناك غلظة قد ما المستمع يشعر أنه ضئيل في عين المتكلم. ومن أشهر ما يشعر المستمع بالضآلة هو المقارنة التبكيتية بينه وما بين حال السلف، وليس المقارنة التشجيعية. المقارنة التبكيتية، إن أنا أذكر قصة سيدنا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وكان يصلي 300 ركعة بالليل، فلما ضرب في فتنة خلق القرآن صار يصلي 150 ركعة، ثم يكون الإسقاط بعد ذلك عتاب وملامة على ضعف المستمع وقلة همته في قيام الليل. لا، يعني ما علمه لنا العلماء وما تعلمناه في العلوم الحديثة في كيفية تشجيع الإنسان وملؤه بالتحفيز، هو أن الإنسان إذا ذكر مثال كبير زي ده يحفز الناس ويقول إن هؤلاء هم المحبون، وكل واحد باستطاعته، المهم إن إحنا نحاول، هو حاول على قدر همته، وإنت كمان عندك همة، والإذن يأتي من الله سبحانه وتعالى. وليس أن أحكي الحكاية ثم أقول أين الناس الآن وأين الهمم الآن، ضاع الناس وضاعت الهمم وانشغل الناس، فأسيب إحساس سلبي يوحي بالعجز عند المستمع، وفي الآخر هو يشعر أنه ما تقدرش انشغاله في العمل وانشغاله في مصالحه وانشغاله في تربية الأولاد وانشغاله في أشياء لعل كلها شريفة يجب أن تقدر حتى يستطيع أن يقبل الكلام. لأن الشعور بالدناءة ما يسمى بالعجز المكتسب، أني أكسب المستمع شعور أنه عاجز أن يكون مثل هؤلاء الكبار. نعم قد يكون الإنسان يصعب عليه أنه يصل لهؤلاء الكبار بقدرته وبهمته، لكن الله قادر، وصدق الله لما قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وكما هو في شريف علمكم زي ما حضراتكم علمتونا نزلت هذه الآية في صحابي ما كانش متوقع أبدا أنه يشوف النبي في الجنة، فقال لسيدنا محمد حضرتك ستدخل الجنة وأكيد مش هنتقابل لأن حضرتك سيدنا محمد وإحنا غلابة، يعني هو بنحاول، فإذا بالآية تنزل إن إحنا مع بعض ما دمت بتحاول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأختم بالمحور الرابع وهو تعليم جزء من تحضير الداعية لمحاضراته ورسائله وكتبه، وهو الكيف، حتى لا يبرز الداعية المشكلة ويترك من أمامه بدون خبرة التجربة، أنه يبرز أماكن الخطأ وأماكن الصواب دون أن يعطي كيف. وهذا الذي يميز المدارس التربوية والطرق، أنها تعطي للطلبة وللمريدين كيف يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وكيف يعرف ربهم وكيف يتغلب على ضعف نفسه، ولكن مهم إن هذه الكيفية تكون قريبة متمشية تماما مع قدرات الخلق وضيق الوقت وكثرة الالتزامات، حتى يشعر الإنسان كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكل ما تكون هذه الأشياء الداعية محضرها لا يرتجل أفكار لها علاقة بالكيفية، يحضر ويفكر في الضوائق الاقتصادية فلا يكلف بما هو في فوق طاقة الناس، يفكر في أثر مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على وقت الشباب، يفكر في طبيعة العلاقات اللي أصبحت في هذا الوقت مش متواجدة زي عدم تواجد الأب والأم في البيت بسبب الانشغال. لما يفكر في أحوال الخلق ثم تبدأ الإسقاطات على الواقع وتبدأ التكليفات تكون تكليفات متناسبة تماما مع طبيعة أحوال الخلق في هذا الوقت، فيكون إعطاء الكيفية غير معجز، لا يشعر الخلق بالعجز. فدول الأربع يعني محاور أقترحهم على أسيادي المستمعين: فهم الإنسان قبل توجيهه، وإعطاء المعنى قبل الأمر، والرحمة قبل المحاسبة، ثم إعطاء الكيفية في تصحيح الأخطاء وليس الأمر فقط. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا جزيلا للداعية مصطفى حسني، وهو داعية إسلامي مصري ولد في عام 78 900 و1000، وهو حاصل على درجة البكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 2000، وحاصل على شهادة معهد إعداد الدعاء التابع لوزارة الأوقاف، حصل على أسانيد متصلة في العديد من الكتب في أصول الفقه والعقيدة وعلم الحديث والفقه والسنة النبوية، وهو معد ومقدم أكثر من 50 برنامجا تلفزيونيا وإذاعيا، ما شاء الله أجاد وأبدع في المحاضرة وأمتع إن شاء الله. والآن نفتح
0: شيء آخر يا سيدي محتاج أضيفه على السي في بتاعي.
1: إن شاء الله حاضر حاضر شكرا.
0: أخذت ورد صلاة على النبي من سيدنا وشيخنا الحبيب عمر بن حفيظ، فأنا عندي كمان بالإضافة للكلام ده واخد ورد صلاة على النبي من مولانا.
1: إن شاء الله نعم إن شاء الله سندونه إن شاء الله بإذن الله. الآن نفتح باب المداخلات والأسئلة لمن يريد أن يسأل أو يداخل. تفضلوا تفضل ميكروفون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سالم بن حسين الحامد من وادي بن علي. الحمد لله، معلوم أن لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فما بقي إلا صورة اللحم والدم، فالخطاب والبلاغة لابد أن تقترن بحال المتكلم، وأهمها الاستقامة وهمة هذا المتكلم، كما قيل القول على حسب همة القائل يقع، والسيف على قدر عضد الضارب يقطع. فهمة المتكلم ونيته في إصلاح الناس أمر ضروري، وهو أهم من صياغة الألفاظ، لأن الناس متفاوتون، فمنهم من تخاطبه باللغة الفصحى وبالبلاغة وسيفهم، وآخر لا يستطيع أن يفهم إلا بالعامية البعيدة عن الفصاحة. وقد قال أراد شاعر أن يمدح جارية له فقال ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت، وقال هذا خير لها من أن أقول قفا نبكي من قول حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي. يعني حال المستمع أيضا يقدر، ولهذا الكلام لابد أن يصدر من فاهم، كما قال الأستاذ مصطفى حسني، يصدر من إنسان يفهم المتكلم معهم. فلذلك مرة من المرات سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه رأى رجلا يحمل ثوبا، فقال أتبيعه؟ قال لا، رحم الله خليفة المسلمين. فامتعض سيدنا أبو بكر، لا رحم الله، لا هذه نفي الرحمة. فقال لو تستقيمون لقومت ألسنتكم، لو تستقيمون لقومت ألسنتكم، لولا قلت لا ورحم الله أمير المؤمنين هذا أفضل. ويحيى بن أكثم اضطر أن يقول للمأمون لا، فقال له لا وأيد الله أمير المؤمنين، فقال ما أحسن هذه الواو وأظرفها في هذا المكان. ولذلك نحتاج، ومن تجربة شخصية أحيانا تتكلم مع ناس يقول لك ما فهمنا كلامك، لابد أن تتكلم بالعامية التي هي بعيدة عن البلاغة وعن الفصاحة. أسأل أيضا عن الفرق بين الفصاحة والبلاغة، وهل الفصاحة متعلقة فقط بالألفاظ والبلاغة بالمعنى أم لا؟ جزاكم الله خير والعفو.
1: شكرا شكرا جزيلا. في مداخلة أخرى، تفضل. أطول مايك هناك.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين، ما بعد. الاسم معن عوض حفيظ المقدي من المقد الحامي. أحب أن نتكلم معكم حول المحور الذي تتكلمون فيه، لو جاز أنه يكون بنفس الصدد أو نفس الموضوع. كنا نسمع في شيوخنا في هذا الدار، دار المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن أكثر المشاكل التي تحدث للناس في مفهوم لم يقصد أو مقصودا لم يفهم. وهذا كما نعلمه أنه شيء عظيم أن نوصله إلى أنفسنا. لماذا تأتي صعوبته؟ تأتي صعوبته عندما ندرك ما نحن اللي فيه كمهنة التعليم، مثلا المهنة التي أنتهنها مهنة التربية والتعليم في المدارس. أن الإنسان يقول لأينشتاين أن الإنسان في هذا الزمان أو أي طالب لا يدعى فاشل. أما الأصل أن المدرس عندما يفهم الموضوع بفهم صحيح وقوي يوصل للطالب ما يريد أن يفهمه. ونحن هذه الصعوبة تأتي لعدم فهمنا لشريعة الله. لماذا؟ لأن شريعة الله أنزلت على قلب صافي وهو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لابد أن نكون على قدر هذا الفهم، لابد أن يكون محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبنا على قدر المحبة، كما قال سيدنا محمد لسيدنا عمر بن الخطاب: لم تؤمن؟ وبعد ذلك قال: الآن آمنت يا عمر. عندما دخلت المحبة في قلبه أصبح فهمه فهم النبيين لشريعة الله، ويفهمها للناس بالطريقة الصحيحة. وهذا يكون عن طريق الموارد التي ذكرها الحبيب عمر، شيخنا الحبيب عمر، أن لا بد أن الإنسان يلتقط الموارد دحين قبل أن تنتهي من القرآن، قبل أن ينفى من الكتب والصلاة وغيرها، قبل أن ترفع العلوم، أن يستلقط هذه المحبة ويدخلها في قلبه. وهذا الإيمان، والإيمان يجعلك أن تفهم. وكما سمعنا عن جعفر الصادق عندما تكلم قال، وما كان يتكلم على القرآن كان يقول: سمعت في عقبها، ولم يتكلم يقول إيه قرأت القرآن، سمعت القرآن، قال كأيه سمعت في عقبها، وكأن الله يكلمه. لماذا؟ لأنه أحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتقطها بهذا الشكل. إذن سيكون فهمه لهذه المادة بشكل قوي ويوصلها للناس بشكل أبسط. هذه الجانب الأول. والجانب الثاني يحصل له الهم كما كان يهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وترى الممثلين، عفوا على التطويل، ترى الممثلين في الأفلام عندما يوصلون معانيهم إلى المشاهد، تجد الواحد يلبس لبس الشخصية التي سيتكلم فيها ويوقف أمام المرأة ويتحدث إلى المرأة حتى تنزل عليه الشخصية، فيحدث الناس توصل إليه، توصل المعنى بالشكل الصحيح. لكن نحن الآن مش توصيل كلام ناس بيننا البين، إنما ما بلاغ أعظم من بلاغ من رب العالمين. إذا لابد أن يكون الهم مثل ما هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إصلاح الأمة، يأتي الهم عن طريق محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وصلت المحبة على قدر المحبة على قدر الفهم، وعلى قدر الفهم على قدر التوصيل. وهذه الرحمة تصل كيف؟ تصل عن طريق الإنسان، عفوا لو ضاع المعنى. الإمام الشعراوي رحمه الله عليه، إمام الدعاء، قال: من وجد رجل متعصب من الله، قال كان يحاوره لم ييأس منه. لكن الهم اتضح بالإمام الشعراوي، وجد طريقة، قال له: إذا الشيطان يحب الناس أن يدخلون فين؟ النار. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحب يدخل الناس فين؟ الجنة.
4: سؤال شنو ما فهمتش أنا بكري أنت تتكلم، يعني لو تختصر الله يجزيك خير. السؤال شنو؟ أنا بكري نحب نكتب السؤال ما لقيتوش يعني.
3: لا هذا
4: لو السؤال أعطيني السؤال.
3: أنا أحب أن أقول أن أي طريق الهم وطريق المعرفة عن رب العالمين، نعم، لتوصيل الناس يأتي عن محبة سيدنا محمد
4: صلى الله عليه وسلم.
3: والهم يأتي بالطريقة هذه. الهم يأتي أنك لما يأتيك إنسان تحاول أن توجد له عدة طرق حتى تفهمه، وليس بالتعصب وتركه. وتأتي المعنى عن طريق الإمام الشعراوي بالطريق عشان يفهم الناس. أن الإمام الشعراوي سأل السؤال أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحب الناس يدخلون فين؟ قال الجنة. والشيطان يحب يدخل الناس فين؟ النار. إذا أنت لما تقتل الناس في البار فيدخلون فين؟ النار.
5: قال إذن أنت تحب تساعد الشيطان ولا تساعد سيدنا محمد
4: صلى الله عليه وسلم؟
5: تساعد الشيطان. إذن أسكته في هذه الناحية ودخله من ناحية أخرى، وهذا يبين هم الدعاء الذي تواصلوا مع سيدنا محمد عن طريق المحبة. وعلمكم.
1: شكرا، شكرا جزيلا. ننوه للحاضرين الأسئلة تكون موجهة للشيخ ياسر أو للشيخ وليد أو للشيخ حسني
4: مصطفى
1: حسني. ها تفضل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الشيخين الفاضلين، والشكر أولا لرب العالمين ثم للقائمين على هذا الملتقى السنوي سيد الحبيب عمر وكل من ساهم في إنجاح. إضافة وسؤالان، سؤال موجه للشيخ وليد وسؤال موجه للشيخ مصطفى. لكن الإضافة، هناك القول البليغ وهناك الحال البليغ، والكلام في الحال البليغ طويل، لكن فقط نقطة واحدة أتحدث فيها سريعا في الحال البليغ. بعض الدعاء للأسف ممكن نسميه داعية صعب. ما معنى داعية صعب؟ تقابله بصعوبة، تكلمه بصعوبة، تتعامل معه بصعوبة. لا، الداعية يجب أن يكون سهل، سهل الوصول إليه، سهل والكلام معه، سهل التعامل معه، سهل سعة البال، الأريحية، الابتسامة، القابلية إلى آخره. وإلا إذا كان داعية صعب استفادة الناس منه قليلة. هذه الإضافة. السؤال الأول موجه للشيخ وليد. أشرتم إلى أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. سؤال وفيه إضافة. كثيرا ما يذكر أهل العلم أن أهل السنة يتمثلون في الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث أو والحنابلة. طبعا لا يريدون بالحنابلة أهل التجسيم أو أهل التكفير، ولكن يريدون بالحنابلة المنهج العقدي الحنبلي الذي ينسب إلى الإمام أحمد وله منهجه وكتبه ورجالاته. فتعليقكم على هذا الشيخ وليد. الشيخ مصطفى، تحدثتم عن مسألة التعليل وذكر الحكمة والعلة من وراء كل أمر، أو سواء أمر شرعي أو أمر كوني. أمر ممتاز، التعليل وذكر الحكمة هو الأصل، لكن هذا الباب إذا فتحناه على الشباب، التشريعات بالآلاف والأوامر الكونية بالآلاف، ومن الصعوبة أن نجد لكل أمر كوني أو أمر شرعي علة أو حكمة. فنحتاج أولاً أن نؤصل عند الشباب مسألة التسليم والخضوع لرب العالمين. نقول لهم المنطق يقول التالي: إذا آمنت بالله رباً وآمنت برسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، وأن أنا عبد وهذا رب، أنه يجب علي أن أطيعه وأسلم له، لأنه أيضا هو الرب وهو العليم وهو الحكيم وهو الخبير، وكل فعله وأمره لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فإذا ترسخ هذا عنده نقول له: إن علمت الحكمة والعلة فالحمد لله، وإن لم تعلم الحكمة فسلم. أنت تسلم للطبيب وتعطيه بطنك ليقطعها، أنت تسلم للقائد، أهل العسكرة يقولون نفذ ثم ناقش، تسلم للقائد لما؟ لأنه أخبر منك وأدرى منك فيما يصلح في هذه المعركة، ما يصلح وما لا يصلح. تسلم، الطفل يسلم لأبيه، الغلام أو الشاب يسلم لكبير السن الحكيم الذي خبر الزمان. لماذا؟ لأنه أعلم، لأنه أحكم، لأنه أخبر. فنحتاج أن نرسخ في أذهان الشباب هذا الأمر من جهة المنطقية ومن جهة الواقعية، أنه نحن نسلم لأهل الاختصاص، فكيف لا نسلم للحكيم الخبير العليم؟ تعليقكم على هذا شيخ مصطفى، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا.
0: حضرتك عندك حق يا مولانا، ليس عندي أي تعليق، ولكن إذا كان هناك أمر فيه علة نستطيع أن نشرحها، نطمئن أولادنا وحبايبنا ومن نتكلم معهم إلى أن هناك بعض العلل التي نعرفها، حتى يطمئنوا أننا إذا لم نعرف باقي العلل أن هناك حكمة دائما من وراء أمر الله. لكن حضرتك كلام حضرتك سليم 100%.
1: نفتح المجال للمداخلات. التعليق
4: نعلق على الكل أم على الشيخ عبد الفتاح؟ بسم الله.
1: بسم الله. حبيب كاظم تفضل.
7: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. هي مجرد إضافات إلى القول البليغ، ولعلها مستقاه من كلمة شيخنا الحبيب عمر البارحة عندما تكلم كلام ما شاء الله، يعني من غير تحضير من الكتب كما نستخدمه دائما، ألقى كلاما واضحا عن مقومات القول البليغ. وأحببت هنا أن أضيف ما قاله بعض المفسرين لعله يضاف إلى القول البليغ، فما يذكره الإمام الزمخشري في قوله سبحانه وتعالى وقل لهم في أنفسهم، فالإمام الزمخشري كأنه يرى المتعلق في هذا في أنفسهم، أي بينك وبينهم في الستر، وأن كانت هذه الآية نزلت في المنافقين فكيف بالمسلمين. فيقول إذا نصحت الإنسان ونصحت أحدا كلما تكون النصيحة بينك وبينهم في أنفسهم، هذا ما ينير له الزمخشري في المتعلق. ولعل من مقومات القول البليغ أن تكون بالستر وعدم المصارحة أمام الناس، حتى لا يتولد عند المناصح العناد، وحتى لا يتولد عنده عدم قبول الحق. ولكن الإمام الطبري يقول وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يقول أنه ما يصل إلى قلوبهم وتهددهم به وتوبخهم حتى تنكسر نفوسهم. ولعل الجمع يعني بين الأقوال أن البعض قد يناسبه الشدة، وقد لا يأتي باللين والعطف واللطف، قد يأتي بالتوبيخ، والبعض الآخر قد لا يأتي إلا باللين والعطف. وهنا قول ثالث وقل لهم في أنفسهم، أي صارحهم بما يخبئون في نفوسهم حتى يعلمون أنك صادق وأنك رسول. فكل ما يخبئون في بواطنهم من عدم تصديقك والإيمان بك أن تخبرهم بهذا يا محمد، وقد يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد لا يقدر الداعية أن أن أن أن أن أن أن أن يخبر الناس بأنهم يخبئون في بواطنهم كذا وكذا ويقولون في قلوبهم كذا وكذا إلا في بعض الأحوال وبعض النوادر. لذلك حتى الإمام الرازي رحمه الله يقول أن أقوال المفسرين المتقدمين اضطربت في معنى هذه الآية، يعني في المعاني، فتجد أقوال كثر في هذه الآية، وهي وإن كانت نزلت في المنافقين لكن يؤخذ بها كما قال القول البليغ. فكما ذكر البارحة شيخنا سيدي الحمر ما شاء الله في كلماته الجامعة التي كما أشرت يعني من غير أن يراجع كتاب ولا غير ذلك، وقد أتى بالمعاني في القول البليغ، هل هو على اسم فعيل أو البالغ في النفوس إلى غير ذلك. وذكرنا الشيخ وليد جزاه الله خير يعني بالرحمة القرآنية خصوصا في آية الصيام، عندما نقرأ قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لم يواجهنا ربنا عز وجل يعني بتاء كتبت مثل، قال كتب مغير الصيغة، كتب عليكم الصيام، ثم ذكر يعني رحمة أخرى سبحانه وتعالى قال كما كتب على الذين من قبلكم لستم أنتم الوحيدون الذين ستصومون، ثم ذكر رحمة ثالثة في الحكمة من الصيام، ليس كما قال الدكتور عبد الفتاح نفذ ثم ناقش، لماذا نصوم يا رب؟ لعلكم تتقون، ثم أياما معدودات، ثم حتى سبحانه وتعالى ما قال فمن أفطر أو سافر، أتاب ألفاظ فمن كان مريضا أو على سفر. فنسأل الله بركة مشايخنا نأخذ هذه الرحمة في الخطاب وفي الباطن وفي الظاهر، وعفوا على التطويل.
1: شكرا شكرا الحبيب كاظم. الآن نفتح المجال لشيخ وليد ليعلق على الأسئلة.
4: تفضل شيخ وليد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. سأل أخونا الشيخ عبد الفتاح عن أهل السنة والجماعة، ذكر أبو منصور البغدادي رحمه الله المتوفى 429 هجرية في الفرق بين الفرق، وكتابه هو معتمد لكنه من الكتب يعني من صغار الكتب، لأنه يعني فما كتب أخرى توسع فيها العلماء في بيان أهل السنة والجماعة. ذكر أبو منصور البغدادي بأن أهل السنة والجماعة باتفاق أهل العلم هم الأشاعرة والماتوريدية وفضلاء الحنابلة. فضلاء الحنابلة أي من سلكوا مسلك التنزيه للخالق
8: والتعظيم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن هناك من انتسب إلى الحنابلة أو المذهب الحنبلي واعتمدوا في فهمهم لما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، اعتمدوا فيه على التجسيم والتشبيه فسلكوا المسلك الآخر. لكن العجيب في الأمر شيخنا يقولوا السالكين القارئ للكتاب أو المتلقي للكتاب، بعد أن بيّن أبو منصور البغدادي الفرق التي ظهرت في الأمة الإسلامية، بيّن في آخرها مسألة الرحمة تكلم عليها السيد كاظم، اللي هي قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، شرط أن نحافظ على أصول العقيدة، لأن كل طالب علم يعرف أن العقيدة في ذاتها أصول وفروع. ما هي أصول العقيدة؟ أن نمتثل لمجموع الحكم ونمتثل لقوله في وصفه لنفسه ليس كمثله شيء، فسبحانه ليس كمثله شيء، وعقيدة الأشاعرة قامت على ذلك، وعقيدة الماتريدية قامت على ذلك. شيخ شيوخنا السيد عبد العزيز بن الصديق الغماري في التأسي في الحديث عن نفسي يتكلم على نفسه قال ولست أشعريا ولا ماتريديا، وهو أشعري في بداية، يعني ولست أشعريا ولا ماتريديا، وإنما علمنا العلماء قواعد، اللي هي القواعد في فهم الكتاب في فهم السنة، قواعد أن الحكم يجبنى من مجموع الأدلة، وأن هذا الحكم إذا أردت أن تستخرجه لابد أن تعرف أن الوارد لا يفسره إلا الوارد، وأن القاعدة العقدية تبنى بالمتواتر أو المستفيض ولا تبنى بأي حديث، حديث شاذ وإلا حديث فيه كلام صلى الله عليه سيد الأنام. هذا كله لما ضبط القواعد قال أن اتبعت منهج أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينتسب إلى فلان أو علان صلى الله عليه وسلم، وإن كان قال السنة والجماعة نسبوها للأشعري، لأن الإمام الأشعري أول من أصل مثل ما تكلمنا عن رامة هرمزي في علم الحديث، ولا على البلسود الأدؤلي في مسألة علم النحوي، أول من أصل علوم العقائد الإمام الأشعري، فنسبت العقيدة إليه، وإلا هي في الحقيقة عقيدة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التنزيه والتعظيم للخالق وعدم تشبيهه بخلقه. هذا بالنسبة لأخونا الراعي ربي جزيه خير، كلمنا على الموازنة بين العقل والعاطفة. احنا الفقير في البحث ما قريناهش الكل الحقيقة، لأنه أنت تعرف المسألة في آخر البحث المبحث الثالث المقومات البلاغية، نقرأ لك جملة: البلاغة الحقيقية توازن بين مخاطبة العقل ومخاطبة الوجدان، فلا تتحول إلى خطاب جاف. الله سبحانه استعمل الكلام على القصص، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استعمل قصص على بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ما لم يكن يكون يعني ما كان موافقا لقواعد الشريعة، مش يجيبوا أي قصة من بني إسرائيل ونضعها. فهناك شيء من العاطفة استعملها الحبيب صلى الله عليه وسلم، والكلام القرآني إننا نقص عليك أحسن القصص. شوف في آخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، تحريك عقل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. عجيب، يعني الآن الإنسان يبدأ يتفكر في الصورة اللي ضربها المولى سبحانه في كتابه العزيز، خطاب عقلي ثم خطاب الناس، لابد من مسألة اسمها تحريك العقل. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرك عقول الناس فقال هذا ربي هذا أكبر، المقصود أي انظروا إلى هذا، أيكون هذا إله وهو خرج من العدم إلى الوجود، أيكون هذا تحريك العقول. ثم قلنا فلا تتحول إلى خطاب جاف، ولا إلى خطاب عاطفي مجرد من الحجة. ثالث، أخونا سيدنا تكلم سؤال، قال سؤال ضعيف، هل الكلام بالعامية يسمى فصاحة أم بلاغة، وهل لابد من الكلام باللغة العربية؟ مشايخ الزيتونة، وعلى مشايخ الزيتونة عندنا أمثلة، عندنا شيخنا الحبيب عمر أمامنا، كل داعي ناجح لابد أن يخاطب الناس بلسان قومه، هكا ربي قال، أمر الأنبياء أن يخاطبوا الناس بلسان القوم. وكل من أراد، أحنا في بعض الأحيان في يصعد خطيب جمعة، وإنه ولا بد ولا ربما تجد الناس كلهم كان شيخ شيوخنا طبيب الفقهاء يسميه سيدي محمد الأخوة التونسي، علماء الزيتونة أول ما يدرسون أصل الطالب في اللغة العربية، لكن عندما ينزلون إلى الميدان يخاطبون الناس بما يفهمون، يخاطبون الناس بما يفهمون، يقول له عيش ولدي باللهجة شكل، ماذا أنت تتصور لو نأتي بإنسان يتكلم اللهجة التريمية؟ وننزل أنا في بعض الأحيان في أخونا علي بفضل وينه هو، في بعض الأحيان يكلم ابنه أنا ما نفهموش
9: اللهجة الحضرمية،
8: لأنه هذا يتكلم وهذا في بعض الأحيان الأولاد يجوا معنا نقول لهم يقول لي ماذا قال ماذا قال، لأنه هو هذا لهجته يتكلم. طيب أنا لو جاء أنا اليوم ننزل هذه اللهجة في بلاد أخرى، لا، لابد أن يكون الخطيب يخاطب الناس يسميهم شيخنا بالعربية البسيطة، بالعربية البسيطة، العربية البسيطة ربما هي التي تسمى بلاغة لأنها تصل إلى الناس، لا نستطيع أن نسميها فصحى لأن معروف ما معنى الفصحى، أما أن يصل المعنى إلى الناس فهذا من بلاغ، من القول البليغ في ذاته، لأن المقصد من القول ما هو؟ هو أن نغير حال الناس. ثالث مسألة، الداعي إلى الله، احنا اليوم في المحاضرة ولا في الكلام العام، هل نحن نتكلم عندنا في المسائل الفقهية كلنا نعرف صحة الصلاة وقبول الصلاة، شروط للصحة وشروط للقبول، صح؟ به اليوم نحن نتكلم عن شروط صحة القول البليغ، لسنا نتكلم عن شروط قبول القول البليغ، لأن من شروط قبول القول البليغ تقوى الذي يتكلم، توجهه لله، حسن معاملته مع الله، إخلاصه لسنة رسول الله، إخلاصه لمن تعلم، الحكم اللي ذكرها البارح أخونا عبد الفتاح في مسألة التوجه إلى الله والإمداد والمدد الذي يأتيه فيتكلم من غير واسطة صلى الله عليه وسلم كأنه حديث عهد بربه، هذا اسمه شروط للقبول. نحن الآن نتكلم عن شروط الصحة، ما معنى شروط الصحة؟ كيف ما هي الأسباب الظاهرية التي يمكن أن نعمل بها لنصل هذا الكلام ويكون مؤثر في المقابل أو يكون مؤثر في الناس وينتج ثمرة، من الثمرات هي الإخلاص إلى غير ذلك. أخونا جزاه الله خيرا اللي يتكلم، ربي بارك له إن شاء الله، مع أنه ربما أنا قطعته، سنختم بهذا فقط. سألنا على أينشتاين، تكلم على أينشتاين، تكلم على لابد الطالب يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، جزاه الله خيرا، وتكلم انه استعملنا الممثل يلبس الشخصيه ويلبس. جاني واحد بعد خطبه الجمعه، كنا نخطب الجمعه على النظافه، ولابد الناس كثرت الاوساخ في الشوارع، فلو كل انسان يكون هو قدوه لنفسه وينظف امام بيته والا اجناب البيت من هنا ومن هنا لراينا الشارع نظيف، ثم توضع في محل وتحمل. كملنا الخطبة، جاءت العادة عندنا أن الناس تسلم بعد الخطبة، جاني أخونا قال لي أنا راني قاري تنمية بشرية، ما شاء الله، طيب ماذا تريد؟ قال أنا عندي اقتراح يكون أبلغ، ما شاء الله، هات إذا ينفع ما في مشكلة. قال لو الأسبوع القادم تعاود لنا الخطبة هذه ولكن بصورة أفضل لأن الناس تمتثل الصورة. قلت ما هي الصورة؟ قال لي تأتي بلباس منظف الشارع وهذه عصا التي تمسكها عوض العصا هذه تأتي بالمصلحة يعني هذه الذي يكنس به الشارع ثم تعمل لنا الخطبة ونخرج كلنا ننظف. قلت يا سيدي الكريم فما مصطلح شرعي، الخطيب عندنا المالكية لا يصعد على المنبر حتى يلبس عمامة موصولة بالنبي محمد ويضع على ظهره برنوس، ولا يصح حتى يمسك العصا. نعم في استحباب لكن عند المالكية اشتهر هذا الأمر بالكلية. ثم بعد ذلك الصورة هذه اسمها صورة نبوية مش تنمية بشرية، هذا الأمر يخل بالدين ويبعد الناس عن سنة سيد المرسلين. نحن نحث الناس إذا أردت بعد ذلك نخرج بالجبة مرحبا، أما أن يصير ما لا غدوة نجي وش نتكلم على مصلي على رسول الله نلبس لبس كل معناها الخطيب يولي كل خطبة بلبسه. وصلى الله على سيدنا محمد.
1: شكرا جزيلا للشيخ وليد على هذه الأسئلة والإجابة عن الأسئلة، وشكرا للحاضرين. فما أحوجنا إلى الرحمة والقبول للقول البليغ بيننا وبين الناس وبيننا في الجامعات وبيننا وبين الطلاب وغير ذلك. والآن نترك الحديث للسيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، الكلمة له فليتفضل مثابا مأجورا.
10: بارك الله فينا أجمعين وفي المستمعين والحاضرين بركة ندخل بها في دوائر حسن التبليغ عن من أنزل عليه القول البليغ وخير من قال القول البليغ بين الناس صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. متداخلة الأمور في بعضها البعض، وما بينه المشايخ والمحاضرون يكاد أن ما طرح عليهم من أسئلة كان متضمن الأمر إلا ما أشار إليه إذن الشيخ عبد الفتاح من ذكر امتداد صحة إطلاق اسم أهل السنة والجماعة على المرادين به من الحنابلة، وهؤلاء يعتبرون في الحقيقة هم من كما قال استشهد بقول الشيخ الغماري عليه رحمة الله لست أشعري ولا ما تريدي، ولكن هو في الواقع أشعري لأن ما انتهى إليه هو ذلك، وهم كذلك اتفقوا على شاعر الماتريدية، وحتى قولنا شاعر الماتريدية المراد الفوارق في الألفاظ ولكن المعنى اتفقوا عليه، فكل من اتفق معهم في هذا المعنى سمي بأي اسم هو داخل في أهل السنة، لأن السنة كما سمعنا وفهمنا من الكلام أنها سنته صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعته جماعة الإسلام، فليست مخصوصة باسم. وكما سمعنا في الكلام أيضا لو أراد قائل أن يقول اسمه أنا شافعي بمعنى متبع للإمام الشافعي في اجتهاده في نصوص الكتاب والسنة، وأنا مالك أن حمله أتبع المذاهب الأربعة مثلا الذين ظهروا بقوة بين العلماء بين المسلمين وبين أهل السنة. إذا أراد يقول أنا مسلم صاحبي أنا متبع للنبي يقول صدقت ما بيتأتى، يقول إذا أنا ما أنا شافعي يقول مسألة الشافعي دلك على طريقة النبي وأنت تتبع طريق النبي، المالك دلك على طريقة النبي وأنت تتبع طريق النبي، فالأمر كله راجع إلى الأصل. فكذلك مسألة الأشاعرة والماتريدية راجع إلى أن الإمام هذا فيما وراء النهر وهذا الإمام في بلاد العرب أقام الموروث عن النبي والصحابة في العقيدة فتبعوه الناس ونسبوا إليه، ولكن نسبة أصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما خلفه فينا من الاعتقاد. كذلك بقية الأمور متداخلة في هذه الأسس، ولنخرج من هذا إلى أننا نحتاج إلى أن نهيئ أنفسنا وننشر فيما بيننا وبين أحبابنا الاستعداد للبذل والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى من خلال تزكية أنفسنا وحملنا هذا الهم والأمانة، وهو كلها مرتبطة بحقائق الإيمان واليقين ووعي وفهم الاتصال بالحق ورسوله صلى الله عليه وسلم من حيث الإيمان والتعريف أيضا كما ذكر الإمام الغزالي في مقاصد القرآن، التعريف المدعو إليه وهو الله، تعريف المدعو إليه وهو الله

0: أن يخرجوا عن تسلط من يصلح تسلطه عليهم إلى أن يكون مسلط عليهم من لا يصلح للتسلط عليه. فهم بما طرحوا عليهم سلطوا عليهم ثقافات من عندهم وسلطوا عليهم شخصيات تبع هذه الثقافات ما يراجعون في الكلام عنها أصلا. بس بعدوا من قدامهم الأنبياء والأولياء والعلماء قالوا لا تخلي حد يتسلط عليك. نفس المفاهيم اللي تيجي في الحرية نفس المفاهيم اللي تيجي لأنك تتنكر لما يصلحك ولدينك ولما تقيدك به شرف لك، وتتقيد بما التقيد له حقيقة عبودية لغير الله تبارك وتعالى، وتنحط عن سبيل حقيقة الحرية والكرامة. فالمسألة تلبيس ومغالطة. أما مسألة الخضوع والانقياد فهذا يجب نعلمها من جهة معرفة الربوبية والعبودية كفي، ورجاع الناس إلى الأصل حتى تنمحي غبارات هذا الطرح، وما يجد الشيطان إلا تقليب بعض الألفاظ، وإلا هي نفس دعوته من القديم إلى الآن، يدعو الناس إنما يقلب الألفاظ من وقت إلى وقت، وما هناك جواب عليها مثل دعوات الأنبياء وختمهم صلى الله عليه وسلم. نظر الله إلينا وإلى الأمة وأحيا فينا التعاون على البر والتقوى وخدمة هذا الشرع على خير الوجوه وأكملها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
1: وإلى حضرة النبي.
2: بعد كلمة سيد الحبيب عمر بن محمد بن سان بن حفيظ لا أقول إلا ما قاله الشاعر: شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيبين يطيب، شربنا وأهرقنا على الأرض بعضه وللأرض من شراب الطيبين نصيب. ننوه للأخوة الحضور أن جلسات الملتقى تتوالى إن شاء الله عصر يوم غد بإذن الله عز وجل، وتحتوي على البحوث الآتية، وهي سنن الله في الإفراد والأمم وضوابط الخطاب في أزمنة الفتن للشيخ محمد ياسر بن محمد خير القضماني، والمحور الرابع للحبيب علي بن عبد الرحمن الجفري عبر الزوم. وإن شاء الله نلتقي معكم بيوم غد إن شاء الله بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

توكلت أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجفن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة ودنيا

وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض.

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله, عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله, عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

يا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله

استووا للصلاة تراصوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسيط صفوفي من تمام الصلاة. اللهم آتني لا يقام صفحة يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا لبقدر ما حضرت قلوبنا فيها. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من السماوات. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر.
1: تحيات وبركات طيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا عباد الله الصالحين دعنا محمد رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من السماوات. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

خير من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب.

بقليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر.

الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير.

كيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عنا لبيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات من ضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لأبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومواتي أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يرحمهم ويرحمهم
ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل.

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: الله استقيم واعتدوا أيها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حاذوا من الملائكة والعقاب، أشهد عظمة من تقفون بين يديه، إن من تسوية صفوه من تمام الصلاة. العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف، بارك الله فيكم، استوى. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

그만 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله.

أكبر. سمع الله لمن حمده. طيبا مباركا في السماوات شيء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رحمن الرحيم.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسنده والمتصل إلى الإمام الشعراني في كتابه كشف الأمة رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: فرع في التحذير من ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فعود من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي رواية: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي رواية: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد شقي. وفي رواية: من ذكرت عنده فخطأ الصلاة علي خطأ طريق الجنة. وفي رواية: من ذكرت عنده فلم يصلي علي دخل النار. وفي رواية: من ذكرت بين يديه ولم يصلي علي صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الله صل من على من وصلني، اللهم صل على من وصلني واقطع من لم يصلني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من الجفاء أن أذكر عند رجل فلم يص

0: البخيل؟ قالت: ومن البخيل؟ قال: الذي لا يصلي علي إذا سمع باسمي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وفي رواية: إلا كان عليهم من الله تيرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية: إلا قاموا عن أنتني جيفة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يصلي علي فلا دين له. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون واغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون واغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا برسوله المصطفى سيدي أهل قربه ومحبته في الظاهر والخفاء. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المختار المجتفى إمام الحنفاء سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الشرفاء وعلى من ولاهم فيك ولهم مجتفى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل حضرتك وأهل قربك جهرا وخفا وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفرع التحذير من ترك الصلاة على نبينا البشير النذير عندما يذكر صلى الله عليه وسلم، وورد لنا عددا من الروايات منها ما جاء: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقد جاء هذا أيضا في حديث جبريل عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم لما كان صاعدا المنبر يوما ليخطب قال عند لما رقي الدرجة الأولى آمين، فلما رقي الثانية قال آمين، فلما رقي الثالثة قال آمين. ثم سأله الصحابة بعد ذلك فقال عرض لجبريل، فقال عندما رقيت الدرجة الأولى فقال لي: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله. وفي لفظ: رغيم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. قال فقال قل آمين، فقلت آمين. قال ثم رقيت الثانية فقال لي: من أدرك أبويه كلاهما وحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله. وفي رغيم أنف قال قل آمين، قلت آمين. قال ثم فلما رقيت الثالثة قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله. وفي رواية الرغيم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي أي أذل وأهين صلوات ربي وسلامه عليه، ومعنى رغيم أنف أي أذل وأهين. وفي رواية: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقد شقي، حرم السعادة بالصلاة على سيد السادة صلى الله عليه وسلم، وكان بتعمد ترك الصلاة عليه طارقا باب شقاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا محمول على من يعرض عنها تعمدا أو غير مبال. وفيه أيضا بيان أن أهل الصدق في الإيمان يهتزون عند ذكر ربهم وعند ذكر سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم، فإن من لازم الإيمان وضرورة الإيمان المحبة. المحبة، من آمن بالله تعالى يلزم من ذلك على قدر من يحبه، وإذا أحب الله فمن لازم محبة الله محبة أنبيائه وأوليائه وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك لا يملك إذا ذكر عنده سيدنا رسول الله إلا أن يصلي عليه بالمحبة والتعظيم والشعوب، فهذا حال المؤمن. وبذلك جاءت الأخبار في تخطئة من يهمل هذا الأمر، من ذكرت عنده فخطئ الصلاة عليه خطئ طريق الجنة، خالف طريق الجنة. وفي رواية من ذكرت عنده فصلى عليه دخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمتعمد ذلك من غير شك أنه لا يتعمده إلا لنفاق في قلبه. وفي رواية من ذكرت بين يديه ولم يصلي عليه صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه، يا رب صلي عليه وآله وصحبه. من سار في درب المقالة قال اللهم صلي على من وصلني واقطع من لم يصلني، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هي الوصل به. كان يقول من الجفاء أن نذكر عند رجل فلم يصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه بحسب امرئ من البخل. وفي رواية البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ألا أنبئكم بأبخل البخلاء، ألا أنبئكم بأعجز الناس، قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وذلك أنه حرم نفسه صلوات الإله الرحمن الكبيرة بأمر يسير يحرك لسانه بالصلاة على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وكان يقول ويل لمن لا يراني يوم القيامة، وهذا هو المعروف في قصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخيط ثوبا لها وقت السحر، قالت فانطفأ السراج المصباح اللي عندها في البيت وسقطت الإبرة من يدي، فأخذت أبحث عنها لما عثر عليها فجاء صلى الله عليه وسلم، فلما رفع ستارة الغرفة أشرق نور وجهي فرأيت الإبرة فأخذتها وقلت ما أضوأ وجهك يا رسول الله. قال ما ذاك؟ قال كنت أبحث عن الإبرة لما انطفأ السراج ما وجدتها، فلما دخلت علي أشرق نور وجهك فرأيت الإبرة من ضوء نور وجهك. قال لا، الويل لمن لا يراني يوم القيامة يا عائشة. قالت ومن لا يراك يوم القيامة؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى عليه وعلى أصحابه. ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. في رواية الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب. فالمجالس التي لا يذكر الله فيها ولا يصلى على سيدنا المصطفى حكم عليها بالخسران، وعلى فهم خاسرون من غير شك، يكون المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. وفي الرواية إلا كان عليهم الله يتره أي تبع، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. في رواية إلا قاموا عن أنتن جيفة، وفي رواية إنما كأنما قاموا عن جيفة حمار، كأنهم كانوا مجتمعين على جيفة حمار يأكلونها ميتة والعياذ بالله تعالى، مشبها لسوء مجلسهم وخبثته الباطنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لم يصلي علي فلا دين له، يصلي عليه. وكان يقول لا وضوء لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية الطبراني. يقول الإمام السخاوي عليه رحمة الله تعالى أن العقوبات القبائح لمن لم يصلي صلى الله عليه وسلم وردت في الأحاديث فتحذر من ترك الصلاة عليه، فمنها الدعاء بالإبعاد، الإخبار بحصول الشقاء، نسيان طريق الجنة وإخطاء طريق الجنة، دخول النار، وأنه جفاء، الجفاء من ذكرت عنده فلم يصلي فقد جفاني، ولا الجفاء، وأنه أبخل للناس، لا إله إلا الله، وأنه لا دين له، وأنه لا يرى وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، كل هذا عند الذي لا يهتز إذا ذكر زين الوجود صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. وهكذا يقول فيستفيد من ذلك وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم المؤمنين في مختلف الأحوال والإكثار منها بما يستطيع. وقد ذكرنا الحكم في ذلك عند الأئمة، وأن الشافعية والحنابلة أوجبوها في كل صلاة. وهكذا يقول لا أهل العلم ما بين من يقول كما ذكر في الدر المنضود بن حجر عليه رحمة الله، يقول جاءت فيها نحو 10 أقوال، وقول بالاستحباب، ولكن هذا ضعيف، فإن هو أقل ما قيل في وجوبها في العمر مرة، وقيل تجب في الجملة بغير حصر، وأقل ما يحصل به الإجزاء مرة في العمر. وهكذا وقيل واجبة في التشهد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قيل واجبة في مطلق الصلاة، وبعض الحنابلة جعلها في دعاء الافتتاح، وفي قول يجب الإكثار منها من غير تعيين بعدد، وفي قول تجب في كل مجلس مرة، تجب الصلاة في كل مجلس حتى لا يكون المجلس تبعة، حتى لا يكون حسرة، حتى لا يكون ترة يوم القيامة. وقيل تجب في كل دعاء، وقيل تجب كل ما ذكر. وبه بعض الحنفية، جمع من الحنفية منهم الطحاوي قال تجب كل ما سمع ذكره من غيره أو ذكره بنفسه، وكذلك بعض الشافعية مثل الحليمي وأبو إسحاق الإسفرايني وأبو حامد الإسفرايني كذلك، وجمع من المالكية منهم الطرطوشي وابن العربي والفاكهاني وبعض من الحنابلة كذلك، وقالوا إنه يجب الصلاة عليه كل ما ذكر.
0: اللهم صل.
2: وقال الإمام الشافعي تجب الصلاة عليه في القعود في آخر الصلاة بعد التشهد قبل السلام، وكان في المذهب القديم أنه تجب الصلاة عليه معالي، وذلك أنه جميع السياق التي وردت عنه في الصلاة صلى الله عليه وسلم كان فيها ذكر آله، منه ما جاء نحو 17 من السياق الإبراهيمية، وكلها فيها ذكر آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روي عن الإمام أحمد استحبابه في الصلاة، ثم قال كنت أتهيب لك ثم تبينت فإذا صلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة، حتى يقول ابن قدامة في المغني في الظاهر أنه رجع عن قوله الأول إلى وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، حتى قال إذا تركها عمدا بطلت صلاته، وهو أيضا قول عند المالكية اختاروا منهم ابن العربي أنه الصلاة واجبة عليه في التشهد في الصلاة. وهكذا رزقنا الله كثرة الصلاة والسلام عليه تعظيما ومحبة وشوقا امتثالا لأمر ربنا وقربنا الله إليه تقريبا. وفي سنن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فنعم الوصلة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإذا أضيف السلام فذلك أكمل مأمور به في القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد رأى بعضهم حاجا يطوف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسعى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما عندك من الأذكار غير هذا؟ قالوا أخبرك أني خرجت في سفرة مع أبي ثم أنه في طريقنا في قريب من بعض القرى بيتنا فمات بمرضة ومات فلما مات ظهرت ظلمة على وجهه أسود قوية شنيعة فأهمني الأمر وقلت ما أدري أذهب إلى أهل القرية قلت تعالوا نجهز أبي وهو بهذه الصورة والحالة يرونه في حالة منكرة فغلبني أنه فرأيت رجلا أقبل عليه جلال وجمال وبهاء فجاء إلي كشف عن وجه أبي فمسح على وجهه فاستنار وذهبت الظلمة منه. قال تمسكت بقول من أنت اللي فرج الله بقربتي؟ فقال أنا نبيك محمد وكان أبوك مسرفا على نفسه غير أنه كان له صلوات يصلي بها عليه فتشفعت فيه إلى الله حتى شفعني فانتبهت وإذا وجه أبي منور وراح ما كان عليه من الظلمة والنكارة فرحت. ومن يومها هذا شغلي أنا صلى على النبي يمشي أن طفت صلي عليه وأن سيد صلي عليه وأن مشيت صلي عليه وأن قعدت صلي عليه وأن قمت صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا نعم العدة. فإذا كان الله يشفع من يشفع في القيامة لوجهاتهم عنده فهذا أوجه الوجهاء وأقرب المقربين وأحب المحبوبين صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وصحبه. رزقنا الله كمال محبته وحسن متابعته وكثرة الصلاة والسلام عليه إيمانا ويقينا وتعظيما ومحبة وولاء إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأصلح شؤون أمتي أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

من بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل.

0: في الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: قد كفاني

فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الدورة الصيفية بحارة الخليف لعام 1448 الهجرة بمسجد جمال للفترة من 5 من محرم إلى 15 من شهر صفر، اغتناما للإجازة المدرسية وربط أبنائنا بما ينفعهم وتقوية لهم في بعض المواد الدراسية للعام المقبل. تعلن إدارة الدورات عن إقامة الدورة الصيفية في مسجد جمال بحارة الخليف بتريم. سيبدأ التسجيل يومي الأربعاء والخميس، الثاني والثالث من شهر محرم، الساعة 7:30 صباحا في مسجد جمال بحارة الخليف بمدينة تريم. شروط التسجيل: على الطالب إحضار رسوم الدورة 2500 ريال يمني، أن يحضر ولي أمر الطالب عند التسجيل إن أمكن، أو رقم ولي أمر الطالب للتواصل في متابعته. زمن الدورة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 9 صباحا. تبدأ الدورة يوم السبت 5 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
3: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
4: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: دعانا جل شانه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط. فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
1: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.
1: عدتي عدتي يا منقذي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، صخر الأسباب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكايدي وكل طاغ ماردي، وعازد معاندي بحق سري طاسد.

ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتكلم عن العلاقة بين قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لكنود. المقصود هنا فيما نحن بصدده في هذه الحلقات تبيين الحالة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من طبيعة خلق الإنسان، وما هي فائدة الشرع، ما هي فائدة العلم، ما هي فائدة أدب الدين إذا تأدب به. فطبيعة الإنسان كما سبق في الحلقات الماضية الطغيان، طبيعة الإنسان من حيث فطرته التي جبلت عليها الطينة، كذلك الجحود وهو الإنكار، ومن طبيعته الأداء، من طبيعته حب الذات، هذه كلها علل وأمراض هي صفة من صفات الطين في الإنسان. عندما نفخ الله في هذا العبد، وعندما سواه بيده، وعندما علمه الأسماء، أراد مولانا أن تسمو الروح على أثر الجسد وعلى أثر الطين. فكلما جئنا في كتاب الله إلى هذه المعاني التي ربما الذي يستخدم العقل أكثر مما يجب يقول كيف القرآن دائما يتكلم على هذه النقائص في الإنسان، أليس هو الذي سواه؟ أليس الذي هو خلقه؟ أليس الذي هو نفخ فيه من روحه؟ فكيف يصفه بالطغيان، وكيف يصفه بأنه كنود إلى غير ذلك؟ نقول المولى سبحانه وتعالى يبين لنا وصفين. الوصف الأول الإنسان الذي يخلد إلى الأرض واتبع هواه، فهذا النموذج، وهو الذي دائما القرآن يشير إلى طبيعته الطينية أو طبيعته التكوينية التي خلقت أو جاءت عناصره منها. وهذا غالبا كل الآيات التي تضم مفهوم الإنسان على هذه الصفات قائمة على ذلك. لكن المولى يحمد في العبد عندما يطوع الإنسان هذه الطبيعة إلى خدمة المشروع الرباني، وهو القيم، الأداب، الأخلاق، العبادة، العقيدة الصحيحة، التوحيد، الحب، السلام في الأرض. إذا وظف الإنسان بواسطة الشرع، بواسطة العلم، بواسطة النبوة، بواسطة أدب الأبوة هذا التوجيه، هنا بعد ذلك هو يعرف نفسه أنه فعلاً هو خلق من هذا النموذج، ولكن تأدب بأدب ربه كما يريده الله، كما قال هناك أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هناك كلمة غرك بين لفظتين، الإنسان المخلوق وبعد ذلك الرب الكريم. فإذا أصاب الإنسان غرور الطبع إذن معنى ذلك أخطأ، وإن تأدب بأدب الشرع ارتقى وارتفع وعرف وضعه. أولا عرف أنه فعلا يصيبه الغرور، يصيبه الكبر، يصيبه الحسد، يصيبه العجب، فهي علل ثابتة في البشرية من حيث طينتها، لكن يترقى. فالمولى يصف الإنسان بأنه كنود. بالطبع الكنود يقول الكفور أو الجحود، وهذه ظاهرة قد لا تكون فقط في كلامنا مع الحق. صحيح الشعوب كثير منها من كفر، وهذا واضح في حياة الأمم والشعوب، لكن أحيانا يكون في حياة البشر حتى أهل الإيمان. قد تجد إنسان مثلا يعرف مقدار فلان، ويعرف مقدار علمه، ويعرف مقدار مقامه، لكن تجده يجحد ذلك أو يقلل من شأنه، أو تجده يبحث عن العلل والعيوب التي تصرف من يستفيد منه أو من يأخذ عنه أو من يرتبط به، حتى في شأن السوق في من يذهبون إلى الأسواق، أو في شأن التنافس على الوظائف، تجد كل من الناس يجحد موقع الآخر. إذا تنافس بعضهم على إدارة، أو تنافس بعضهم على مقام معين، أو تنافس بعضهم على تجارة أو على بضاعة متشابهة، تجد كل منهم يبحث عن تنقيص الآخر ويجحد الحقيقة، إلى حد أنه قد يستخدم الشيء الذي لا يدخل في العقل. وقد أشرنا في بعض الحلقات من طبيعة الإنسان التي تتغلب فيها الطينة على النفخة، هي أنك تجد في مجتمعات الأمة العربية اليوم والإسلامية نوع من أنواع الاستتباع للكفر في الحكم، وهو قضية الانتخابات. كيف يجحد

0: سوى. فكلما ارتبطت نارية الشيطان، طبعا نارية الشيطان قائمة على الإثارة، قائمة على جحود الحق وعلى ستره، لأنه حتى كلمة كفر هو معرفة الحق ولكن يستره، هو الستر. فلذلك تجد أن من طبيعة الطينة إذا اختلطت بالنار تغير وضعها، وهذا الذي يشير إليه القرآن. ولو تأملنا حتى في تكوين الإنسان، تكوين الشيطان، تكوين الملائكة، بعد ذلك ترجعنا إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة ما ميز الله به الكائنات. ميز الله الشياطين بالحركة والسرعة والاختفاء، ميز الله البشرية بالخلود إلى الأرض والضعف وغيرها من الشهوات، هذه طبيعة الإنسان. ميز الله الملائكة بالسمو والنورانية والتزام الأمر دون مناقشة. فهذه التخصصات التي وضعها الله في هذه المخلوقات تبين لنا أننا يجب أن نعرف وضعنا بأنفسنا. من أنا؟ إذا عرف الإنسان، قال من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا لم يعرف الإنسان نفسه، يعني بمعنى أنه أصابه الكبر والطغيان والغرور والأعراض والأمراض والكنود، إذن أبرز الآن حقيقة اندماج الشيطان مع طبيعة الإنسان. وكل هذا الذي يشير إليه القرآن، الذي يشير إليه، ينبه الإنسان، ينبه المؤمن وينبه العاصي وينبه الكافر، أنك أيها الإنسان أنت مدين لربك. فربك هو الخالق، ربك هو الرازق، ربك هو المعطي، ربك هو الذي يحرك هذا الوجود، ربك هو الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد. فإن غلب الجحود وغلب النكران وغلب الكنود على النفس وعلى القلب وعلى الروح وعلى هذا المخلوق أنكر، وجاء بفقه يسمونه فقه المبررات والمغالطة. فقه موجود في حياة الناس يطلق عليه فقه المبررات، دائما يبرر الإنسان الشيء، قد يعرف الحقيقة فيبررها بخطأ لأجل أن يثبت الخطأ مقابل الحق، أو ما يسمى تلبيس الحق بالباطل وتلبيس الباطل بالحق. من هنا حدد القرآن التنبيه وكذلك الإشارة إلى أن الإنسان قد يتغلب عليه طبعه فيصبح من هذا النموذج كنود، جحود، كفور، فيذكره الله سبحانه وتعالى بالنعم حتى يعود ويرجع وينيب قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيحاسبه على سوء أعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، يبارك في الإخوة والأخوات المشاهدين والسامعين، يبارك لنا في هذا الشهر الكريم، بل يبارك لنا في كل حياتنا وأطراف تصرفاتنا، يجعلها كلها مرضية له سبحانه وتعالى وقائمة على منهج الشرع الذي جاء به نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه الكثير مما يدور حول هذا المصطلح والحاجة الماسة التي تمر بها هذه الأيام الأمة الإسلامية والعربية من كثرة الخلافات وعملية ضبط هذا الخلاف. نناقش في هذا اليوم وفي هذه السلسلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. كنا توقفنا في آخر الحلقات أن هناك الكثير من يعارضون عملية التمذهب، يعني يتهمون المتمذهبين بأن الدليل أو الأخذ من الكتاب والسنة هو أمر هامشي، وأن الأصل هو الرجوع إلى أصحاب أو إلى أئمة المذاهب والأخذ منهم والتعصب لآرائهم والبعد عن المصدرين الأساسيين للتشريع. فما تعليقكم بداية قبل أن نبدأ هذه الحلقة على هذا الكلام؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة لها ارتباط بالحلقة السابقة عن قضية الاقتباس والاهتداء والاستدلال من الكتاب والسنة. هذه كانت دعوة وقد رددنا عليها إن شاء الله بما يضيء ويشير إلى خطأ وبطلان هذه الدعوة أو هذا الادعاء. من الأمور المستتبعة لهذا الدعوة التي سنناقشها اليوم، وهي قضية تعصب أتباع أو المتمذهبين للمذاهب الأربعة أو المذاهب الفقهية بشكل عام لأئمة مذاهبهم، لدرجة أنهم يجهدون أنفسهم في الدفاع عن رأي هذا الإمام والتعصب له ولو على حساب الحق الذي يلوح ويظهر من أدلة الكتاب والسنة. والحقيقة أن هذا الادعاء غير صحيح، وما زال أئمة المذهب وعلماء المذهب وما زال المتمذهبون بالمذهب الفقهي في حركة اجتهاد دائم إلى أن نضجت الآراء الفقهية ونضجت هذه الفتاوى بشكل لا مزيد عليه، بمعنى أن الاجتهاد داخل المذهب عملية مستمرة، أيضا كما ذكرنا أمس عملية ديناميكية. هناك مطبخ يطبخ هذه الفتوى عبر جيل ثم جيل آخر وجيل ثالث إلى أن تستقر في هذه الفتاوى. فمن يقول أمثل هذا الكلام أنه قضية يعني ترديد مقال السابقون والاجتهاد من أجل يعني تبريره والدفاع عنه، حقيقة إنسان غير مطلع ولا يعلم ماذا يدور داخل البيت المذهبي. وسنبين إن شاء الله في هذه الحلقة بالتنظير والتأصيل وكذلك بالشواهد والتمثيل على بطلان هذه الدعوة وعلى صحة ما نقول إن شاء الله.
0: جميل جدا، دعنا نبدأ شيخنا بالتنظير والتأصيل لهذه المسألة.
1: نعم، يعني التنظير ماذا نعني به؟ نعني ماذا يقول علماء المذهب في مذهبهم عندما يكتشفون خطأ صدر من إمام المذهب أو من أصحابه أو ممن أتى بعده من كبار مجتهدي المذهب أو ممن حفظ المذهب ونقله وألف فيه، ماذا يقولون؟ هل هم يقبلون كل شيء أم أنهم يميزون ويمحصون؟ فاقتبست هذا النص لأحد كبار أئمة المذهب الشافعي، وهو العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي من علماء القرن العاشر الهجري. يقول في فتاواه الكبرى في قضية كان بينه وبين أحد علماء الشافعية أخذ ورد في قضية الدين وهل يسقط بالإبراء إذا كان لا يعلم هذا الدين، أفتى فتوى وطلع عليها هذا الفقيه الشافعي وهو ابن زياد فرد عليه، ثم رد هذا على هذا، لاحظ فقهاء شافعية يردون على بعضهم البعض. فانظر ماذا قال ابن حجر الهيتمي وهو يقرر قضية عدم التعصب وعلى قضية السعي للحق حتى لو أدى هذا إلى رد قول عالم علماء المذهب. فيقول: عدم المحاباة في الدين حتى لأكابر المجتهدين هو دأب سادتنا العلماء العاملين. ما في محاباة في الدين وفي الفتاوى كما يعلمه من وقف على النهاية، النهاية نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني. وأحاط بقولها: هذه زلة من الشيخ، يعني إمام الحرمين في المطلب يقول عن مسألة ما: هذه زلة من الشيخ. من الشيخ؟ يقصد والده، والد إمام الحرمين الملقب بأبي محمد، يقول: مع بلوغه في الاجتهاد والولاية الغاية، حتى قيل في ترجمته في ترجمة أبي محمد والد إمام الحرمين الذي يرد عليه ابنه إمام الحرمين: لو جاز أن يبعث الله نبيا في زمن أبي محمد الجويني لكان هو ذلك النبي. ومن هنا قال بعض أكابر أئمتنا، لاحظ كيف ينظر، إن عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض من أعظم مزايا هذه الأمة التي أعظم الله بها عليهم النعمة، حيث حفظهم عن وصمة محاباة أهل الكتابين. يعني كانت قضية السكوت عن الخطأ وكانت صفة موجودة في أهل الكتابين قبلنا، المؤدية إلى تحريف ما فيهما واندراس تينك الملتين، فلم يتركوا لقائل قولا فيه أدنى دخل إلا بينوه، ولا لفاعل فعلا فيه تحريف إلا قوموه، حتى اتضحت الآراء وانعدمت الأهواء ودامت الشريعة الواضحة البيضاء على امتلاء الآفاق بأضوائها وشفاء القلوب بها من أدوائها، مأمونة من كيد الحاسدين وسفه الملحدين. ثم انظر هذا الدعاء الذي يقف له شعر الجسد، يقول: فضراعة إليك اللهم أن تديم لها ذلك على توالي الأعصار، وأن تؤيد أهلها بدوام الجلالة الباهرة والحفظ من الأغيار، إنك الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. فهو هنا يتضرع بعد أن قرر قضية عدم المحاباة، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه الصفة، أن لا يحابي التلميذ شيخه والابن أباه والمتمذهب إمامه، أن لا تكون هناك محاباة متى ما ظهر الحق ولاح وبان.
0: جميل جدا، هذه بالنسبة لقضية التنظير، لكن دعنا ننتقل إلى قضية التطبيق شيخنا، لأن البعض يقول أن هذا قد يكون يعني جزء من التنظير، يسهل لأي عالم أن يحبك كلماته على أساس هذا التنظير، بينما لما نأتي إلى واقع التطبيق لا نجد هذا الكلام الذي ذكرت من قضية عدم المحاباة والرد حتى على بعض علماء المذهب أو أئمة المذهب.
1: طبعا هذا الكلام صحيح، من السهل الإنسان يقول كلاما مثاليا، لكن إذا جاء التطبيق اكتشف ينكشف تنكشف المواقف. أنا الآن سأذكر هنا أربع أمثلة من أنواع التطبيق والاستشهادات. المثال الأول مجموعة أو أربع حزم، الحزمة الأولى تتكلم عن اجتهادات ومراجعات أئمة المذهب لإمامهم، طبعا هنا أنا سأتقيد بالمذهب الشافعي، فردود واستدراكات أئمة وعلماء المتمذهبين في المذهب الشافعي على الإمام الشافعي شخصيا، وهذه أعلى درجة الاستدراك. ثم حزمة أخرى عن استدراك ومراجعات الأبناء مع آبائهم العلماء الذين تعلمونه، فهو لاحظ هو أب وهو الشيخ، يعني جمع صفتين. الحزمة الثالثة بين التلاميذ ومشايخهم، والحزمة الرابعة ردود علماء المذهب على بعضهم البعض سواء كان في مرحلة مبكرة أو متأخرة.
0: إذن أربع حزم سنناقش.
1: نعم سنناقش.
0: دعنا نبدأ بالأولى فضيلة الشيخ اللي هي ذكرت ردود بعض علماء المذهب على إمام المذهب نفسه.
1: نعم، يعني الإمام الشافعي رحمه الله ينسب له مذهبان، المذهب القديم والمذهب الجديد. طبعا هو لم يرجع عن مذهبه القديم بكامله، نسخه، هو مجموعة مسائل عاد النظر فيها واجتهد فيها حتى توصل إلى أحكام مغايرة، مما يدل على أن قضية أيضا الاجتهاد هي قضية متجددة، ليست قضية يعني تعمل مرة واحدة ثم تنتهي، متى ما لاحت وبانت وظهرت أدلة وملاحظات يعني تجددت للفقيه المجتهد.
0: على البيئة ربما أيضا الإمام الشافعي كان
1: ربما أيضا مرحلتين في تغير البيئة. نعم تغير البيئة، الاطلاع على مزيد من الفتاوى. يعني الإمام الشافعي لما انتقل، طبعا مذهبه القديم ينسب له لما كان في العراق ومكة، لكن لما انتقل إلى مصر نسب له مذهبه الجديد. في مصر اطلع على مجموعة فتاوى لم يطلع عليها فيما قبل، خصوصا فتاوى الليث بن سعد وفتاوى الإمام الأوزاعي، اطلع عليهم فزادت حصيلته الفقهية والعلمية. أما مذهب أهل الحجاز فقد أخذه في مكة والمدينة، مذهب أهل الرأي أخذه في العراق، لكن مجموعة أخرى استجدت لديه فأعاد النظر، ألف كتبا هنا وهناك، كان له تلاميذ هنا وهناك، كانت له مجموعة اجتهادات هنا وهناك إلى آخره. الحاصل أنه هو نفسه تراجع عن بعض آرائه واجتهاداته، منها مثلا قضية الماء المستعمل في الوضوء، مذهبه الجديد أنه طاهر غير طهور، لكن في مذهبه القديم هو طهور، يعني يمكن يتوضأ به مرة أخرى، لكنه تراجع عن هذا. الأذان للمنفرد لما يكون إنسان في صحراء منفرد هل يؤذن؟ في مذهبه الجديد أنه يستحب له الأذان حتى لو كان منفردا، في المذهب القديم لا يستحب، لأن الأذان نداء ينادي من؟ إعادة الصلاة لمن في ثوبه نجاسة جهلها، في مذهبه الجديد إذا اكتشفها بعد ذلك يجب عليه إعادة الصلاة، في مذهبه القديم تمضي على الصحة فلا يعيد. كذلك قضية الجمع بسبب المطر، في مذهبه الجديد أنه لا يجمع تأخيرا يجمع تقديم، لكن في مذهبه القديم يجوز أن يجمع جمع تأخير، لكنه تراجع عنه. الحصل هناك مجموعة مسائل عندي،
0: بس كل هذه هو من غير رأيه فيه.
1: نعم، لماذا ذكرتها؟ ذكرتها لأي أصل إلى ما أريد. الإمام الشافعي رغم أنه تراجع من آراء قديمة إلى آراء جديدة، إلا أن أصحابه وعلماء مذهبه الذين أتوا من بعده وافقوه على بعض ما رجع ولم يوافقوه على بعض ما رجع عنه. يعني كأنهم يقولون له بعض ما تراجعت عنه هو الصحيح فلا تتراجع عنه، يعني كأنهم يردونه إلى مذهبه الذي تركه. ما السبب في ذلك؟ قضية عدم التقليد الأعمى. فمن تلك يعني بعضهم أوصل هذه المسائل إلى 18 مسألة قال يعمل فيها على المذهب القديم، على الرأي القديم الذي تراجع عنه الشافعي، قالوا لا هو الصحيح.
0: إذن كأنك تصور شيخنا أن المذهب ليس هو رأي فقط لإمام هذا المذهب، إذن هي مدرسة مكونة من قواعد وأصول، وهم من يعني يجوزون أو لا يجوزون الإفتاء في بعض المسائل.
1: هذا صحيح. نعم. المدرسة المذهب الفقهي وليس رأي إنسان شخص والجميع يقلده. نعم. هو مطبخ، هو مدرسة، هو مصنع، هو معمل، هو خلية نحل مليئة بالاجتهادات حتى تنضج الفتوى والحكم ومعتمد الفتوى في المذهب.
0: وإن كانت
1: الواحد
0: تنسب إلى الإمام إلا أنها قد تكون أراء هذا المذهب مختلفة عن نفس الإمام الذي.
1: نعم. ولذلك يقال هذا مذهب الشافعية. نعم. يعني المدرسة الشافعية، ليس بالضرورة مذهب الإمام ورأي الإمام الشافعي نفسه. وهذا الأمثلة تراها تنطبق على بقية المذاهب، لكن أنا أتي بأمثلة للشافعي. بعض المسائل التي رجع عنها الإمام الشافعي وأرجعوه لها أوصلها بعضهم إلى 33 مسألة، بعضهم يقول هي 18، بعضهم 30 يقول 33. منها مثلا قضية التثويب في أذان الفجر، قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، عنده في المذهب القديم يستحب، تراجع عنه في المذهب الجديد قالوا لا المذهب القديم هو الذي عليه العمل. كذلك قضية وقت المغرب في مذهبه القديم يستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، في مذهبه الجديد قال بمقدار وضوء ويعني طهارة وستر عورة وأداء 5 ركعات اللي هي المغرب وسنة المغرب، قال بهذا ينتهي وقت المغرب، قالوا لا مذهبك القديم هو الأصح، أرجعوه إلى مذهبه القديم. قضية الأذان للفائتة، إذا فاتت إنسان الصلاة وأراد أن يقضيها هل يؤذن لها؟ في مذهب القديم يؤذن لها وفي الجديد لا يؤذن، أرجعوه إلى القديم قالوا هو الصواب.
0: لعلنا شيخنا نستكمل بقية المسائل بعد فاصل قصير. أستأذنك في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من هذه الحلقة التي نناقش فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله الكثير من الشبهات التي تثار حول التمذهب والخلاف في هذه المسألة. وكنا توقفنا فضيلة الشيخ في رد بعض علماء المذهب أو إرجاع بعض المسائل التي كان أقرها الإمام الشافعي مثلا كمثال، وإرجاعه إلى مثلا مذهبه القديم، وكأن في ذلك تأصيل إلى أن لا محابة في المسائل الدين إذا وجدنا أن أو وجد علماء المذاهب أن إمامهم خالف في مسألة من المسائل أصل من أصوله أو القواعد التي بناها، قد يرجعونه إلى الأصل الصحيح.
1: نعم، وهذا يؤكد قضية عدم المحابة، ويؤكد قضية انتفاء التعصب، ويؤكد قضية عدم التقليد الأعمى وهو التقليد المذموم. يؤكد أن هناك العقول ما زالت تعمل ولكنها تمذهبت وانضوت في ضمن مدرسة. أنا أريد أن أذكر مثالين الآن أختم بهما فيما يتعلق بهذه النقطة، لأن لكل منهما مغزى. المثال الأول قضية الصوم عن الميت، إذا مات الميت وعليه صوم لم يصمه، فالإمام الشافعي يرى في القديم أنه يجوز أن يصام عن الميت كقضاء له، لكن في مذهب الجديد لا يرى الصوم، يرى الإطعام، ثم علق الحكم به على قضية أن يصام عن الميت على الحديث. هو بلغه الحديث لكن لم يصح عنده، نظر فيه فلم يثبت لديه صحته، فبالتالي قال لو صح حديث الصوم عن الميت لقلت به. فمثل هذا الذي يقال عن بكل ثقة إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأن هناك مجموعة مسائل علق الإمام الشافعي العمل بها على صحة الحديث لكن لم يصح عنده، حتى لما صح عند من بعده قالوا إذن نرجع المسائل هذه إلى ما ذكره الإمام الشافعي في مذهبه القديم الذي تراجع عنه. من الأمثلة الأخرى، الآن أريد أن أتيك بنص، ليس كنت أسرد لك مسائل منذ قليل، الآن فلنأتي إلى نص يبين قضية الطبخ المذهبي كيف تكون. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه يستحب للإمام إذا فرغ من صلاته أن يكون ذكره ودعاؤه بعد الصلاة سرا، هذا للمأموم والمنفرد. طيب لو كان إماما يستحب أن يجهر به إذا كان المأمومون بحاجة إلى التعليم، يجهر بالذكر والدعاء من أجل ماذا؟ لكي يعلم المأمومين. فإذا وصلوا إلى درجة من التعلم، تعلم الأذكار والأدعية، يستحب له الإصرار. لكن انظر ماذا قال الإمام الأذرعي رحمه الله من أئمة الشافعية في القرن الثامن، نقل عن الإمام المتولي رحمه الله ما يقتضي استحباب رفع الجماعة الصوت بالذكر دائما، يعني يستحبون رفع الذكر، تقول بعد صلاة المغرب والفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر هذه الأدعية، قال وهو ظاهر الأحاديث. ثم قال وفي النفس من حملها على ما ذكره، أي الإمام الشافعي، شيء، يقول أنا لست مرتاحا لما ذكره الإمام الشافعي، فإن القضية إذا كان يحتاج للتعليم يرفع الصوت، إذا كان لا يحتاج للتعليم يسر الصوت. يقول لا، ظاهر الأحاديث وهذا الذي أراه، يقول وهو فيما ذكر الإمام الشافعي أرى شيئا في نفسي شيء من هذا. إذن هي ليست القضية قضية تقليد. فهذا يعني مجموعة أمثلة يستدل بها على غيرها. طبعا
0: الحزمة الأخرى التي ذكرت هي رد بعض الأبناء على أبائهم، وهذا نعم. شيء قد يكون حتى نفسيا أقرب وأصعب في قضية أن يرد يعني التلميذ على شيخه، قد يكون أسهل من أن يرد الابن على أبيه وهو يعني شيخه أيضا.
1: صحيح، لأن الأب هو جمع صفتين، صفة الأبوة وصفة المشيخة، نعم. فأن ترد عليه بهاتين الصفتين هذا، لكن هذا وقع. والآن أتيك ببعض هذه الأمثلة، وقد أشار لها ابن حجر الهيتمي عندما ذكر قول إمام الحرمين في نهاية المطلب، قال هذه زلة من الشيخ يصف بها فتوى لوالده. بعض المسائل التي استدركها مثلا إمام الحرمين على والده أبي محمد، قضية تفريق الصفقة. ماذا يعني تفريق الصفقة؟ عندما تجري عملية بيع وشراء على سلعتين، مثلا على خل وخمر، الخمر لا يجوز بيعه والخل جائز بيعه، فنفترض أن جاء إنسان وباع خل وخمر معا في عقد واحد، فهل يبطل العقد كاملا أو نبطل جزء الخمر ونبيح ونصحح جزء الخل؟ هذا يسمى تفريق الصفقة. فإمام الحرمين رحمه الله يرى أنه يجوز تفريق الصفقة فيما يجوز وما لا يجوز.
0: هذا الوالد،
1: لا هذا الابن.
0: نعم.
1: أي نعم، سواء كان المشتري عالما أو جاهلا.
0: نعم.
1: حتى لو كان يعلم، قال أعلم أن فيها خمر، يقول مع ذلك إمام الحرمين يصح البيع في الخل ويبطل في الخمر، أو أنه في خلاف. ثم قال وهذا الذي قاله شيخي أبو محمد غير سديد. شيخي أبو محمد، أبوه، لأن أبو محمد ماذا يقول؟ يقول إن كان البائع يجهل فرقنا الصفقة، قلنا يصح في الخل ويبطل في الخمر، أما إذا كان يعلم أن في الصفقة خمر يبطل البيع كاملا. في كلا الاثنين. فيقول هذا الذي قاله شيخي أبو محمد غير سديد، بل الوجه طرد القولين، ويعني بشيخه أبي محمد والده عبد الله بن يوسف رحمه الله طبعا. ثم عقب النووي، انظر أيضا الاستمرار، عقب النووي على هذا بقوله: واختار الغزالي قول أبي محمد وهو شاذ. إذن لاحظ ما قال ونحترم رأي الغزالي وهم أعلم منا، لا، قال وهذا رأي شاذ إلى آخره. مسألة أخرى، التقي السبكي يرى أن وجوب التوبة من الكبائر وأنها لا تغفر إلا بالتوبة، أما الصغائر فيقول تكفر بالأعمال الصالحة بالوضوء بالصلاة فلا يشترط لها التوبة، المهم أن تجتنب الكبائر. نقل هذا البناني في حاشيته ثم قال: وتوقف السبكي في وجوبها من الصغيرة عينا، السبكي هو الأب التقي السبكي، لتكفيرها باجتناب الكبائر، أن اجتناب الكبائر مجرد هذا بحد ذاته يكفر الصغائر. قال: وهو يقتضي أن الواجب لها التوبة واجتناب الكبائر. وخالفه ابنه المصنف يعني التاج السبكي، فقال: الذي أراه وجوب التوبة لها عينا على الفور، يعني يقول حتى الصغائر يجب التوبة منها، لا يكتفى باجتناب الكبائر وثم يأتي الوضوء والصلاة والجمعة ورمضان والعمرة وتكفر تلك الصغائر، بل يرى وجوب التوبة لها. يخالف أباه، هذه أيضا أمثلة طبعا. ولو من يقرأ كلام التاج السبكي عن والده هو معجب به تمام الإعجاب، يرى أنه مجتهد مطلق إمام، يعني يقول ما دخل دار الحديث الأشرفية يقول أورع من النووي ولا أعلم بالحديث من المزي ولا قال ولا أعلم من سيد الوالد، فهو يرى أنه إمام الأئمة ومع ذلك يرد عليه مثل هذه المسائل. فهذه أيضا نماذج أخرى، إحنا لا نستطيع أن نستقصي أو نستقرأ، لكن نشير إشارات.
0: نعم. الحزمة الثالثة ذكرت التلاميذ مع مشايخ.
1: نعم، من أمثلة ذلك مثلا ابن حجر الهيتمي رحمه الله يرى أن من كانت عليه جنابة فاغتسل انغمس في ماء هو ينوي الوضوء، يرى أنه يرتفع عنه الحدث الأصغر حتى لو ابتدأ بالأعضاء بأي طريقة، لأنه في حالة انغماس فيرتفع الحدث الأصغر عن أعضاء الوضوء على وجه الخصوص، لأن في غسل الجنابة لا يشترط فيها الترتيب، فيندرج الحدث الأصغر داخل الحدث الأكبر. هذا الذي يراه ابن حجر الهيتمي. ثم قال: خلافا لشيخنا يعني القاضي زكريا ومن تبعه، حيث يرى وجوب غسل أعضاء الوضوء في حالة الانغماس والاغتسال بالجنابة بالترتيب. زين الدين المليباري من علماء الهند من أهل كيرلا يرى استحباب جلسة الاستراحة للمأموم وإن تركها الإمام في الركعة الأولى والثالثة من الرباعية. ثم قال: خلافا لشيخنا يعني به ابن حجر الهيتمي، حيث يرى كراهية فعلها للمأموم إن تركها الإمام. هذا مثال آخر.
0: نعم.
1: العلامة محمد الرملي رحمه الله يرى أن من صلى خلف الصف منفردا

0: مثلا، لكن سأذكر واحدة منهما إذا كان الوقت لا يسعف. لا
1: لدينا خمس دقائق.
0: طيب، المسألة الأولى هي قضية إذا اجتهد، إذا كان عند الإنسان إناءان واجتهد فيهما، اشتبه عليه هل هما طهوران أو طاهران أو فيهما نجاسة، فاشتبه عليه فغلب على ظنه طهارة أحدهما فتوضأ به وصلى، هذا الذي يسعه، ثم أعاد الاجتهاد فغلب على ظنه طهارة الثاني. مذهبنا أنه لا يتوضأ به، لأنه في هذه الحالة سيكون قد توضأ بماء متنجس بيقين، فيبقى على اجتهاده الأول، لأن الاجتهاد قالوا لا ينقض الاجتهاد. طيب ماذا يعمل؟ قالوا يتيمم ويصلي. هذا مفتى به في مذهب الشافعية، وخالف أبو العباس بن سريج وهو مجدد المئة الثالثة كما يراه الشافعية، فذهب إلى وجوب الوضوء من الثاني، قال تغير اجتهاده فيتوضأ من الثاني. فقال النووي واتفق جمهور أصحابنا المصنفين في الطريقتين، يعني طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين، هذه مصطلحات المذهب الشافعي، على أن الصواب والمذهب ما نقله المزني وحرملة، المزني تلميذ الشافعي وحرملة تلميذ الشافعي، من نص الشافعي أنه لا يتوضأ بالماء الثاني الآن، يتيمم فقط، وأن ما قاله أبو العباس ضعيف وضعفوه بما ضعفه به المصنف وهو ظاهر. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه أبى أصحابنا أجمعون ما قاله أبو العباس، قال وقالوا هذا من زلات أبي العباس. قال أبو الطيب بن سلمة ما غلط المزني، لأن الشافعية نص على هذا من في حرملة. قال أبو حامد ولا يحتاج إلى حرملة، حرملة له يعني ما جمعه حرملة بن يحيى التجيبي صاحب الإمام الشافعي في كتاب له، قال ما يحتاج إلى جمع حرملة، هذا الشافعي نص به من تأليفه نفسه، فإن الشافعي نص عليها في الأم في باب الماء يشك فيه أو يشك فيه. وقال صاحب الحاوي مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه لا يجوز استعمال بقية الأول، لأنه الآن تغير اجتهاده فيه، ولا يجوز استعمال الثاني، وخالفهم أبو العباس ابن سريج، وكذا قال المحاملي، خالف سائر أصحابنا أبا العباس في هذا، وقالوا المذهب أنه لا يتوضأ بالثاني، فهذا كلام أعلام الأصحاب، وقد جزم جماعة من المصنفين بالمنصوص منهم القاضي حسين والبغوي وآخرون، ولم يعرجوا على قول أبي العباس لشدة ضعفه، وشذ الغزالي عن الأصحاب أجمعين فرجح قول أبي العباس وليس بشيء فلا يغتر به.
1: شاهد من هذه القصة،
0: شاهد من هذا، يعني هذا الكلام أنا أعتبره كأنها قضية رأي عام صارت بين علماء الشافعي في هذه القضية. ملخصها إذا عندما يكون عندي إناءان أعلم يقينا أن أحدهما طهور والثاني متنجس، شككت فاجتهدت، ظهر لي أن الأول هو الطهور فتوضأت به، طيب صليت به صلاة صلاتين، ثم أعدت الاجتهاد فظهر لي أن الثاني هو الطهور، في مذهبنا قالوا لا يتوضأ بالثاني، لأن في هذه الحالة يعني هذا اجتهاد يناقض بعضه بعضا. قالوا ما العمل؟ قالوا ولا يتوضأ بما تبقى من الماء الأول لأن اجتهاده تغير فيه. قالوا يتيمم ويعتبر كما لو يكون عنده، هذا مذهب الشافعية. لكن رأى أبو العباس بن سريج أنه لما تغير اجتهاده إلى الماء الثاني أنه يتوضأ من الإناء الثاني، ووافقه الغزالي، فهذا كله رد على كلام أبي العباس بن سريج وعلى كلام الغزالي. فهذه مسألة قد تكون فقهية متخصصة، لكن ما سأذكر الآن المثال الآخر قضية حقيقة
1: لم يتبقى لنا إلا دقيقة،
0: دقيقة واحدة، وهي قضية صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان، وأنا مهتم بهذا الموضوع لأني أعلم بعض الناس يقولون أنتم أيها المذهبيون لا تردون البدع، كما ذكر السيد سابق في حلقة ذكرناها من قبل، قال انتشرت البدع واختفت السنة. من البدع التي انتشرت في القرن الرابع والخامس هي قضية ما يسمى صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان. صلاة الرغائب صلاة ليلة أول جمعة من رجب، والنصف من شعبان ليلة النصف من شعبان. ورد أحاديث موضوعة على صلاة بأذكار معينة وبأعداد،
1: هنا الصلاة ليس الإحياء
0: ليس الإحياء، صلاة بأعداد معينة 100 ركعة، يقول في كل ركعة مثلا 10 مرات قل هو الله أحد، فالمجموعة 1000 تسمى صلاة الألفية، 1000 مرة قل هو الله أحد، يعني صلاة بكيفية محددة. هذه البدعة من أبطلها وأنكرها؟ أئمة المذهب، يعني بعض علماء المذهب مشت عليهم هذا الأمر، لكن جاء من بعدهم وصححوه، يعني ممن استدرك على ذلك الإمام النووي، أنا أنقل نصه، قال الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي 12 ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وأحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل.
1: يرد على الغزالي،
0: يرد على أبي طالب المكي في قوت القلوب، ويرد على الغزالي في إحياء علوم الدين. ما قال له هذه أئمة المذهب، أكيد أن عندهم من العلم ما لم يكن عندنا، رد عليهم. والكلام في هذا، المهم أن هذه القضية أؤكد لك أن ليست قضية محاباة، ما هو معتمد فتوى المذهب، أي مذهب، المذهب الشافعي وغيره، هو حصيلة آراء واجتهادات ومناقشات حتى تبلورت الأمور وتحررت وصارت واضحة كالشمس في رابعة النهار.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الأعرفج، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، البرنامج الذي يحدثنا عن البشير النذير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا ممن شرفوا بالحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مهما تكلم المتكلمون فيه ينفد الكلام، ولا تنتهي أوصافه ولا محاسنه ولا أخلاقه ولا جمال ما استودع الله سبحانه وتعالى استودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصدق من قال: وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. وعلى تفنن واصفه بوصفه، مهما أخذنا نبرز ونحاول أن نعرج ونوضح شيء من جمال وشيء من جلال وشيء من كمال هذا النبي المصطفى، فإن هذا القول لا يفي بعشر معشار ذرة من حقيقة ما أكرم الله به حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن هذه وسيلة وطريقة للتعرض للكرم الرباني والتعلق بالمحبة للنبي العدناني، فالله سبحانه وتعالى وجهنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرشدنا لذلك، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كذلك التعرف على هذه السيرة يجعل القلب يزداد يقين، وكلما زاد اليقين ارتفع مؤشر الإيمان إلى أعلى مراتبه في العبد المؤمن، في صلته بالمولى سبحانه وتعالى وصلته بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا نتكلم عن علم عظيم متعلق بالسيرة النبوية، وذكرنا أن السيرة هي عبارة عن عدة علوم، ليست فقط علم واحد، ولربما ذكرنا منها جملة من العلوم، ولربما يأتي من أهل العلم مستقبلا ويستنبط علم آخر وآخر وآخر، لأن

الطمأنين لا ينضب ولا ينتهي، لأنه مربوط بسيد السادات حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير أهل الأرض وأهل السماوات. فعرجنا على علم الخصائص، وهو كل ما خص الله به نبيه محمد عن سائر البشر، ما خص الله به نبيه محمد عن سائر الأنبياء، ما خص الله به نبيه محمد عن سائر الأمم، ما خص الله به نبيه محمد عن أمته، ما خص الله به نبيه محمد في الدنيا، ما خص الله به نبيه محمد في يوم القيامة. فلما تدخل في بحر الخصائص، بحر عظيم لا ساحل له ولا حدود له، ولذلك ألفت مؤلفات كاملة في علم الخصائص، أحببنا أن نعرج عليها ومررنا عليها بشيء يسير من التعريج على ما كان في هذا العلم. واليوم نتكلم في علم آخر من علوم السيرة النبوية، أمر نحتاجه كثير، نحتاجه لأنه يجعل اليقين عندنا يزيد إلى أعلى مراتبه. كذلك هذا العلم اهتم به لإقامة الحجة على من أنكر النبوة. فعندما يتفلسف المتفلسف، أو يأتي الجاحد أو الحاقد أو حتى الحاسد الذي لربما يؤمن بذلك في نفسه ويجاهر بغير ذلك في ظاهره، فلربما ينكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يأتي هذا العلم ليسكت كل من يتجرأ على مقام النبوة، ألا وهو علم دلائل النبوة. هذا العلم العظيم الذي يجعل الحجة قائمة على من كل من يقول أنا أؤمن أن هذا الكون له إله، لكن لا أؤمن بنبيكم محمد، لا يعقل أن هذا الكون وهذا الوجود من غير إله. تمام، اتفقنا. لكن أنا أؤمن أن النبي هو عيسى، أما نبيكم محمد أنا لا أؤمن به. أو يأتي أحد ويقول أنا أؤمن أن النبي موسى، وموسى هو نبينا والله هو ربنا، ولكن لا أؤمن بمحمد. أو من هناك من يقول أن الأنبياء أتوا بأمر عقلاني، فعقلي في غنى عن الأنبياء، أنا أؤمن بالرب، لكن عقلي في غنى عن أن أتبع بشر، عن أن يكون إمامي أحد البشر. لا لا لا، أنا أؤمن أن هذا الكون العظيم له خالق، أن هذا الكون العظيم أوجده موجد، لكن أنا ما أحتاج إلى أن أؤمن أن هذا نبي. كذلك من فوائد هذا العلم أن من ادعى النبوة، والنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ذكر أن من بعدي يأتون يعني دجالون 30 يدعون النبوة، وادعى مسيلمة الكذاب النبوة، وادعى أبو الأسود العنس النبوة، وادعى عدد ممن يعني للأسف هلكوا وخانهم الحظ واتخذوا الطريق الخاطئ فادعوا النبوة فأشركوا بالله وكفروا بالله سبحانه وتعالى، ومن تبعهم كان نصيبه معهم. لكن هؤلاء عندما يدعون النبوة أعطونا دلائل النبوة. يلا جاء فلان يبغى يدافع عن مسيلمة، أين هي الدلائل النبوة؟ طبعا في الأخير سواء كانت هذه الدلائل موجودة أو غير موجودة، أنت مطالب، الله سبحانه وتعالى أنزل حبيبه محمد، فأنت مطالب بالإيمان بالله وبرسول الله، فتأتي هذه الدلائل لتقيم الحجة، تأتي هذه الدلائل لتزيل الغبش، لتزيل الظلمة، لتزيل الران، لتزيل الأدران من الجنان، حتى يتبع سيد ولد عدنان. ولذلك علم دلائل النبوة علم جدا مهم، يحتاج الواحد حقيقة أن يتعرف

عليه أن يقف عليه أن يكون له نصيب من هذا العلم. علم دلائل النبوة، طيب إيش هو علم دلائل النبوة؟ اتفقنا وقلنا أن علم دلائل النبوة هو الذي الآيات والبينات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يدي رسوله.

شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ولذلك جاء في الحديث أن من لقي الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار. النار محرمة على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أدخله الله الجنة. فهذه الشهادة وهذا الركن لا يستقيم إلا بأن تؤمن بأن الله هو ربك وأن محمد هو نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيأتي هذا العلم كله لتأكيد ولتثبيت الدلالة على أن هذا نبي الله سبحانه وتعالى. فيخرج الإنسان من الدنيا وهو على كمال اليقين والاعتقاد في حبيب الله، فيسلم في الدنيا وينجو في الآخرة. هذا العلم العزيز الذي نتكلم عنه ذكرنا أنه لا يعانده ولا يجاهر بمغالطته إلا ملحد موقن في داخله، مغالط في ظاهره، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا تستطيع أن تلزم الأعمى بأن هذا ضوء الشمس إذا كان هو أعمى، إن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، عند الكلام يا سادتي عن دلائل النبوة، لربما يأتي الكلام يعني الحلقة هذه حنعمل فيها شوية مقدمات، وبعدين حنتكلم في مجموعة من الدلائل النبوية التي احتواها هذا العلم. فإن شاء الله نمضي مجموعة من الحلقات ونحن نعرج على علم دلائل النبوة. لربما يأتي تساؤل، هل هي، احنا قلنا أن الدلائل هي الآيات البينات والمعجزات الخارقات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يدي حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا ترى هل المعجزة هي الآية؟ ابن حجر في شرحه لكتاب مناقب النبوة في فصل أعلام النبوة ذكر مسألة مهمة، أن المعجزة تأتي على سبيل التحدي، والدلالة قد تأتي على سبيل التحدي وقد لا تأتي على سبيل التحدي. فإذا المعجزة أخص والدلالة أعم. الدلالة أمرها واسع، وقد يجر الله سبحانه وتعالى بعض الخوارق للعادات على يد سيد السادات حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد تكون على سبيل التحدي وقد لا تكون على سبيل التحدي. فإذا كل معجزة هي دلالة نبوية، وليس شرط أن تكون كل الدلالات النبوية معجزات خارقات. واضح العبارة؟ هذا ما أراد أن يشرحه ابن حجر العسقلاني في شرحه لباب علامات النبوة في الإسلام في كتاب صحيح البخاري. وطبعا كلنا يعرف ابن حجر واهتمامه بشرح هذا الكتاب في شرحه المسمى بفتح الباري في شرح صحيح البخاري. وما زال الكلام عن علم دلائل النبوة جميل. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يجعل نصيبي ونصيبكم من هذا العلم الوصول إلى كمالات اليقين في الإيمان بالله وبحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا حبيبكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا سبحان الله، عندما أراد بعض العلماء أن يحصر هذه الدلالات وهذه المعجزات، ما شاء الله تبارك الله، بعضهم أوصلها إلى 1000 كما ذكر البيهقي وقال إنها تتجاوز 1000. والإمام النووي في صحيح مسلم ذكر إنها تتجاوز 1200. ولو ربما الإنسان لو أراد أن يفصل في 1000 هذه أو 1200 لخرج منها 1500 وب2000 وب3 وب4، ويعني كل شيء في دلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى نبوة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي كل

شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وبذكر مسألة جدا مهمة يا سادتي، من يبحث في علوم الدلائل أو علوم الخصائص أو حتى علوم الشمائل، التي إن شاء الله بعد ما نتكلم عن علوم الدلائل النبوية سوف نعرج على علوم الشمائل النبوية، سوف يجد في يعني بينهم افتراق وبينهم تداخل. إن أردنا أن نفصل فهناك علوم للخصائص وللدلائل وللشمائل، وإن أردنا أحيانا أن نتكلم فمن الخصوصيات تستطيع أن توجد الدلائل، ومن الدلائل تستطيع أن توجد الخصائص، وفي الدلائل وفي الخصائص مجموعة من الشمائل، فهي زي ما يقولوا إن اجتمعت تفرقت وإن تفرقت اجتمعت. ولذلك عندما تنظر في كتب الخصائص تجد مجموعة من الدلائل النبوية، ويذكر على أن هذه وجه من أوجه الخصوصية لرسول الله وهو صادق. وعندما تجد في كتاب الخصائص تجد مجموعة من الشمائل النبوية وهو صادق، لكن لم تفرد كما أفردتها كتب الشمائل، ولم تفرد الدلائل في كتب الخصائص كما أفردتها كتب الدلائل النبوية. ولذلك اعتنى أهل العلم بهذه الفنون أو هذه العلوم، وجعلت في كتب السيرة إجمالا بالذات الموسعة والكبيرة، فتجد أغلب هذه العلوم موجودة فيها. والكتب التي حرصت على أن تختص بكل علم أو بكل فن تجدها مركزة على ما هي فيه. مثلا كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي كتاب متعلق بالخصائص لا يخلو من الدلائل ولا يخلو من الشمائل. تجد كتاب مثلا من أوسع الكتب كتاب دلائل النبوة للبيهقي لا يخلو من الكلام في الشمائل والكلام في الخصائص. تجد من أكثر الكتب انتشارا وعلى توسطها إلماما في الشمائل كتاب الترمذي، وهو كذلك لا يخلو من شيء من الخصائص ولا يخلو من شيء من الدلائل. فلذلك لا يستعجب الإنسان عندما يرى التداخل، وعندما يرى كذلك التصنيف في هذه العلوم. الجميل أن الإنسان يأخذ نصيبه من هذه العلوم، أن يأخذ يا جماعة عندما يسمع الإنسان في شيء من هذه الدلائل تلك المعجزات الخارقات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد سيد السادات، عندما تسمع قصة الماء وخروجه من بين أصابع النبي المصطفى، من يستطيع أن يعملها هذه؟ من يجرؤ أن يدعي ذلك الادعاء وإذا بالماء يخرج من بين أصابع يد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الحجر، الشجر يكلمان النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجمل وهو الجمل يشكو حاله ويشكو أمره للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك في كتاب الدلائل ذكر معجزات الأنبياء، وما من معجزة من معجزات الأنبياء إلا وتقابلها معجزة أعظم للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نعرج على مجموعة منها، المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد سيدنا موسى، المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد سيدنا عيسى، المعجزات التي أجراها الله على يد سيدنا صالح، كل هذه المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على أيديهم أجر الله على يدي النبي المصطفى ما هو أعظم منه. سوف نأتي إن شاء الله في حلقة ونفصل ذلك. من العجيب أن الله سبحانه وتعالى عندما يرسل الأنبياء كان يرسل لهم المعجزات بما يناسب زمانهم. ولذلك عندما كان سيدنا موسى كان السحر في وقته جدا منتشر، والسحرة والكهنة كانوا يفعلون الأعاجيب بالناس، وكان فرعون يلعب بهم لعب ويستخدمهم للعب بعقول الناس. فأرسل الله سبحانه وتعالى من المعجزات على سيدنا موسى ما صورته السحر وهو يبطل السحر، فتحولت العصا إلى ذلك الثعبان فإذا هي تلقف كل ما كان من أولئك السحر. ولذلك جاءت الآيات هنا مناسبة لذلك الزمان. طب زمن سيدنا عيسى انتشر فيه الطب،
وبرعوا أهل زمانه بالطب، لكن الطب له حدود. فأتى لهم سيدنا عيسى بما تجاوز به الحدود حتى يعرف أن هذا لا يكون إلا من عند الله، فأصبح يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا الطب يقف عاجز أمام ما يجريه الله سبحانه وتعالى على يد سيدنا عيسى. طيب، والنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجر الله سبحانه وتعالى على يديه ما يناسب قومه، فقد كانت قريش تشتهر بالفصاحة وتشتهر بالبلاغة وتتحدى ببيانها وبقوة جزلها وكمال وجمال شعرها، فلذلك أتى الله سبحانه وتعالى لهم بكلام ليس بالنثر وليس بالنظم، ولكن مع ذلك لا يستطيع الواحد أن يأتي بمثله. فلذلك جاءت المعجزة الخالدة التالية. شوف، في معجزات كثيرة أجراها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله حنذكرها. يعني يكفيك القمر ينشق ويصبح في القتين يمنى ويسرى، شيء خرافة، شيء خيالي، شيء لا يتصور في العقل لولا أن الإنسان المؤمن يعلم أن كل أمر بيد الله سبحانه وتعالى، والله قادر على أن يجري أي شيء. إنما أمره إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. من الذي خلق القمر؟ من الذي أوجد القمر؟ فالذي خلقه هو الذي قسمه. وإن شاء الله سوف تستعرض عدد من الدلائل النبوة والمعجزات الخارقات التي تجعل الإنسان يزداد يقين، الإنسان المسلم يزداد يقين برسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال إيمان، وتجعل الغير مؤمن إذا كان منصف لا يملك إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من يتأمل في هذه الدلائل ويكون وينظر لها بعين الإنصاف لابد أن يسلم. شوف، أنا أقول لابد أن يسلم، لا خيار له ولا مناص له من الإسلام إذا نظر لهذه الدلائل بعين الإنصاف. لكن إذا نظر لها بعين الكبر، الهوى، التعالي، الغرور، العجب، الازدراء، أي شيء من ذلك، مثل أبو لهب عم النبي، بماذا كان ينظر إلى رسول الله؟ أبو جهل بماذا كان ينظر إلى رسول الله؟ كان ينظر له أنه يتيم أبي طالب الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولو نظروا له بعين أنه رسول من الله تآمن، لو نظروا له بعين ما كان يعرف عنه أنه الصادق وأنه الأمين، وأنه طيلة 40 سنة ما عرفت عنه كذبة واحدة ولا خيانة ولا خطأ ولا سوء، وهم كانوا يقولون جاء الأمين جاء الأمين، ولو نظروا له بعين الإنصاف هذه لآمن. لكن هذا ذلك هو توفيق الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله لهم مع تلك المعجزات العظيمة معجزة تناسب قومه، ألا وهي معجزة القرآن الكريم. ثم بعد ذلك تحدى الله سبحانه وتعالى أولئك القوم، إذا كان والله لستم مؤمنين برسول الله، لستم مؤمنين بحبيب محمد، وربما تقولون أن هذا الكلام أتى هو به أو بشر أتى به، كما يدعي البعض يدخلون في فلسفة أن النبي أن محمد قائد عظيم، أن محمد شخصية فذة، كأنهم يريدون أن يخرجونه عن النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وكريم وشخصية لا مثيل لها، لكن أعطي ذلك كله من الله سبحانه وتعالى، لا شيء من ذات النبي، كله كرم من الله سبحانه وتعالى. هو الذي أوجد وخلق وزين وكمل وجمل وأنار وتفضل على هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بعشر صور مفتريات، ما يستطيعون، أتون بعشر صور ما استطاعوا. ثم بعد ذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة حتى واحدة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة واحدة يا فصحاء، سورة واحدة يا بلغاء، ائتوا بها
إن كنت تقول أن هذا من كلام البشر، لكن هذه المعجزة الخالدة، معجزة القرآن، ألجمت كل من كان في زمن النبي، وهي كانت تناسب تلك البيئة الصحراوية القرشية التي كانت تفعم بالتفاخر والإبهار باللغة والفصاحة والبلاغة. اللهم وفقنا لحسن الاستقامة، وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولكن الآفة التي ابتليت بها أمتنا الإسلامية في هذا العصر أن في هذه الفئات التي تنهض اليوم بواجب التعريف بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فئات لا تعلم الحق إلا ذاك الذي هدته إليه عصبيتها أو طالعه عليه مزاجها أو اقتضاه تحزبها أو دعت

0: بالتكفير وربما أهدروا دماءه. ميزان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو الثوابت المستقرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولكننا ننظر فنجد في هذا العصر أناسا، أقول أناسا وأسأل الله عز وجل أن يكونوا قلة، يرون أن الحق ما تسكن إليه أمزجته، ما يتعلق بمصالحهم، ما تدعوهم إليه تحزباته، إذا تعارضت هذه مع صريح كتاب الله وصريح كلام رسول الله فإن الغلبة ويا للأسف تكون للأمزجة، تكون للمصالح الشخصية، تكون للأنانيات الحزبية. وهكذا فلقد رأينا في هؤلاء الناس من يوزعون تهم الفسق والابتداع وربما التكفير على كثير من الناس الشك، أجل يوزعون تهم التكفير والفسق والفجور على كثير من الناس رشا دون تفصيل ودون تبيان ودون استثناء. وأقول لهؤلاء الإخوة إن علماء الشريعة الإسلامية عندما وصفوا الناس الذين ينبغي أن ينهضوا بهذا الواجب وصفوهم بصفات في مقدمتها الرحمة بعباد الله، في مقدمتها أن يكونوا ربانيين، في مقدمتها أن تكون قلوبهم أوعية لمحبة الله لتعظيم حرمات الله، في مقدمتها أن تكون لهم ساعات عهد ولقاء مع الله في الأسحار. تلك هي صفات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا ننظر فنجد أن في الدعاة من يتصفون بنقائض هذه الصفات؟
1: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
2: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم.

0: بابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك عسري بمعض جودك والافضال. وامنن علي بتوبة تغسل من كل عوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنوك تعال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال يا الله. جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا طاردا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينصد علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه